أخوتي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم طبعا هو موضوع ساخن وحساس جدا بالنسبة للحياة المسيحية، اللي هو الروح القدس. كيف ما نحن عارفين في ناس واجدة ما يؤمنوش بالسيد المسيح، يقولوا علينا نحن كفرة وإلى آخر الكلام هذا، لأن نحن نؤمن بثلاث آلهة والكلام هذا مو صحيح. فالله إله واحد عندنا نحن، لكن الله في ثلاثة قنيم أو شخصيات. فالله الإله الواحد يتكون من الله الأب والله الإبن الله الروح القدس. وطبعا كلام هذا جاي من آيات الكتاب المقدس، كيف ما نشوفه في آية رقم واحد في كتاب التكوين اللي هو التوراة: في البداية خلق الله السماوات والأرض. فنشوفه هنا كلمة الله، وكلمة الله كتبها موسى عليه السلام بالعبري ألوهيم، وتعني جمع مش مفرد. وإنجيل متى في الآية 28 تقول الآية: امشوا وعلموا كل الشعوب وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. طبعا نشوفه في الآية هذه حتى هي في الأب والابن والروح القدس، وهذا كلام المسيح نفسه. وفي إنجيل لوقا آية رقم 3: تعمد عيسى ولما كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بشكل حمامة، وصوت من السماء قال: انت وليد الحبيب اللي بيك فرحت. فنشوفه ايضا في حتى الآية هذه تقول يعني عيسى تعمد نزل الروح القدس صوت من السماء اللي هو قال انت وليد الحبيب. ففي ثلاثة في آيات واجدة في الكتاب المقدس تتكلم عن المفهوم هذا والثبتة. وطبعا الناس اللي فكروا ان عندنا ثلاث آلهة كلامهم غير صحيح، لان نؤمن نحن بإله واحد هو الله. طبعا الله عنده ذات موجودة من الأزل، والله عنده كلمة موجودة من الأزل، والله عنده روح موجودة من الأزل. الذات الكلمة الروح اللي هي بنسموها الثالوث الأقدس. الله الذات هو الأب، والله الكلمة هو الابن، والله الروح هو الروح القدس، وكل جزء يمثل الله. فالروح القدس هو شخص الله، يعني الله نفسه ومصدر الحياة. عشان هيك ما صحش نقوله الروح القدس كلمتني، وإلا الروح القدس قالت لي، لأن الروح القدس مذكر مش مؤنث. الروح القدس عنده أسماء واجدة في الكتاب المقدس، منها الروح، منها روح الله، منها روح الحياة، روح الحق، روح الله القدوس، روح الموعد القدوس، روح النعمة، روح الحكمة، روح الرب، روح المجد. وفي غيرها أسماء واجدة للروح القدس، لكن الاسم أو الأسماء هذه كلها ترجع لاسم واحد اللي هي الروح القدس، اللي هي روح الله. وللروح القدس صفات ومميزات واجدة، لكن حنذكروها بعد ما ننتقلوا في استراحة قصيرة نسمحوا فيها حمد وتسبيح لله، أو ترانيم كيف ما نسموها في المصطلح المسيحي.

أخوتي أخواتي المستمعين، إن شاء الله تسبيحة اليوم تكون عجبتكم. كما قلنا للروح القدس صفات ومميزات، فصفات الروح القدس ومميزاتها واجدة منها كيف ما تقول الرسالة الأولى لكورنثوس في الإصحاح الثاني: أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. يعني الروح القدس عنده المعرفة. الآية 16 في إنجيل يوحنا تقول: روح الحق لا يتكلم من نفسه، لكن كل اللي يسمع يتكلم به. يعني الروح عندها قدرة السمع. وفي كتاب الأعمال آية 13 تقول: قال الروح القدس اختاروا لي برنابا وشاول. يعني الروح القدس يتكلم. في رسالة أفسس الآية 4 تقول: وما تحزنوش روح الله القدوس. يعني الروح القدس تحزن. في الرسالة الأولى الكورنثس الآية 12 الآية تقول: هذا كله يدير الروح الواحد نفسه، مقسم كل واحد بروحه كيف ما يبي. يعني الروح القدس عنده المشيئة. والروح القدس طبعا عنده صفات ومميزات واجدة، كيف المحبة، الإرشاد، القيام، الأخبار، الشهادة، التعليم، التفكير، القيادة، الأمانة، الشفاعة، الموازرة، التعزية، المنع، يكذب عليه، يجدف عليه، وإقامة الرعاة، يعني تعيين خدم الكنائس. وهذه كلها صفات الروح القدس. ومن صفات ومميزات الروح القدس نعرف أن الروح القدس ما هوش قوة وإلا صفة بس، لكن هو شخص الله نفسه. الموضوع طويل خوتي المستمعين، لكن نعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل لكم بقية الموضوع. فإذا عندكم أي استفسارات والله أسئلة أو شيء مش فاهمينا، رسلونا على العنوان الموجود في آخر الحلقة، وإن شاء الله نرد عليكم بالجواب الشافي. ونقول لكم سلام من الرب المسيح لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة اتأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الأصحاح العشرون.
3: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
4: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
3: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
4: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بقبل اختلاف وجهات النظر، لاني كنت دايما شايفه ان رايي صح، واي حد هيقول لي رايي مختلف كنت بسمعه وخلاص وما كنتش بفكر فيه اصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفه وبفكر فيها، لان وجهه النظر اللي قدامي اوقات كتير بتخليني اشوف صوره ما كنتش شايفاها،

0: راديو سما، لون أيامك.
1: هو 11.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا، وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
3: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
3: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
3: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
4: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات، حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء، فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل، وسقط برد كثير،

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
4: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
2: وقال أيضا:
4: الرب سيدين شعبه.
2: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
4: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
2: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
4: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في ميعاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط، يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

وأهلا بيكم مرة تانية، وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل انه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه اكتر مع بعض. انه فكرت قبل كده ازاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو انت عايش ليه اصلا؟ يعني ايه هدف حياتك؟ انت ايه اللي مخليك عايش ومكمل؟ ايه معنى حياتك؟ ايه هدف حياتك؟ والسؤال الاهم، علشان هترجعوا تقولوا لي انه احنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، انه هو انا ليه مهم اعرف هدف حياتي؟ يعني انا ليه مهم اعرف انا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم ان انا اعرفها؟ ليه مهم ان انا اسأل نفسي السؤال ده؟ اسأل نفسي هو انا عايش ليه؟ هو انا موجود ليه في الحياة؟ هو انا ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلا مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، هنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والاهم من ده، هو انت سألت نفسك قبل كده هو انت ايه هدف حياتك؟ او ايه المعنى من حياتك؟ ايه التأثير اللي انت مقرر انه انا هسيبه للناس بعد ما امشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت انه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل أفضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى

وأتجوز وأخلف، هل ده الهدف من الحياة؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس، هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسة انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهلة الأولى أول ما تشوف حياتها تقول يا ربي إيه الحياة البائسة دي. أما بقى دكتور طارق دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياة أنه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره برا، فهيسافر برا وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده والدته فيه، والده والدته نفسهم إن هو يسافر برا ويعمل يعني كارير حلو قوي برا ويبقى معاه فلوس وبعد كده بقى يتجوز ويخلف وإلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس إنه حياة إلهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس إنه لا لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي أي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول انه ايوه بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر برا ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس انه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة إلهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له، بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا، يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أننا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أما معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت إن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى أنت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة إنك تسأله لنفسك، أنت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من ايه؟ ايه الهدف اللي اكبر منك وايه المعنى؟

0: الأكبر منك اللي انت عايش علشانه؟ والسؤال الأهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الأهم، يا ترى لو انت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بإيه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش أصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة، ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها، أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا، وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاي لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، وحياة الهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه أغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه بس. وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزدرية دي، الحياة البائسة دي، بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقية تاكل وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده، الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية. فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك. أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا. أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لأ. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح انك تعيش حياة افضل وتعيش حياة احسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت اجابتك هنا انت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي. انت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير. كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي. كان نفسك مثلا ان انت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين؟ وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق شوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين؟ وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمه الحياه في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمه الحياه ان انا طول الوقت اغير العربيه بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمه الحياه في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمه الحياه في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الأوائل؟ ولما أقعد كده مع الماميز اللي موجودين أقول لهم أنا ولادي الأوائل على فكرة. هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا إحنا تربينا على الأنا وتحقيق أهداف الذات فقط، ونسينا الآخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي. وأنا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي أنا عايشة علشان أنا أحقق أهدافي وأنا أحقق اللي أنا عاوزاه. بس وصلت المرحلة إنه طب وبعدين؟ طب يعني وبعدين؟ ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة، وبعدين؟ وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي، هل هي حياة تستاهل إنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي إنه على الرغم فعلا من إن إلهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لاقيه تاكلي؟ انت رايحه تعملي ميك اب وشعر لميت عروسه ولا مش عارف كام عروسه في الاستاد ببلاش؟ يا شيخه انت لاقيه تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انت ومال الناس التانيين الغلابه؟ طب ما انت غلبانه. فبدات الهام تقول لها لا، انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت ما بفرقش معاك غير نفسك، انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني؟ ايه ده، إيه انت غيرانه مني؟ حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحله الرابعه، وان يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا، وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، أنا مالي؟ أول حاجة أنا مالي؟ متاعية ولا تموت ولا أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا دكتور تحليل ودي واحدة جت عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة، أكيد ربنا ليه هدف، وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي، وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا، دي أهم حاجة عندي. أنا لو قررت إن أنا أهتم بإلهام وبمرضها، أنا كده الحلم بتاعي هيتعطل، أنا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما عرفش أسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وأنا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما اعتقدش إن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، لو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان أكل ونام وأجيب فلوس وأشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو أنت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع وأقول مش معنى كده أن الطموح غلط، بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح أن احنا نعيش أفضل ونعيش أحسن، بس الكارثة أنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام، قرر أنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة إحنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فأنت عايز تعمل إيه يا دكتور طارق؟ أنت عايز تعمل إيه؟ فقال له أنا عايز أساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي واركز على حياة الاخرين، بيبقى ليه تمن. إنه ممكن ما حققش في حياتي اللي انا عايزه. ممكن احلامي تتاخر شويه، ممكن احلامي تتاجل شويه، فهل انا قادر ادفع التكلفه دي؟ وهنا بدا دكتور الاورام يقول له يا دكتور طارق انت قادر تدفع التكلفه دي؟ قال له انا مش عايزه اقول لها ان هي عندها سرطان في الدم، انا مش هقدر اقول لها ان هي عندها لوكيميا في المرحله الرابعه، انا مش هقدر اعمل ده. فقال له خلاص ما فيش مشكله، ما تعملش ده. في اسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بانه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فانت معنى كده انت محتاج انك تفضل جنبها. بدا دكتور طارق يجيب لها الادويه على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدا يقول يعني هو انا ممكن اعوض الفلوس دي، بس دي واحده انا بنقذ حياتها، انا بنقذ حياتها من الموت، فانا هصرف الفلوس دي. بدا يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل اكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها ادويه، وخب عليها تماما ان هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها انت عندك انيميا ومش عارف ايه والفكره انه دكتور طارق اول مره يحس ان هو عايش، اول مره يحس ان حياته ليها معنى، لانه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح انسانه. يمكن يعرف ينقذها، يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما انقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الاقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمه. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الاخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعداء. وده مش دعوة كل مرة اني افضل الاخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ضلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة، هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر وبنزعل قوي، وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها ولاقي كده من جوايا وقيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي سيب المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 003-579-955-3302 أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك نخرج فاصل ونرجع مرة كمان الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان خليكم معنا
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه؟ ليه ليه ليه خطر ان انا اعيش حياة انا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة انه هتلاقي نفسك يعني اكثر عرضة للاكتئاب اكثر عرضة للوحدة، لانه انت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص اناني، وهتلاقي نفسك اكثر عرضة لعدم الرضا، لانه هتوصل لمرحلة انت مش راضي عن اي حاجة، لانه حاسس انه ايوه بقى هو انا عملت ايه. لانه صديقتنا بوبا اشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى اقوى والهدف اعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لانه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، انه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي يعني، فوانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوباية مية، ادالك ازازة مية ساقعة، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجة بيترسم على وشك؟ ابتسامة، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساقعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، مكلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم انانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الانانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة، بس درجة قليلة، وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله أنه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، أنه كل ما بقرب من ربنا أكتر كل ما بتعلم أنه يعني مش مهم أنا. ليه؟ لأنه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم أنا، مش لازم أنا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الأنانية جواك بتزيد. ليه؟ لأنه عدم الأمان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي، وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس انه مش لازم افكر في ذاتي ومش لازم افكر في نفسي، ده انا ليا اله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا،
مش انت ولا زيتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. ادرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع. وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عماله تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا؟ ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه؟ اديت قد ايه للاخرين؟ اديت ايه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ ايه الهدف اللي انت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز. اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ، وحياة العطاء هي نتيجة انه ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى اكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لأ، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في آخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او ليوتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

دبل إسبريسو. لا علاقة أو رابط ما بين القهوة السادة المرة والمناسبات غير السعيدة، هي بس عادات ورثناها وربطنا بين القهوة بدون سكر والنكد. والحقيقة إن القهوة وتحضيرها وشربها برواقة مع الشروق والغروب والقمر المكتمل بيثبت إنها مكملة ومتلائمة مع الرومانسية، وكمان مفرحة وبتساعدنا على التأمل. أما عن هدف هذه الحلقة فهي إن القهوة مثال جيد للمقارنة بيك، يعني ممكن إنك تكون كئيب أو سعيد، ده اختيارك. اختيارك إنك تصحى تدور على حد تقدم له حب أو تخدمه أو تسمعه باهتمام أو تقدم له نصيحة تخرجه من دقته. إذن أنت القهوة السعيدة. أيوة، اختار إنك تكون القهوة السعيدة اللي تقدر تغير مود وجو الخروجات واللقاءات وحتى الاجتماعات الجادة. اتعلم تقضي وقت مع قهوتك وانت بتتأمل الطبيعة الجميلة وماسك مج قهوتك بإيديك الاتنين، لأنها المساعد بتاعك في إسعاد الناس. وقول دايما يا رب أشكرك إنك اخترتني أكون القهوة السعيدة لكل اللي حواليا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة، صباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتوني جدا يا جماعة من حلقة امبارح، يعني من امبارح للنهاردة كده وقت طويل جدا، وحشتوني. صباح الخير وصباح البركة عليكم، بنصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، من على أي منصة، من على أي ويب سايت، احنا معاكم في كل مكان. هتلاقونا على الساتلايت وعلى الفيسبوك، على اليوتيوب، على الانستجرام، على التيك توك، هتلاقونا في كل حتة معاكم. فأهلا بيكم معانا في أي مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا في وقت الهوى أو بتتابعونا في الإعادة. النهاردة كده عايزين نكمل مع بعض رحلة يمكن بدأناها امبارح، نحكي وندردش ونفضفض فيها شوية مع بعض كده النهاردة، ونشوف نهاية الرحلة كده هتوصلنا لفين. امبارح بدأنا مع بعض كده موضوع لذيذ جدا، كنا بنحكي عن الحاجات اللي بنحبها واللي ما بنكتفيش اننا نكون بنستمتع بيها كده كهواية او كنشاط او كحاجة بنفرغ بيها طاقة، لا ده احنا اوقات كتيرة جدا جدا اذا ما كناش طول الوقت، اول ما بنلاقي اننا شاطرين في حاجة او مستمتعين بحاجة بندور ازاي نكون بنحولها لمصدر دخل، او ما نكتفيش بيها كهواية فيلا اتعمق فيها اكتر واكون بحولها لدراسة. يلا انا مثلا بحب المزيكا، خلاص يلا بقى بعد المدرسة ادخل كلية ليها علاقة بالمزيكا وادرس مزيكا. بحب الرسم، يلا بقى بعد المدرسة ادخل كلية ليها علاقة بالرسم بالتصميمات. ما اكتفيش بان الحاجة اللي انا بحبها او خلينا نقول الحاجة اللي شغفي فيها تفضل مجرد هواية جميلة بريئة، منفذ الامان بتاعي لما احب كده اهرب من ضغوطات الحياة مشاكلها، لا بندور كده ازاي استغلها اقصى استغلال، اعصرها كده، اجيب اقصى ما فيها وابقى من غير ما اخد بالي انا حولت الحاجة اللي المفروض انها تكون منطقة امان بالنسبة لي حولتها هي كمان لمنطقة ضغط. يمكن حكينا شوية في الرحلة دي امبارح، وحكينا ازاي احافظ على احلامي او ازاي احافظ على شغفي او ازاي احافظ على الحاجات اللي انا بحبها من ان هي تكون بتتحول لحاجة سامة بدل ما تكون حاجة بتشجعني تتحول ان هي تكون حاجة بتحبطني. طيب النهاردة بقى عايزين نحكي اكتر في لو خلاص قضي الامر والفاس وقعت في الراس وفقدت شغفي بالحاجة اللي انا كنت بحبها دوت لانها تحولت لضغط او لانها تحولت لنوع من انواع الحمل، الموضوع بقى صعب، الموضوع بقى يعني overload قوي، انا بقيت مضغوط طول الوقت وخلاص اللي حصل حصل، انا فقدت الشغف، اعالج المشكلة دي، استرد الشغف ده ازاي. النهاردة رحلتنا عبارة عن استرداد شغف، ازاي استرد الشغف دوت، ازاي استرد طاقتي ديت. فالنهاردة كده لو حسيت ان كل حاجة حواليك بقت مملة ومفيش حاجة بتفرق معاك وفقدت شغفك، خليني اقولك في البداية كده ما تقلقش، هنحل المشكلة دي مع بعض النهاردة. خليكم معانا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي نحكي مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: دبل إسبرسو. لما أقولك تعال نشرب قهوة مش معناها أبداً إن أنا اللي هعزمك، لكن معناها تعال نقضي وقت مع بعض نحكي ونفضفض وكده. أم إيه بقى؟ وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقصد إن أنا اللي أدفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وأنا كنت طالب دبل إسبرسو. المحصلة إن الناس ملهمش أمان، يعني ما أقدرش أثق في حد ثقة كاملة تامة، ويؤسفني أقول إن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك، لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك، كلم ربنا.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، ولسه بنبتدي يومنا مع بعض، وبنبتدي مع بعض حلقة جديدة في صباح سما. بنرحب كمان دلوقتي بكل أصدقائنا على الفيسبوك اللي انضموا لينا حديثا، وبنعتذر لهم طبعا على تأخير اللايف، لكن بنفكركم ان احنا دايما معاكم في مواعيدنا. هتلاقونا على الويب سايت وعلى الابليكيشن وعلى الساتلايت. بنفكركم كمان ان احنا معاكم دلوقتي على الساتلايت، هتلاقونا على النايل سات واليوتيل سات، وهتلاقوا تردداتنا موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان موجودة في تعليقات اللايف. وحشتونا جدا، ومبسوطه ان انتم انضميتوا لينا اخيرا كده. والنهارده زي ما كنا بنقول في بدايه حلقتنا، عايزين نكمل رحله بداناها امبارح كده. كنا بنحكي عن خيانه لاحلامنا وخيانه لشغفنا، لما بنصمم اننا ما نكتفيش بالحاجه اللي احنا بنحبها، انها تفضل مجرد هوايه او انها تفضل مجرد منطقه امان بهرب ليها من زحمه الحياه، وبصمم ان انا احولها لشغل او احولها لدراسه. فالموضوع بيتحول لضغط أكتر من أنه هو كان وسيلة للترفيه أو وسيلة للطبطبة كده وسط معاناة الحياة. طيب النهاردة هنكمل رحلتنا زي ما كنا بنقول كده في بداية كلامنا، عايزين نحل المشكلة دي. خلاص بقى اللي حصل حصل، وحولنا أحلامنا وأهدافنا وشغفنا لشغل أو دراسة، وبقى بيضغطنا لدرجة أننا خلاص فرقعنا، فقدنا الشغف. إزاي أسترد الشغف ده؟ ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن خلونا كده قبل ما نبتدي كلامنا، خلونا زي ما تعودنا كده نبتدي حلقتنا بفقرة خفيفة لذيذة. فقرتنا النهاردة حاسة كده ان هي ايه، تخدم اجواء اغسطس الجميلة. احنا النهاردة يا جماعة 17 اغسطس، تحس كده ان اسم الشهر الواحد وفي حر، اغسطس اسم حران. فالنهاردة كده واحنا في عز الحر وفي عز موسم الصيف والاجواء الحارة، جايبة لكم دراسة مهمة جدا لازم احنا نكون عارفينها كده خلال فصل الصيف. واحدة من الحاجات اللي الناس تلجأ كده ان هي تكون بترطب على نفسها بيها في الصيف هي المية. مين مننا ما بيستحماش مية كل 5 دقايق كده؟ يمكن مع الدخول كمان موجة الحر الزيادة قوي الايام ديت، ناس كتيرة قوي بقت بتلجأ ان هي يا اما تقضي اليوم كله تحت الدش، اليوم كله مقضيها عصاير، اليوم كله مقضيها مشروبات، اليوم كله مقضيها مية، ودي حاجات كويسة جدا. لكن المشكلة اللي احنا عايزين نكون بننبه عنها النهاردة هي، لو انت من الناس اللي ما تعرفش تشرب في الجو ده غير لو المية متلجة، تلج ده عارفين كده مكعبات تلج، في ناس كده بتحب تقرقش التلج. لو انت من الناس بتحب تقرقش التلج فده عرض لمرض تاني، خلي بالك ممكن يكون نقص حديد، نقص فيتامينز، انيميا، فانت محتاج تخلي بالك من الموضوع دوت. لكن في العموم لو انت من الناس اللي ما بتعرفش تشرب المية غير لو المية متلجة، خليني اقول لك انه للأسف انت بتضر نفسك ضرر كبير جدا جدا جدا اكتر ما هتكون بتفيدها. خليني سريعا كده واحنا في بداية كلامنا النهاردة اقول لكم ايه هي اضرار المية الساقعة اللي انا متخيل ان انا بهرب بيها من حر الصيف او من حر الاجواء الملهلبة اللي احنا فيها دلوقتي. قال لك ان اول حاجة أضرار المية الساقعة إن هي بتخفض معدل ضربات القلب. درجة حرارة المية المتلجة بتحفز عصب اسمه العصب القحفي العاشر أو المبهم، وده جزء مهم من الجهاز العصبي. فأنت لما بتشرب مية ساقعة بزيادة ده بيخليه يخفض معدل ضربات القلب، ويعني إحنا محتاجين نقوي القلب مش نضعفه ونقلل ضرباته. قالوا إن تاني حاجة من مشاكل المية الساقعة، المية الساقعة اللي هي المتلجة، اللي هي يعني مش مجرد مية ساقعة حلوة تروي كده، لا، مية ساقعة متلجة. قالوا ان تاني مشكلة هي انها بتسبب صداع جيوب انفية وصداع جيوب انفية. طبعا معظمنا دلوقتي بيعاني من مشاكل الجيوب الانفية وصداع الجيوب الانفية، فيعني ان انا اكون بسبب لنفسي حاجة تعمل لي مشاكل في الجيوب الانفية وتجيب لي صداع الجيوب الانفية، دي حاجة سخيفة جدا يعني. فيعني لما تشرب مية خلي بالك علشان ما تكونش بتزود الحساسية بتاعة الاعصاب في العمود الفقري. ده اولا هي اللي بتسبب تأثير في الدماغ، بيحفز بقى الصداع النصفي وحساسية الجيوب الانفية. تالت مشكلة، واعتقد دي مشكلة يعني ما نتمنهاش لألد اعدائنا، هي الامساك. يعني دي مشكله بصراحه بحس ان لو هتمنى حاجه لعدوي ما اتمنلوش الحاجه دي. لكن هنا بيقول لك ان شرب الميه في العادي، شرب الميه من اكتر حاجات اللي بتسهل حركه الامعاء فتمنع الامساك، لكن الميه الساقعه المتلجه بتخلي الامعاء تنكمش وبتعمل نوع من انواع كده التجميد للاكل في الامعاء، فتخلي حركته مش سهله ومش سلسه، وده من الاسباب الرئيسيه في الصيف للامساك. لو انت من الناس اللي بتعاني من الامساك في الصيف وبتشرب مية ساقعة كتير، مية متلجة، وتقول انا بشرب مية مش عارف ليه بيجيلي امساك، فيعني على ايه وجع القلب ده؟ وخلينا نهون على نفسنا شوية. كمان من الحاجات اللي المفروض ان المية بتعالجها، بس المية الساقعة جدا اللي احنا بننبه منها النهاردة بتزودها، هي الدهون. حرق الدهون والمية الساقعة don't mix. لو عايز تحرق دهون، واحده من الحاجات بيقول لك يعني برضو بتساعد كده في في في في, في الرياضه، انك تشرب ميه كتير هتملى بطنك، مش هتخليك لو انت من الناس اللي بتجوع كتير مش هتخليك تجوع كتير، ليها فوائد كتير في انظمه الغذائيه والرياضيه والحاجات دي كلها، بس لما تتحول لميه ساقعه تلج فهي بتجمد الدهون. يعني انا جسمي 3/4 ميه، فانا بجمد الميه بجمد الدهون وبجمد دي فاتي من عندي يا جماعه، بس انا حاسه ان هو ميك سنس ان هو هجمدني، بس هو لا، علميا بيقول لك ان الميه الساقعه بتجمد الدهون في الجسم. فعشان كده بيقول لك انه لو انت من الناس اللي تستهدف ان هي تكون بتحرق دهون، خلي بالك اشرب مية ساقعة براحتك، بس مش المية اللي هي لدرجة التلج اللي هي خلاص يعني يدوبك ابتدت تفك. طبعا من الحاجات اللي بديهيات بتعملها مشاكل المية الساقعة التهاب الحلق، فيعني بيجيلك التهابات في الشتاء من الحاجات الساقعة، برضو هيجيلك التهاب في الصيف من الحاجات الساقعة، والالتهابات في الصيف وبرد الصيف وامراض الشتاء لما بتيجي في الصيف بتبقى سخيفه جدا يا جماعه، فيعني نخلي بالنا من الحاجات دي. كمان المياه الساقعه، بما ان احنا قلنا في الاول ان هي بتعمل انكماش للامعاء وبتجمد الاكل في المعده، فبالتبعيه هي بتعمل مشاكل في الهضم. لما تشرب مياه ساقعه كتير المعده بتنكمش على نفسها كده وبتاخر عمليه الهضم، لانك كمان بتفاجئ درجة حرارة جسمك بانخفاض مفاجئ، فبتعيش كده أجواء مش لطيفة ومعدتك منفوخة ومليانة ووقفة، يعني إحساس مش لطيف. آخر مشكلة بقى بتعملها المية الساقعة، ودي أعتقد معاناة برضو 3/4 الكوكب بيعاني منها، حساسية الأسنان. وجع الأسنان ده أسخف حاجة بعد وجع العظم، ده من وجهة نظر يعني. فاحنا محتاجين نخلي بالنا، خصوصا لو انت من الناس اللي بتعاني من حساسية في الأسنان، اتجنب المية الساقعة جدا اللي هي المية المتلجة. مش هنقول يعني ما تشربش، اكيد لا، احنا محتاجين طول الوقت في الصيف نشرب مية بالمعدلات اللي اجسامنا محتاجها، لكن نخلي بالنا. طبعا كلنا في الاخر يعني عارفين اهمية المية، مش محتاجين احنا نقعد نحكي في الموضوع دوت، لكن دي كانت شوية تنبيهات سريعة كده. خلي بالك في عز الاجواء الحارة الحارقة ما تكونش بتلجأ ليه ان انت تشرب المية الساقعة التلج، علشان انت متخيل ان انت كده بتبرد جسمك، لا، انت بتأذيه اكتر ما تكون بتفيده. سريعا دي كانت اول فقرة معانا النهاردة، منها برجع تاني افكركم موضوعنا النهاردة، حلقتنا النهاردة استرداد شغف. لو حسيت ان كل حاجة حوالين منك بقت مملة، ملهاش معنى، ملهاش طعم، مفيش حاجة بقت فارقة معاك، حتى الحاجات اللي انت كنت بتحبها وكان شغفك فيها خلاص فقدت معناها، يا ترى في الحالة دي بتعمل ايه؟ خليني كده اقول السؤال بطريقة تانية، لما بتفقد شغفك هل بتقدر تكمل ولا بقف بعطل ولا بدور على حاجة جديدة؟ تعالوا النهاردة كده يمكن نرجع الشرارة بتاعة شغفنا وحياتنا خطوة خطوة مع بعض، مش هننط مرة واحدة، يعني هنرجع مع بعض خطوة خطوة كده من غير ضغط، من غير ما نحرق نفسنا ومن غير ما نحرق أعصابنا. واستناكوا تشاركوني كده كل حد في بيسمعني دلوقتي، ايه أكتر حاجة بتحس ان هي بتجدد طاقتك، ولما بتفقد الشغف بتساعدك كده ان انا ارجع اشحن مرة تاني، سواء حاجة ليها علاقة بالحاجة اللي انت فقدت الشغف فيها اساسا او حاجة منفصلة تماما. استناكوا تشاركوني لكن بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نصبح على اصدقائنا ونبتدي موضوعنا ونبتدي كلامنا، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

ربنا أكبر من ضعفك. لو حاسس بضعفه وقلة حيلة ومش قادر تتصرف، افتكر دايما تاخد قوتك من عند ربنا، اجري عليه وهو هيقويك. في الكتاب المقدس في فيليبي 4:13 بيقول: أنا قادر على كل شيء بالمسيح الذي يقويني.

0: حمد على راديو سند. رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين يومنا مع بعض، والنهاردة كده جايين نكمل رحلتنا استرداد شغف. يمكن زي ما كنا بنقول كده في الحلقة اللي فاتت، وقفنا عند خيانة أحلامنا وخيانة شغفنا لما بنحولها لتارجت، بنحولها كده من حاجة بتمتعنا لتدو ليست محتاجين اننا كده نعمل عليها صح اننا انجزناها. النهاردة مكملين رحلتنا عشان نجاوب على السؤال الأهم، لو خلاص فقدت الشغف وشغفي انطفى فعلا، ازاي اقدر ان انا اكون بسترده مرة تاني من غير ما بقى بحرق بنزين على الفاضي وبجلد نفسي بدون داعي؟ لانه الشغف مش عضلة همرنها بالعافية، لا، الشغف هو نقدر نقول كده ايه، البنزين اللي بيشحننا علشان نعرف نتحرك في الحياة، اللي بيدي الحياة معنى، اللي بيلون الحياة. فلما البنزين ده يخلص الحياة هتقف، هتبقى رمادي، ما فيهاش ألوان، ما فيهاش بهجة، ما فيهاش نفس، ما فيهاش حياة. فخلونا كده قبل ما نبدأ كلامنا، شاركونا امتى آخر مرة حسيتوا ان البنزين ده خلص منكم، وهي اكتر حاجة بتعملها علشان ترجع تشحن طاقتك. يعني لما بتفقد شغفك في الحاجة اللي انت بتعملها بتكمل ازاي؟ اللي بيساعدك ان انت ترجع كده تعمل الحاجة او تعيش الحاجة دي مرة كمان، هل بترميها وتبدأ من أول وجديد في حاجة تاني، ولا لأ بستمر في السعي رغم انعدام الشغف؟ يا ترى بتعملوا إيه؟ شاركونا كده. لكن خلونا قبل ما نعرف إزاي نرجع شغفنا نرجع كده للتعليقات، علشان عايز أصبح على الناس الجميلة اللي بدأ معانا اليوم من بدري النهاردة. وأول حد معانا نانا. يا نانا، صباح الجمال وصباح البهجة، مبسوطة كده بشوف ألواناتك وورودك كده. أول تعليق معانا النهاردة بتقول: صباح الخير يا جميلة، صباح جديد مليان نعمة ورجاء من الرب، صباحك سلام وبركة، ليكي الرب معاكي في كل خطوة اليوم. أمين يا نانا، مرسي جدا على الصلاة الجميلة ديت. ويا سنكي كده تقوليلي: نانا، لما بتفقدي الشغف أو لما خلاص بتحسي إن الحاجة اللي انت كنت بتعمليها وكنت بتحبيها كنت مستمتعة بيها، بس أنا خلاص زهقت منها، فقدت الشغف فيها كده، بترجعي كده تكملي فيها تاني، ولا لا ما أنا خلاص زهقت منها هرميها وأعمل حاجة تاني؟ فقوليلي كده بتتعاملي إزاي مع الإحساس ده. نانا بتقول: اتأخرتي اليوم. ده اعتراف حقيقي يا جماعة، احنا بنعتذر جدا اننا اتأخرنا في لايف الفيسبوك، لكن تاني بنفكركم اننا لو حصل واتأخرنا غصب عننا في لايف الفيسبوك لأي مشاكل تقنية خارجة عن ارادتنا، لكن احنا دايما هتلاقونا معاكم في الميعاد، بنبدأ من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، هتلاقونا معاكم على الويب سايت وعلى الابليكيشن وعلى الساتلايت، هتلاقونا معاكم في كل المنصات. احيانا بس غصب عننا الفيسبوك بيكون في مشاكل طارئة خارجة عن ارادتنا، فهو اللي بيعمل مشاكل في تأخير اللايف، لكن احنا دايما معاكم في ميعادنا. هتلاقونا على الابليكيشن بتاعنا، تقدروا تحملوه من على جوجل بلاي ومن على الاب ستور راديو سما، كمان هتلاقونا على الويب سايت، ممكن تعمل سيرش على جوجل radiosama.net، كمان هتلاقونا على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات، الترددات هتلاقوها موجودة على صفحتنا، فتقدروا تلاقونا في ميعادنا. كل برامجنا هتلاقوها موجودة في الميعاد بالظبط في كل مكان، فلو اتأخر فيسبوك شوية اعذرونا، الموضوع بيكون خارج عن ايدينا. لكن مبسوطين ان احنا تغلبنا على كل العقبات ديت نانا، وقدرنا ان احنا نكون معاكم النهارده كمان على الفيسبوك. ونانا بتبدا معانا كده من الصندوق وبتختار اول رقم من الصندوق ليا. ماشي، شكرا يا نانا، رقم 17 ليكي، وبعد كده بتختار رقم 8 ليها. طيب خلينا كده ناخدهم بالترتيب، ايه رايك نشوف رقم 8 ليكي الاول، وبعد كده نشوف رقم كانت رقم كام؟ قلتي لي 17. طيب رقم 8 الأول، رقم 8 الأول ليكي بتقول، طيب حلو قوي، رقم 8 النهاردة ليكي رسالة بتقول: يفوق عمل الله معك توقعاتك، وتعلم أنه أحبك جدا ويحول كل شيء لخيرك. النهاردة كده رسالتك في رقم 8 بتقولك: انتظري انتظري عمل الله في حياتك، وبيفكرك قد ايه هو بيحبك جدا، انت غالية على قلبه جدا، انت قيمة جدا، و هو بيعلن لك كل يوم بشكل متجدد ان هو احبك جدا وبيحول كل شيء لخيرك وبيحول كل شيء لمصلحتك. اوقات كتيرة بنبقى بنتساءل: يا رب ليه ده بيحصل؟ لكن هو بيفكرنا النهاردة كده وبيفكرك في رسالتك ان عمله معاكي هيفوق كل توقعاتك. دي كانت رقم 8. كمان رقم 17 ليا انا بقى بتقول 17 سؤال. طيب معروفة اللي بيختار سؤال بيختار لي سؤال او بيختار لي رقم ويطلع سؤال، بنتشارك احنا الاتنين في السؤال، اتفقنا؟ طيب رقم 17 النهاردة بيقول: ايه الشيء اللي بتفتخر بيه في شخصيتك؟ حلو السؤال ده. طيب خليني اساله لك برضو يا نانا، ايه اكتر حاجه بتفتخري بيها في شخصيتك؟ تحسي كده ان انا فخوره ان انا عندي الحاجه دي. بصراحه لو هفكر كده ايه اكتر حاجه انا كليليان بفتخر بيها في شخصيتي، مش عارفه، بس انا بحس كده ان انا عندي صفه كتير بيعتبروها في بعض الاوقات عيب، بس انا بحسها ان هي ميزه. يعني بحس اني رايقه، روقان، اللي هو يعني اي مشكله لو ماشي ماذا بعد، يعني ايه المشكله، يعني خربت الدنيا ما يعني هتتحل، يعني خصوصا لو حاجه مش في ايديا ان انا اكون بعالجها، يعني المشكله اللي حصلت حلها مش عندي. انت عارف لو حلها عندي ماشي هقلق معاك ونتوتر وانتنشن ويعني هعمل ايه، بس هي المشكله وقت كتير بتبقى مش من عندي، فيعني اللي هو خلاص يعني يا رب اتدخل خلاص، يعني هعمل ايه يعني انا لما اتوتر واشيل الهم، يعني المشكله هتتحل. فيعني ناس كتير بتعتبر دوت برود او عدم ادراك للموقف، بس انا بحس ان ماشي انا مدركه صدقني معاك الموقف، بس المشكله حلها مش عندي، طيب انا اعمل ايه؟ فيعني فانا دي بحس ان الحاجات اللي انا ممكن افتخر بيها في شخصيتي ان انا شخصيه رايقه شويه زياده عن اللزوم. يعني فقولي لي كده يا نانا، انت ايه الحاجة اللي بتفتخري بيها في شخصيتك؟ لكن كمان بنصبح حلقة الجميلة مريم سمير. مريم اتخدتي غياب امبارح على فكرة، ماشي؟ انا بقى باخد غياب وحضور كده كل حلقة، واخدت غياب امبارح، فوحشتينا جدا ومبسوطة ان انت معانا النهاردة، طمنينا عليكي كده وعلى صحتك. ومرمر بتصبح علينا بتقول صباح الخير والمحبة عليكي يا ليليان، وبختار رقم 6 وانت 10، وبتقول وجع الاسنان صعب قوي عايشاه حاليا. كنت لسه بقول فقرة اللي فاتت كنت بحكي عن اضرار الميه الساقعه في الصيف، الميه التلج مش الميه الساقعه، وقلنا ان من ضمن مشاكلها واضرارها هي حساسيه الاسنان، وكنت بقول ان حساسيه الاسنان اسخف حاجه بعد وجع العظم، يعني اللي هو يعني انا بشاركك هذه الازمه. تاني كتير قوي من الناس دلوقتي عندهم مشكله حساسيه الاسنان، اللي هو مش عارف اشرب حاجه ساقعه، مش عارف اكل حاجه ساقعه. يعني الناس اللي بتعرف تتعامل مع التلج والحاجات دي، يعني انتوا ناس محظوظه يا جماعه، دي مش دي دي دي, دي, دي, دي رفاهيه في كتير مش لاقيينها يعني. لكن خليني كده اشوف لك رقم 6 الاول ليكي، ورقم 10 كمان ليا. طيب نشوفهم بالترتيب. رقم 6 النهارده سؤال حلو، السؤال دوت هستناكي تجاوبي عليه مع سؤال الحلقه لما بتفقدي الشغف كده في حاجه. يا مريم بتعملي ايه؟ لكن رقم 6 النهارده سؤال بيقول ايه الموقف اللي خلاك تقول يا الدنيا صغيره قوي؟ عارفه كده احيانا بنتحط في مشاكل، وبنقع كده في مشاكل، ونلاقي مثلا حد جه ساعدنا فيها وخرجنا منها، ونقول يا كنتش اتوقع ان انا اشوفك هنا، يا ده الدنيا صغيره فعلا. ده فقولي لي كده، هل اتحطيتي في موقف زي ده قبل كده؟ هل اتحطيتي في موقف انه احتاجتي مثلا مساعدة، او مش لازم تكون مشكلة يعني ربنا يبعد عننا المشاكل، لكن كنتي في مكان واتقابلتي مع حد متوقعتيش ان انت تشوفيه في المكان دوت، وخلاكي تقول يا الدنيا صغيرة فعلا، يا الدنيا ضيقة اوضة وصالة يا جماعة. فدي رقم 6 النهاردة. كمان رقم 10 كانت ليا صح؟ طيب رقم 10 رسالة، والنهاردة رقم 10 بتقول على ايه؟ رقم 10 راحت فين؟ على مثال الصدأ الذي يأكل الحديد كذلك مديح الناس يفسد القلب الذي يميل إليه. حلو قوي الرسالة دي. الرسالة دي نوع من أنواع التنبيه كده والتوعية لأي حد قلبه بيفرح كده وبينساق ورا الكلام الحلو المزيف اللي ممكن يجي من الناس. فعلى مثال الحديد كده زي ما هو بيتاكل من الصدأ، خلي بالك أن أوقات كتير الكلام الحلو الجميل المتزوق المنمق دوت ممكن يودينا في داهية لما يخلينا نختار بنفسنا ونبطل ان احنا نشتغل اكتر على نفسنا. دي رقم 10. هستناكي كده تجاوبي على السؤال بتاعك يا مريم، وتجاوبي على موضوع الحلقه. ورقم 10 تنبيه ليا وتنبيه لكل حد كده يخلي باله من اي كلام مدح ممكن يكون بيجي، لانه اوقات كتيره ممكن حتى لو الشخص اللي بيقوله نيته مش وحشه، لكن انا لو فضلت كده اخد بالكلام دوت ان انا كده بس خلاص بقيت اجمد حد على الكوكب، اكيد اول حد هيكون خسران هو انا. لكن كمان بنصبح على الجميله ماجده. يا ماجده صباح الجمال، وماجده ده مستنيك تشاركينا في موضوعنا كده، وتقولي لي لما بتفقدي الشغف في حاجه بتستردي شغفك ده ازاي. وحالا اشوف لك رقم 25 ماشي. رقم 5 النهارده الاول بتقول لا تقول ضاقت لكن قل غدا سياتي يا رب الفرج منك، يا رب سياتي منك يا رب الفرج. لما تقابلي كده مشكله، لما تحسي ان انت فقدتي الشغف ما تقوليش خلاص الدنيا وقفت، قولي يا رب كده انا مصدقه ان انت هترجع تديني الطاقه. ويمكن ده احد من الخطوات، واحده من خطوات خطوات انا برضو يعني عليا دور، لكن واحده من الخطوات اللي هنحكي عنها النهارده تساعدني كده استرد طاقتي واسترد شغفي. فقولي لي كده انت هتعملي ايه. لكن كمان رقم 25 تحدي. حلو التحدي ده، هو مش تحدي قوي يعني لانها طلبه جميله. رقم 25 النهارده بتقول اكتب دعاء صغير من قلبك لمحيطك، سواء مدينتك او بلدك او المنطقه او الحي بتاعك، لكن المكان اللي انت متواجده فيه لمنطقتك، اكتبي دعوه كده او صلوه صغيره. دي كانت رقم 25 النهارده. كمان بنصبح على صديقنا ماجد ابو رياش. صباح الفل والياسمين يا ماجد، منورنا، طمنا عليك كده وهستناك تشاركنا وتلعب معانا في الصندوق. كمان بنصبح على الجميله المختفيه بقى لها فتره جانيت عيات. صباح الجمال يا جانيت، انت اجمل صدقيني. طمنينا عليكي كده، كنت مختفيه فين وعلى اخبارك؟ وعايزين نحكي اكتر مع بعض النهارده ازاي كده استرد شغفي، استرد طاقتي اللي انا اهدرتها في حاجات يمكن كنت متخيل ان انا كده هستمتع بيها اكتر، لكن لقيت ان انا عملت عليا ضغط بزيادة بسببها. بس خليني كده قبل ما اقول لكم ازاي نرجع نسترد شغفنا بالحاجات اللي احنا بنحبها، وخلينا كده ايه، بدل ما الكلام يبقى في المطلق في العموم، كل حد فينا يحط في باله دلوقتي او يحط قدامه الحاجه اللي كانت حلمه او كانت شغفه. سواء يمكن زي ما كنا بنقول امبارح، كنت بحب الرياضه، كنت بحب الطبخ، كنت بحب المزيكا، كنت بحب الرسم، كنت بحب القرايه، كنت ايا كانت الحاجه اللي انت بتحبها. ممكن تكون حاجات بسيطه، مش لازم تكون حاجات فظيعه، مش لازم تكون حاجه مؤثره في الكوكب، لكن هي حاجه انا كنت بحبها بس حولتها لالزام، انا اللي حولتها لنوع من انواع الالزام، فبدل ما هي كانت حاجه ممتعه بالنسبه لي بقت حاجه بتضغطني. فخلونا كده قبل ما نحكي ازاي ارجع كده استمتع واسترد شغفي بالحاجه ديت، نفهم الاول احنا ايه اللي وصلنا للنقطه دي، احنا ايه اللي وصلنا لمرحله الاحتراق، لانه فقداني لشغفي بالحاجه اللي انا بحبها ده ده ده ده ده, ده ليه اسباب. خلونا الاول كده نفهم احنا ليه وصلنا للمشكله دي، لانه ان انا اوصل لمرحله اني خلاص مش عايز اعمل الحاجه دي في حين ان هي كانت في وقت من الاوقات الحاجه اللي انا بحبها، فالاكيد ان ده نتيجه تراكمات. يا اما انا رفعت سقف توقعاتي قوي من نفسي وقلت بس انا بحب مثلا الطبخ جدا فانا هحترف الطبخ. عارفين يا جماعه كده، كنت عندي صديقة عزيزة جدا بنتواصل كده بقالنا فترة، وهي بتحب جدا الكتابة، فقررت في يوم الأيام كده أنها تكتب سيناريو. هي كاتبة شاطرة جدا، وقررت أنها تكتب سيناريو فيلم كده، وكان نوع من أنواع المشاركة، بعتتولي كده أقرأ معاها قبل ما تكون بتبعته لشركات الإنتاج. فالفيلم ده كان فيه قصة لذيذة جدا بعيدا عن أحداث الفيلم، لكن كان فيه ان البطلة من وهي صغيرة عندها شغف كبير جدا بالمطبخ والطبخ، وكانت بتشوف ان عالم المطبخ ده عالم كامل، مش مجرد اكلة بتتحط، لا ده فن وده ذوق والبهارات والطبق وشكل تقديمه، عندها شغف كبير جدا، بتحب جدا الحاجة ديت. فكانت مقررة كده ان هي لما تكبر عايزة ان هي تكون بتنمي شغفها دوت، ورغم ان هي كانت شاطرة جدا في سنين دراستها، لكن قررت ان هي بعد الدراسة هي مش عايزة تخش كلية بمجموعة عالي، لا هي عايزة تحترف الطبخ، ويبقى ده شغفها، يبقى شغلها، يبقى حياتها، هي بتحب جدا الحاجة دي. لكن لما جت حولت الشغف دوت لي حاجة عملية بقى، اكتشفت ان هي اكبر من مجرد ان انا بحب اقف في المطبخ، اكتشفت ان عالم مطبخ المطاعم اكبر بكتير من مطبخي الحلو الجميل اللذيذ الرايق اللي انا بقف فيه. فالموضوع احيانا بيبقى فيه ضغط بنكتشف، بعيدا بقى عن احداث الفيلم نفسه اللذيذ جدا يا جماعة، لو نزل كده هقول ان صاحبتي هي كتبت الكاتبة بتاعت الفيلم دوت، لكن فكرة انه انا احول انه الحاجة اللي انا بحبها احولها ما اكتفيش ان هي مجرد حاجة انا بستمتع بيها، يعني احنا طمعين قوي يا جماعه، لا انا عايز احترفها بقى. فاحنا اوقات كتير بنرفع سقف توقعاتنا، بس انا هكون اعظم شيف في الكوكب، انا هبقى اعظم رسام، انا هبقى اكتر كاتب خطير، الناس بتحب تتهافت على رواياته. فانا بحط توقعات مش منطقيه اوقات لنفسي عاليه قوي، ولما احاول مرة واثنين وافشل واكرر المحاولات والبابيت قفل في وشي لان انا ما وصلتش للنتيجة اللي انا كنت متوقعة، فابدأ اصدق ان انا مش هحقق حاجة، فابتدي احس بالفشل واحس ان انا محبط، وان انا مهما حاولت عمري ما هوصل، فسقف التوقعات بيقع على دماغي يكسر رقبتي، فافقد الشغف في السكة، بفقد الشغف. او انا كنت بحب الحاجة دي لاني كنت بعملها مثلا مع حد، كنت بتشارك بيها مع حد، او مثلا كان قدوتي بيعملها، او عارفين كده كتير مننا مثلا بيتعلق بحاجات واهتمامات وهوايات لانه كان بيحب يعملها مع بابا، مع ماما، مع حد من اصدقائه، مع قدوته، مع حد كبير بالنسبة له. ولما يخسر الشخص دوت لأي سبب من الاسباب، يفقده، العلاقة تتكسر، ايا كانت الحاجة، فلما افقد الشخص اللي كان بيدعمني بحس ان ما بقاش فيه معنى من الحاجة اللي انا بعملها، فبتتحول من مجرد حاجة انا من حاجة انا كنت بستمتع بيها وحاجة كنت بحبها لمجرد عبء، ما بقتش شغف، بقت عبء. فسؤال سريع كده، انت النهاردة لو من الناس اللي كي بتحب تعمل اي حاجة، بتحب العب، ارسم، اطبخ، اكتب، اعمل اي حاجة، وفقدت شغفك بالحاجة دي، حاسس ان اني سبب من السببين دول هو اقرب ليك دلوقتي، ان انا حسيت انه مفيش فايدة من المحاولة، وان انا كان سقف توقعاتي عالي قوي وفشلت، فالمحاولة ملهاش قيمة، ولا انا بس حسيت ان انا فقدت السبب اللي انا كنت بعمل عشانه. انا كنت بعمل مثلا بلاش عشان كانت مربوطة بقدوة او كنت بعملها مع حد، انا كنت بعمل الحاجة دي عشان كان هدفي مثلا ان انا اوصل لحاجة معينة، والحاجة دي ما بقتش موجودة، الحاجة دي خلاص ما بقتش موجودة، فانا فقدت السبب. فحاسس ان اني سبب في الاسباب ديت او في السببين دول تحديدا اقرب ليك لو انت في وقت من الوقت فقدت شغفك. طبعا الاسباب دي ما بتفضلش جوانا على فكرة، يعني انا مش بفضل كده في اللاوعي او في البواطن بتاعت نفسي هي دي الاسباب، لا، عايز اقولك الاسباب دي احيانا يا جماعة بتظهر علينا وبتظهر على تفكيرنا وبتظهر على اجسامنا من غير ما نحس. فخليني كده قبل ما احكي لكم عن علامات انذار، خلينا نسميها انذار مبكر لفقدان الشغف، خلينا كده نرجع تاني للتعليقات عشان وصلنا لنان ورودها وألوانها الجميلة. أيوة كده، اديني ورود يا نانا، أنا بحب الورود. كمان هقول لكم حالا وصلنا حد فين. نانا كانت بتكمل بتقول أمين على رقم 8، بتقول أمين يا رب، أنا محتاجك كل لحظة في حياتي أمين، دايما كده يكون بيمتعك بأنك تكوني بتلمسي حضوره. الأكيد أنه هو كده كده معانا في كل لحظة، والأجمل أن أنا أكون مدرك لإيده، مدرك لحضوره، ويا سلام بقى لو ركزت أن أنا أشوفه كده في التفاصيل الصغيرة، في التفاصيل الصغيرة، يمكن لولا يا رب إيدك كانت في اللحظة دي يمكن كنت وقعت على بوزي، لو ايدك ما كانتش سنداني يمكن كنت اتخبطت، يمكن لو ايدك ما كانتش سنداني يمكن كنت غلطت وترفدت. فاركز كمان في التفاصيل الصغيرة دي، متعة ادراك ايد الله في حياتنا متعة كبيرة جدا، امين كده ربنا يمتعنا بيها. كمان مجدة بتقول فقدان الشغف حاجة تدل على فقدان الرجاء، لازم يكون كلنا بنعيش الامل والرجاء، ويمكن دي نقطة مهمة جدا عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. قوليلي طيب ازاي احافظ على الرجاء ده يا مجدة، يعني لحد ما نوصل كده للفكرة دي، يعني امين وقتنا يكفي، قوليلي ازاي اكون بحافظ على الرجاء ده. كمان نانا بتقول جوابي لرقمك هو رقمي 17، اللي هو ايه كان ايه اكتر حاجة بتحبها في شخصيتك او بتفتخر بيها في شخصيتك، فبتقول اشعر ان قلبي يشفى سريعا عندما اشعر بالضيق او اتعب من الناس، وقلبي ويدي ايضا مفتوحتان للفقراء، هذان شيئان في حياتي احبهما كثيرا، فشكرا لرب على هذه النعمتين الجميلتين. ده نعمتين جمال جدا يا نانا، يعني انت بتقولي ان اكتر حاجة بتحبيها في نفسك ان انت قلبك بيصفى بسرعة، ودايما ايدك وقلبك كده مفتوحين للمحتاجين، دول صفتين حلوين قوي. انت عارفه انه انا عندي حته من اللي انت قلتيها ديت، مش فكره بقى ان انا قلبي بيشفى بسرعه وان انا جميله وبسامح، هو انا عندي مشكله تاني من نوع اخر، مش عارفه يعني في، انا عارفه ان في كتير زيي، بس هل في حد منكم زيي؟ انا بنسى، يعني انا بنسى ان كان في مشكله، يعني انا بنسى ان انت عملت حاجه زعلتني، يعني انا لو افتكرت هزعل صدقني، يعني انا لو افتكرت هزعل وهعاتب وهعمل كل حاجه، بس انا بنسى ان احنا كنا يعني ممكن تفكرني، يعني لما نتخانق كده انا وانت تتفكرني ان احنا كنا متخانقين، يعني عشان ما تضعفش موقفي في المشكله. ماشي، خليكي معانا كده، يعني انا هحكي اكتر كده في ازاي بقى استرد شغفي، واستناكي تشاركينا لما بتفقدي شغفك كده في حاجه كنت بتحبيها بتسترديها ازاي. كمان جانيت بتقول فعلا حصل لي الوقت اللي فات ضغطت وتحولت لضغط. طيب لو حابة تشاركينا قولي لنا ايه هي الحاجة ديت، وهل عندك خطة للعلاج؟ احنا النهاردة عندنا خطة علاج، فقولي لي كده هل انت عندك خطة علاج بتتبعيها مثلا مع نفسك وبتنفع قوي معاكي في الحالات ديت ولا لا. كمان مجدة تنفذ التحدي بتاعنا، تكتب دعوة، تكتب دعوة صغيرة لمنطقتها، فبتقول أتمنى لمنطقتي وعيلتي المحبة تكون أكتر، وإن يملأ الله حياتنا بالسلام. أمين يا مجد، أمين، دايما كده حياتكم تكون مليانة بالسلام والسكينة. كمان جانيت بتقول فعلا وصلت لمرحلة احتراق، وبتكمل بتقول الطبخ بالنسبة لي عبء جديد بعد ما كان شغف. ده الفخ اللي كتير من محبين المطبخ سواء بنات أو ولاد، كتير من الشيفات المشاهير هم أساسا رجالة، فالمطبخ ملوش علاقة بستة أو راجل، بنت أو ولد، فهو هو شغف، هو متعة بالنسبة لناس كتيرة جدا. لكن ناس كتيرة جدا بتقع في فخ ان انا كنت شاطر في حاجه وبحبها جدا، طب ما يلا استفيد منها. ويمكن ده الفخ اللي احنا كنا بنحكي فيه امبارح، فخ خيانه الشغف واستغلال الشغف، او ان انا متخيل ان انا كده بنمي شغفي وبعمقه، لكن الحقيقه ان انا بحرقه بستنزفه. فهي كانت بتقول المطبخ بالنسبه لي كان حاجه بتحبها ويتحول لعبء بعد ما كان شغف. فخليني ارجع كده قبل ما اقول لك الحل، هل لقيتي انت حل او خطوه تساعدك انك تستردي او تاخدي كده مرحلة اعادة شحن للشغف دوت؟ يمكن ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة، لكن عايزة اسمع كده تجربتك اكتر يا جانيت. كمان نانا بتقول احيانا بنكتشف ان الشغف ما ماتشي، احنا بس محتاجين نرتاح. وهنا كده حطينا ايدينا على اول سلمة لحل المشكلة. لكن خلينا قبل ما نحل المشكلة انبهكوا اكتر ان في علامات بتقولي ان انا بقترب من مرحلة الاحتراق. قبل ما حل انا محتاج انتبه، اصلا مش هنتبه ومش هبتدي اخد بريك زي ما نانا بتقول، مش هبتدي حل غير لما انتبه ان انا بستنزف. اوقات كتيرة ما بندركش اننا بنستنزف غير لما بنفضى، غير لما بوصل كده ان انا فضيت. فانا محتاج اخلي بالي من العلامات اللي بتقولي لا انتبه انت ابتديت. عارفي كده زي في العربية في مؤشر بنزين بيقولك خلي بالك البنزين بيقل البنزين بيقل البنزين بيقل، احنا كمان عندنا مؤشرات. فلما تلاقي نفسك مثلا ابتديت تفقد حماستك، تفكيرك يتحول من تفكير حماسي لتفكير تشاؤمي، اللي هو انا مش هلحق، انا مش هقدر، بفقد الثقه في قدراتي، انا مش هلحق اعمل مش هلحق اخلص الطبخه دي، انا مش هلحق اسلم الاوردر ده، انا مش هلحق اخلص الكتاب دوت في الميعاد واسلمه لدار النشر، انا مش هلحق اخلص اللوحه دي واقدمها في الميعاد، او احس ان مفيش فايده من اي محاوله جديده، او ابتدي احس اني زي ما جانيت كانت بتقول فقدت الشغف. فانا بعمل الحاجه وانا زهقان، بعملها وانا ملان، بعملها وانا محبط، بعملها وانا ولا تعبت انا او ما عنديش طاقه، وحاسس ان انا ايديا تقيله ورجليا تقيله وان انا تقيل وانا بتحرك وانا بعمل الحاجه. عارف كده لما تبقى بتشيل نفسك كده اللي هو ممكن حد يشيلني يحطني قدام المكتب عشان انا ماليش نفسي اروح قدام المكتب اشتغل، هي نفس الفكره. فابتدي احس انه الموضوع ما بقاش ملل بس، ده الموضوع ابتدى يبقى خمول، اللي هو عارف كده اللي هو عايز حد يربطني كده. عارفين عروسه الماريونيت اللي هو العروسه واقفه عامله كده مدلدله كده، اللي هو عايز حد يشيلني يحطني لان ما بقاش عندي طاقه. والموضوع لما بيزيد نفسيا كمان بتحس ان انت مصدع ومتنرفز ومحدش يكلمني محدش يكلمني. واعتقد في علامه تاني بقى دي انا عايز ازودها من عندي، اعتقد كلنا نعرفها، اللي هو ايه؟ طيب انا ايه مثلا عايز اكتب كتاب، او انا عايز اعمل طبخه، او انا عايز اعمل ارسم لوحه، او عايز الف مقطوعه موسيقيه. طب هبتدي اجوجل كده وسيرش عن افكار، حاجات تديني الهام، حاجات تديني شغف. فلاقي نفسي كده وانا بسيرش ده اتحولت مره واحده، لقيت نفسي مسحول مثلا في فيديوهات الاكل الكوري وهم عاملين بياكلوا وانا عمال بقلب فيديو ورا التاني. مين بيتسحل في الفيديوهات دي زي يا جماعه؟ مش عارفه في حد زي بيتسحل في الفيديوهات دي ولا لا. يعني انا بحب اقعد اتفرج عليهم كده اللي هو ايه ده ايه ده ايه السحله دي ايه السحله دي، ده تسوس دماغي يا جماعه. على فكره اللي بيسيب نفسه للسحله ديت ده تسوس في الدماغ، موت دماغي، فمحتاجين نخلي بالنا من الفخ دوت. لكن دي افخاخ بنقع فيها، فانا محتاج قبل ما اقع في الفخ دوت انتبه، هل انا بحترق. فخليني اسالك، هل بقيت بتحس ان كل حاجه حواليك ممله ومش فارقه معاك؟ حتى الحاجه اللي انا كنت بحبها، بعد ما كنت انا بحب اعمل الحاجه دي جدا، كنت بحب ارسم جدا، كنت بحب اطبخ جدا، كنت بحب اكتب جدا، فقدت شغفي في الحاجه دي وكل حاجه بقت ممله. خليني اقولك لو اجابتك يعني هطمنك وهزعلك، هطمنك اني هقولك ان دي مش قله ذوق، يعني انت مش وحش، بس هزعلك ان انت كده وصلت لمرحله الاحتراق. انت بتفقد شغفك، انت شغفك بيطفي، التفكير التشاؤمي، الملل، الصداع، الزهق، التوهان، كل دي رسائل جسمك بيحاول يبعتها لك بيقولك خلي بالك انا فضيت، انا استنزفت. فلو انت واحد من الناس اللي بتعاني من الموضوع دوت، او تعرف حد بيعاني من حالة الانطفاء ديت او بيعدي منها، فكروا ان هو مش لوحده، وفكروا انه محتاج كده يدور على ايه اللي ممكن يكون بيساعده يعمل اعادة الشحن ديت. عندنا خطوات كتيرة ممكن تساعدنا، يمكن لسه هنحكي فيها خطوات تساعدني كده أرجع أسترد شغفي مرة كمان. فخليكم معانا، يمكن لسه هنحكي في الفكرة ديت، لكن وقفة صغيرة كده قبل ما نكمل كلامنا. كلامنا اللي بنقوله النهاردة عن الفتور الطبيعي وفقدان الشغف الطبيعي اللي بيحصل لكل الناس في مرحلة ما، لما أكون طول الوقت عمال بعمل حاجة معينة، وبيتحسن مع شوية خطوات يمكن هنقولها النهاردة. لكن لو حسيت إنه الإحساس ده مكمل معاك، مستمر معاك لفترة طويلة، او ان الاحساس اعمق من مجرد فتور عادي وبيأثر على حياتك في جوانب مختلفة وبشكل كبير، فانا محتاجة افتكر ان انا انسان ولي امكانيات ولي طاقة، والانسب ان بدل ما انا عمال بحاول اعافر لوحدي، لا، الانسب ان انا ادور على حد يساعدني، سواء كان حد متخصص او ممكن يكون حد من حبايبي، حد من اهلي بيدعمني. مش حاجة تعبني خالص ان انا ادور على حد يساعدني كده ان انا اعدي مرحلة الانطفاء ديت. ده جزء من عنايتي بنفسي، زيها زي اي حاجة تانية، لما بدور، لما بتعب ودور على دكتور، لما كنت بعمل حاجة ودور على متخصص، فعادي جدا. لكن خلوني كده ارجع لي التعليقات وناخد شوية تعليقات كده، وبعد كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نتكلم كده عن اولى خطوات الاسترداد للطاقة بشكل حقيقي وبشكل عملي. لكن خليني كده الاول ارجع لي التعليقات. ووصلنا لحد مجدة بتقول لما أوصل لنقطة فقدان الشغف، لو تعرضنا لوقت لما أوصل لنقطة فقدان الشغف لو تعرضنا لوقت نقد من الآخرين أو كلمات تقلل من مجهودنا. واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نفقد الشغف إننا ما نلاقيش حد بيشجعنا أو محدش بيدعمنا، أو إن أنا كانت توقعات، ويمكن دي الحاجات برضو اللي تندرج تحت بند التوقعات، أنا كنت متوقع إن هلاقي اللي يساعدني، اللي يشجعني، اللي يدعمني، لكن لما الاقي اللي يحبطني ويعطلني ويكسر مقاديفي زي ما بنقول، اكيد هفقد الشغف بالحاجه دي. كمان جانيت بتقول بمر بوقت صعب، يعني نصلي لك كتير جانيت الوقت ده يعدي. لو حابه تكوني بتبعت لنا كده على رسائل الصفحه ونصلي مع بعض اكتر، هنكون حابين جدا اننا نكون بنشارك معاكي الوقت دوت، ونصلي انك تعديه بسلام وبسكينه، ونطمن عليكي كده وتطمنينا تقولي لنا ان الوقت عدى بسلام. لكن حالا اشوف لك رقم 16، ورقم 16 النهاردة بتقول 16 النهاردة رسالة بتقول أفضل وسيلة لتحقيق أحلامك هي أن تستيقظ. النهاردة كده شوفي إيه الحاجة اللي أنت عايزة توصل لها، إيه الحاجة اللي أنت عايزة تتخطيها. أحسن وسيلة وأحسن طريقة توصل لها بيها أن أنا أقوم أو أنتفض من حالة الانطفاء، ودور إزاي ممكن أكون باخد خطوات عملية. كمان مجد بتقول لما نلاقي تشجيع من اللي حوالينا أو تقل مشاعر الناس من حوالينا، بنفقد الرغبة في أننا بنكمل. ده حقيقي، دي أسباب بتخلينا نفقد الشغف. ان انا، ويمكن ده من الحاجات، طب اقول لك على حاجه، دي خلينا نحكي في الفكره اكتر ديت بعد الفاصل. هنطلع مع بعض فاصل، وهنرجع بعد الفاصل هحكي لكم على شخصيه، هي مش شخصيه تاريخيه، شخصيه كتابيه، هي شخصيه لما كده يمكن حكينا عنها في وقعه ما تاني، في موضوع تاني، لكن وانا بحضر الحلقه ديت حسيت انها برضو ينطبق عليها الجزء ده من موضوعنا. هو فقد الشغف وفقد الطاقة رغم كان منتصر. فخلينا نطلع مع بعض فاصل، ونرجع بعد الفاصل احكي لكم اكتر عن الشخصية ديت. فخليكم معانا، ما تروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

زي ما الفلفل لونه اسود والملح لونه ابيض، لكن من غيرهم الاكل ملوش طعم. حياتنا كمان من غير ايام حلوه وايام صعبه، من غير مواقف تقيله ومواقف مريحه، حياتنا كمان مش هيبقى ليها طعم ومعنى. دي بس

0: جبران خليل جبران بتقول السور المنخفض يغري اللصوص. المقولة دي حقيقية جدا، فكل ما كانت أسوارك وحدودك منخفضة هيكون سهل اختراقها. علشان كده بقولك علي أسوارك، لكن اعمل فيها بوابات تسمح للناس تدخل حياتك بإرادتك. مع ولا ضد الكلام ده؟
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
2: في شخصية كده في الكتاب المقدس حكينا عنها قبل كده في التجربة بتاعتها أو في قصة حياتها، والنهاردة كده عايزين نبص لها من زاوية مختلفة. شخصية إيليا. إيليا النبي يمكن في القصة الشهيرة بتاعته مع صراعه مع الكهنة وانتصاره عليهم اللي كان المزيفين وهزمته للكهنة بتوع إيزابل وأمرها بعد كده بقتله وهروبه للصحراء، ده واحد منتصر معركة وربنا ساعده انتصر فيها وتغلب على الكهنة المزيفين، ومفروض فرحان تفرح بنفسك انت عملت حاجة حلوة. لكن إيليا لما عرف ان إيزابل بتطلب نفسه هرب وبقى محبط وبقى حزين، وبدل ما يبقى فرحان وفخور ومنتصر فقد حماسته فقد شغفه فقد طاقته فقد رغبته في الحياة، لدرجة انه الكتاب قال كده ان هو خرج وهرب وطلع للصحراء وقعد تحت الشجرة، اعتقد كان اسمها الرتمة تقريبا مش فاكرة، وقال خلاص يا رب كفاية كده خد نفسي أخد نفسك، إيه ده أنت لسه عامل حاجة حلوة فرحانين بيها منتصرين بيها. عارفين في الوقت دوت حالة انطفاء، هي دي مش حالة انطفاء، حالة انطفاء، حالة فقدان شغف، حالة فقدان شغف. عارفين ربنا رد عليه إزاي؟ ما بعتلوش رسالة تحفيزية ولا في الأول كده جي يكلمه. يمكن إحنا في حلقة ما كده كنا بنحكي عن إن أوقات كتير محتاجين نهدى وسط الدوشة، وحكينا إن إزاي ربنا ما كلموش لا في النار ولا في الزلزلة ولا في الحاجات الفظيعة دي، وكان بيكلمه بصوت هادي منخفض خفيف. بس دي ما كانتش المرحلة الأولى للتواصل أو للاحتكاك بإيليا بعد حالة الانطفاء ديت، بالعكس ربنا ما بعتلوش النار والزلزلة والحماسة ديت على طول، ما بعتلوش الرسالة التحفيزية وما شجعوش ولا كلفه بمهمة جديدة وقال له لا يلا قوم انفض كده عن نفسك غبار الانطفاء ديت وانا هكلفك بمهمة جديدة، لكن بعت

تصدقي ان ربنا اوقات كتيره بيبقى قبل ما يكون بيديلك طاقه جديده ان انت تكون بتسترد شغفك وتنطلق لمهمة جديدة بعد حالة الانطفاء اللي أنا واقع فيها أيا كان سببها، أنا المسؤول عنها أو بسبب عوامل خارجية، لكن قبل ما يساعدني أن أنا أكون بسترد طاقتي واسترد شغفي هو بيبقى عايزني بس زي ما أنا كانت بتقول أرتاح. أرتاح الأول، الراحة مش كسل، الراحة مش كسل، الراحة مش مجرد ان انا متخاذل، الراحة خطوة وخطوة اساسية من خطوات الاسترداد للطاقة والشغف. فالسؤال اللي احنا محتاجينه دلوقتي نسأله لنفسنا، هل انا محتاج بس راحة حقيقية ولا انا خلاص ارتحت ومحتاج الدفعة التحفيزية؟ انا محتاج ايه فيهم؟ لان الراحة دي الخطوة الاولى، بعد ما ارتحنا زي ليا كده ما نام، نام وقوم وكل واشرب، اعمل ايه بقى بخطوات فعليه علشان ارجع كده اولع الشراره وانتقل من حاله الانطفاء للشراره الاولى اللي تخليني انطلق؟ ابتدي ازاي؟ يمكن ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي، لكن خلونا كده نرجع للتعليقات. ونانا كانت بتقول مش كل فطور معناه انك لازم تسيب، احيانا مش كل استمرار معناه انك لازم تكمل. دول نقطتين مهمين، احيانا مش كل انطفاء معناها ان انا كده خلاص محتاج اخد اول يوتيرن وارجع، وبرده مش كل استمرار معناه انا لازم اكمل. عارفين كده الحكمه بيقول لك، في حكمه المفروض ان هي بتقول استمراريه السعي تعني حتميه الوصول، ومؤخرا اتعمل ابديت على الحكمه دي ان استمراريه السعي لا تعني حتميه الوصول. فمش المعنى الكلام اللي انا عايزه تقوله انه مش كل مره احس فيها ان انا تعبت او فقدت شغفي او ان انا كنت بحب مثلا كنت بحب اتعلم مزيكا جدا وجيت في النص تعبت، مش معنى ان انا تعبت ان انا خلاص هسيب المزيكا ديت ومش هتعلمها، مش معنى ان انا تعبت ان انا هسيب المطبخ ومش هكمل، مش معنى ان انا تعبت ان انا هسيب التمرين ومش هروح تاني. محتاج بس ارتاح شويه زي ايليا، ارتاح شويه. وبرده تكملة على كلامنا، أنا زي ما بتقول أحيانا برضو مش كل استمرار معناه أن أنا لازم أكمل، مش معناه أن أنا ما سمحتش أن أنا أقع ووصل لحالة الانطفاء أن أنا لازم أكمل، لا، أوقات كثيرة محتاج ألحق نفسي قبل ما أوصل لحالة الانطفاء ديت. كمان مجد بتقول خطة العلاج تيجي من القرب من الله، نطلب منه التشجيع والسندة، ويمكن دي الخطوات المهمة جدا اللي يمكن زي ما كنت بقول أمين نلحق نحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن قبل ما أكمل عايزة كمان أصبح على صديقنا عيسى. يا عيسى صباح الخير والبركة، عيسى مختفي بقالك فترة، طمنا عليك كده وعلى أخبارك، واستناك تلعب معانا في الصندوق وتقولي كده أنت من الناس اللي لما بتفقد شغفها تجاه حاجة بتسيبها وتروح تدور على حاجة جديدة ولا لا بتفضل تعافر فيها، ولا لا بفضل قاعد كده مع محلك سرر انا زهقت وما عنديش طاقة وما عنديش مزاج ان انا اعافر في حاجة جديدة. قولي كده بتعمل ايه. كمان ماجدة بتكمل وبتقول فقدان الشغف بينزلني للأسفل ويفقدني الرجاء والرغبة في الحياة. نتمنى من ربنا يساعدنا ويدينا دفعة منه عشان نقوم من جديد. يمكن ايد ربنا تساعدنا وهي خطوة من الخطوات، لكن زي ما كنا بنقول أنا محتاج يكون عندي دور أو ليا دور عشان أرفعني من حالة الانطفاء ديت، من حالة فقدان الشغف. بس خليني أقول لكم على حاجة، مفتاح إن أنا أرجع أسترد طاقتي مش هدوره مرة واحدة. عارفين كده إيه الناس اللي بتسوق عربيات، عارفين كده لما تيجي تسوق عربية مش من اول تكة العربية هتدور، صح؟ ولا بقى في عربيات جديدة دلوقتي من اول تكة بتدور؟ يعني على حسب معلوماتي، يعني انه لا انا ما بسوقش فما عنديش المعلومة دي، فبتستهلي على حسب معلوماتي يعني اللي هي لا هي ليها تكة واثنين ومش عارفة تدوس بنزين شوية وواحدة واحدة تطلع، مش اول ما بحط المفتاح كده العربية بتطلع تجري على طول، صح؟ فالمفتاح بتاع تشغيل طاقتي مش هيشتغل فجأة، انا محتاج ادي نفسي برضو تكة اثنين. هقول لكم على حاجه، خلونا كده نتخيل شخصيتين بيعملوا نفس الحاجه والاثنين فقدوا شغفهم. تعالوا نتخيل مثلا ايه، اثنين شيفات او اثنين مصممين ديزاينرز، الاثنين بيحبوا شغلهم جدا، بيحبوا التصميمات والرسم والشغل جدا، والاثنين مع الاسف مع كتر الشغل والضغوطات وصلوا لمرحلة الاحتراق فقدوا شغفهم. فخلونا نتخيل ان شخصيتين دول واحد منهم قرر انه لا لا لا لا لا انا مش هسمح ان انا افضل في حالة

الانطفاءه وانعدام الشغف دي كتير. انا هدور واطلع على طول من بكره الصبح, انا هرجع خلص التصميمات اللي ورايا, هشتغل بكل طاقة بكل حماس, هرجع ادور على كورسات كده تعمل لي ريفرش لمعلوماتي, هطور من نفسي, عارف كده اللي هو ايه, خلاص من بكرة رياضة ودايت ودايت ورياضة. ويوم تاني تالت انهار, تعبت خلاص مش قادر, وابتدى يحس بارهاق اكتر من الاول, ورجع لمرحلة الفطور تاني, خدت زحليقة كده تحت الارض. بس المرة دي حاسس بفشل أكتر, بانطفاء زيادة, العتمة زادت. ليه؟ لأن أنا حاولت أقوم وقعت تاني على جدور رقبتي. تعال بقى تخيل الشخص التاني دوت, برضو عنده شغل نفس الشغلانة والشغلانة وعنده نفس حالة الانطفاء, بس ده قرر أن أنا مش هدور العربية أطلع مرة واحدة, لأ أنا هديها تكة والتانية وواحدة واحدة على نفسها, هاكل وانام زي إلي, يعني هقوم اكل واشرب وانام, هقوم اكل واشرب وانام, واحدة واحدة كده هحاول ان انا افك نفسي كده وحرك نفسي من حالة الانطفاء دي, واقعد اعمل اي حاجة ملهاش علاقة بالشغل, هجيب مثلا اي ورقة فاضي واقعد اشخبط كده, انا مش شغال, انا قاعد بلعب. بكرة هحاول كده بس ان انا ايه, لو عندي اي تصميم قديم محتاج اي فينش صغير هخلصه, بس اللي هو يعني ايه انا بزق. اليوم اللي بعده زود حتة تاني واللي بعده حتة تاني, الشرارة مش هترجع بقوة مرة واحدة, لكن واحدة واحدة واحدة واحدة, لحد ما هوصل في مرحلة ان انا هرجع تاني من غير ما اكبر نفسي, اشتغل واخلص التصميمات اللي ورايا والدنيا والحياة كلها حلوة تمام وزي الفل, وازاي الوقت بيجري معكم بسرعة كده. لكن اللي عايزين نقوله ان الاتنين بدأوا من نفس النقطة, نفس البداية, الاتنين فاقدين الشغف, بس واحد حرق نفسه بقفزة سريعة والتاني بنى نفسه خطوة خطوة يرجع يسترد طاقته يسترد شغفه. فعشان كده انا عايزة النهاردة اقول لك, لو انت من الناس اللي بتعاني من حالة انطفاء او فقدان شغف في اي حاجة, اي كانت الحاجة اللي انت كنت بتحب تعملها وانطفيت فيها, النهاردة كده لو هتاخد خطوة صغيرة فيها شاركني كده ايه الخطوة الصغيرة اللي ممكن تاخدها تشحن بيها طاقتك سلمة سلمة كده لحد ما الشرارة دي تولع, ايه الخطوة الصغيرة. وعشان الخطوة الصغيرة دي برضو تبقى واضحة قدامكم, خليني ألخصها لكم كده في روشتة نمشي عليها. لكن قبل ما اقول لكم الروشتة دي, خلونا نرجع تاني للتعليقات, ووصلنا لحد فين, وصلنا لحد اقول لكم حالا دلوقتي وصلنا لحد عيسى, صح كده ولا نانا؟ نانا كانت بتقول لما احس ان شغفي انطفى تجاه اللي بعمله بحاول اني ما اعتبرش ده فشل او نهايه اوقات الشغف, بحتاج راحه مش قرار انسحاب. ويمكن ده من الحاجات فعلا اللي محتاجين ان نكون بنعملها, ارتاح, ده مش انطفاء, ده مجرد راحة. كمان عيسى بيختار معانا رقم 5 و9 من الصندوق بسرعة كده. رقم 5 النهاردة كانت بتقول, لا تقول ضاقت لكن قل غدا سيأتي منك يا رب الفرج. النهاردة كده وحس ان انت فقدت طاقة, فقدت شغف, الدنيا صعبة, الدنيا مقفلة, فما تقولش ضاقت لكن قول يا رب انا من عندك واثق ان الرجاء هيجي. كمان رقم 9 برضو رسالة, لأ تاني بسرعة يا عيسى كده قبل ما وقتنا يخلص, اختار رقم تاني ونشن على الألعاب. لكن رقم 9 النهاردة بتقول, العاقل من يصنع قاربا يعبر به النهر بدلا من أن يبني حوائط حول نفسه تحميه من فيضانه. بدل ما أقعد مكاني كده وقول أنا هحمي نفسي في مكاني, لا اتحرك. وممكن دي واحدة من أشهر القواعد, ليه لو أنت تعدي بوقت صعب او لو انت بتواجه مشكله, دايما يقولك كده, لو فضلت مكانك محلك سر وبتحاول تامن نفسك في مكانك, فاعرف ان انت فريسه سهله وهدف سهل, لكن الحركه المستمره يعني امل في النجاح. كمان جانيت بتقول فعلا محتاجه مساعده نفسيه. طيب جانيت احنا موجودين في اي وقت, احنا موجودين, عندنا فريق كامل متخصص هيكون سعيد جدا ان هو يكون بيصلي معاكي ويحكي معاكي ويدردش معاكي كده في اي مشكله او احتياج او تحدي بتقابليه ومحتاجه فيه مساعده او محتاجه فيه صلاه. دايما فريق المتابعه عندنا بيكون سعيد جدا ان هو يكون بيشارككم في الصلاه, واحنا دايما بنكون بنصلي من اجلكم, فهنستناكي تبعتلنا لو حابه اننا نكون بنصلي مع بعض اكتر. لكن كمان ماجده بتقول, نحاول نرجع الحاجات اللي بنحبها, اخرج اقابل حد يرجعني الامل جديد, انزل اشتري اي حاجه واجدد حياتي باي صوره. ويمكن دي واحده من الخطوات فعلا اللي خلينا نقول ايه, يمكن زي ما كنت بقول دلوقتي نلخصها
بعض كده في روشتة. روشتة أنا عايز نسميها إيه؟ نزلنا نلاقي لها اسم كده. روشتة نجاة. يعني نجاة كده من حالة الغرق. شغفك محتاج إن هو يرجع مرة واحدة. مش محتاج إن هو يكون بيرجع مرة واحدة. شغفك محتاج إن هو كده إيه؟ يتبني بخطوات. وشغفي مش هيحتاج ان انا افضل كده احرق في بنزين واقول انا لما افضل عافر هو هيرجع ولما افضل مكمل هو هيرجع. لا، انا اوقات كتيرة ببقى كل اللي انا محتاجه زي ما انا قالت راحة. شغفي عشان ارجعه شغفي تجاه اي حاجة انا بحب اعملها، سواء كانت زي ما قلنا امثلة كتيرة جدا، بكتب، برسم، بطبخ، بلعب رياضة، بعمل اي حاجة. شغفي محتاج اوقات كتيرة لو حسيت فيه بانطفاء ان انا بس ادي فترة راحة لنفسي، ادي فترة سكون لنفسي. لكن كمان انا محتاج واحدة واحدة يمكن ادور كده ممكن اطلع طاقتي الجسدية بقى في ايه تاني بعيدة عن الحاجة اللي انا كنت بعملها وبقيت محبط منها. يعني وليكن مثلا انا بحب المطبخ مثلا وشغفي في الطبخ وحسيت باحباط مثلا لان انا كنت عامل مشروع والمشروع مش زي ما انا كنت متخيل فشغفي بينطفي. جرب كده تطلع طاقتك في حاجه تاني واحده واحده، ارسم، شخبط، انزل اتمشى، العب رياضه، واحده واحده خرج طاقتك في حاجه تاني علشان ما تبقاش عمال الطاقه دي ما تبقاش عماله بتحرقك من جوه وخلاص. حاول تملى وقت فراغك باي حاجه تانية ممتعه، مش لازم تكون حاجة مفيدة بقى وجدول صارم، لا حاول تملى وقت فراغك بحاجة ممتعة، حاجة بسيطة كده انت بتعيد شحن نفسك بيها مش اكتر. غير مكانك، غير قعدتك، غير الديكور اللي حوالين منك عشان تجدد كده نفسيتك كده وتجدد طاقتك. وافتكر ان انت مش لوحدك، دي اهم حاجة، دي مفروض تكون اول حاجة يمكن افتكرها ان انا مش لوحدي، انا في حوالين مني ناس حابه انها تكون بتساعدني وحابه انها تكون بتدعمني. وكمان انا محتاج يمكن لما اعمل حاجه حلوه اكافئ نفسي، انتصاراتي الصغيره اكافئ نفسي فيها، مش لازم ان انا اكون بستنى انجاز كبير عشان اكافئ نفسي. لما تعمل حاجه صغيره كافئ نفسك وافرح بيها وانبسط بيها. وافتكر ان انا مش محتاج ان انا اكون منجز 24 ساعه في ال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، وإلا شغفي يبقى فاضي وإلا أهدافي تبقى ملهاش قيمة. أنا إنسان، أنا بني آدم ليا طاقة وليا إمكانيات وأستاهل إن أنا أعيش بسلام، فعيش بسلام. مش لازم نسحل نفسنا في السحلة ديت، لكن كل الخطوات العملية ديت هتفضل ناقصة حاجة مهمة جدا، إزاي أتعامل مع نفسي في الوقت اللي أنا باخد فيه الخطوات ديت، إزاي أتعامل مع نفسي. أنا محتاج أعمل حاجة مهمة جدا، التسليم والهدوء. فخ القلق المستمر ده مش هيفيدني بأي حاجة. عارفين ايه اكتر حاجة بتزبط النفسية؟ لما شغفي ينطفي، لما احس كده ان انا بوصل لمرحلة الاحتراق، التسليم والهدوء. كل ونام زي ما ربنا كده بعت ملاك لإيليا، ما قالوش قوم اتحرك اتحمس انطلق، كل ونام. اصل ربنا ما بيطالبناش بالوصول الفوري، هو بس بيطالبنا بالأمانة في القليل. خليك أمين في الحتة الصغيرة اللي عندك، في طاقتك الصغيرة. فلما تفقد شغفك عشان لسه الهدف بعيد أو حاسس أن تحقيق حلمك صعب، اعرف أن أنت عينك بقت متعلقة على القمة ومتعلقة على النتيجة النهائية ونسيت تاخد الخطوة بتاعت النهاردة، في حين أنه أنا محتاج أفكر نفسي بلا ربنا قاله لا تهتموا للغد، خليك في النهاردة. التخطيط حلو، التخطيط حلو، التخطيط حلو، بس القلق المستمر أثناء التخطيط مش هيوصلني لحاجة. فكرة أن أنا إمتى هوصل، إمتى النتيجة هتبان، مش هيوصلني لحاجة. ده هو اللي بيحرق الأعصاب وهو ده اللي بيخلي الطاقة والأحلام والشغف يتحرق. فكل ونام وارتاح وخد خطوة واحدة بس، خطوة واحدة من غير هوس بالنتيجة، من غير هوس بأنا هوصل لإيه. فخلونا كده ايه نعمل التحدي بتاع إيليا دوت، يلا نطبق الدرس دوت. هاكل ونام، ربنا مش بيطلب منك انك تعمل انجاز كبير بكرة الصبح، لا، كل ونام، كل ونام قبل ما تفتح كده ايدك كده او تفتح ادخل المطبخ او قبل ما افتح كتاب او قبل ما ممسك قلم او ايا كان الحاجة اللي انا بعملها. قبل ما تعمل اي حاجة ادي نفسك كده وقت راحة، وقت سكينة، وقت راحة حقيقية
من غير سيرش في الحاجة الشغل اللي أنا بعمله, من غير تسخين كده واستعداد لحاجة, لا خد وقت, وقت راحة, خد وقت الراحة. يمكن الوقت معاكم بيجري بسرعة, وعايزة أرجع كده للتعليقات. ووصلنا لحد فين, وصلنا لحد فين؟ نانا كانت بتقول أحب هذه التنيمة, أعتقد قصدها على آخر تنيمة كانت شغالة بتاعت كانت مش عارف ترتاح. صح, إحنا محتاجين نرتاحين, نرتاح يا جماعة, محتاجين نتعلم نرتاح. كمان عيسى بيقول بطلع مؤتمرات بطلع سلبيات وباخد إيجابيات. طب دي حاجة حلوة, أنا هنا بعيد شحن الطاقة وبعيد شحن الشغف بأن أنا بطلع طاقتي المطفية في حاجة وباخد مكانها شحن جديد, فدي حاجة حلوة قوي, برافو عليك يا عيسى. كمان مجدة بتختار رقم 40 و50. طيب حالا رقم 40 و50, لكن كمان مريم بتقول يا لولو ياري تعليقي عدت خالص, كنت قبل عيسى. مريم انا لمحت التعليق بتاعك قبل الفاصل وبعد كده دورت عليه مش لاقيه, انا شكيت ان انت تكوني مسحتي, فانا مش لاقيه التعليق بتاعك خالص رغم ان انا لمحتك قبل الفاصل, فمعلش انا مش عارف المشكله منين, لكن ابعتي لي كده التعليق تاني, لان فرق معايا جدا ان انا اكون بقرا مشاركتك. انا قلت ممكن تكون مسحتي غيرتي رايك ولا حاجه, فعشان كده ما سالتكيش, لكن هستناكي كده تشاركيني تاني بالتعليق دوت يا مريم. لكن كمان نانا بتختم معانا بربنا معاكي يا لولو, ميرسي جدا يا نانا, دايما كده ختامك مميز. لكن خلينا كده في الدقائق الاخيره من حلقتنا ارجع لمجدة, ومجدة كانت بتختار رقم 40 و50, ورقم 40 النهارده لو اسئله هتجاوبي عليها دور عليكي بعد الهواء يا مجدة. ماشي, رقم 40 رساله مش سؤال. رقم 40 النهارده بتقول اذا تعلمت التجاهل فقد اكتست نصف مشاكل الحياه. اوقات كتيره كده بنبقى كل اللي احنا محتاجينه يا مجدة نكبر دماغنا, كبر دماغك, الموضوع مش مستاهل, كبر دماغك. فإذا تعلمت التجاهل فقد تخطيت نصف كل مشاكل الحياة صدقيني. كمان رقم 50 رقم 50 أصبر طبقا شهيرا لا تستطيع مقاومته, أكلة كده فظيعة ما تقدريش كده لو تحطت قدامك ما تقدريش ما تاكليش منها, ما تقدريش تقاوميها. بسرعة كده يا مجد قبل ما وقتنا يخلص قولنا كده طبقا شهيرا لا تستطيع مقاومته بسرعة كده, قولنا ايه هي الاكلة ديت. مريم استناكي قبل ما وقتنا يخلص تشاركيني كده تاني بتعليقك. لكن يمكن واحنا في اخر كلامنا كل اللي اتكلمنا فيه النهاردة يمكن تكملة كمان من كلام امبارح بيرجع ليه حقيقة واحدة بسيطة جدا, وهي ان فقدان الشغف مش نهاية المطاف. انا بس محتاج يمكن ابطل ان انا اكون بجبر نفسي اني اكون بطلع منه استثمار او اطلع منه فايدة او ان انا اعصر فيه في الاخر. ففقدان شغفي مش نهاية المطاف, وممكن يكون بس مجرد انذار صيانة لقلبي لجسمي لفكري, محتاج ارتاح. مش كل يوم لازم اطلع فيه بنتيجة فظيعة, احيانا انجازي العظيم ان انا بس افضل محتفظ بسلامي النفسي وبالسكينة. فسؤالي ليك النهاردة يمكن واحنا في نهاية كلامنا, ايه ابسط خطوة هتعملها عشان ترجع تنفض الغبار عن روحك؟ كمان في الاخر كده مريم بتقول حلقة بتخلص مبعود, بقالي ربع ساعة قبل ما مع عيسى يصبح عليكي. طب انا هرجع ادور عليه تاني, بس انا فعلا دورت عليه في الفاصل يا مريم للاسف مش لاقياه, يعني انا مش عارف ممكن يكون اتمسح ولا المشكله منين, بس يعني انا كان فارق معايا جدا اقرا مشاركتك. لو حابه تبعتيها لي تاني هكون بدور عليها بعد الهوا, يعني هستناكي بعد الهوا ادور على التعليق بتاعك, لان فارق معايا جدا اكون بقراه. واعذرينا لو المشكله من عندنا, انا حقيقي مش عارفه التعليق راح فين, لكن هستناكي كده تشاركينا تاني. وللأسف وقتنا خلص, لكن مجدة كمان بتقول بيتزا سيفود, اختيار قوي جدا, اختيار قوي جدا يا مجدة. ماشي, للأسف وقتنا خلص, هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. لسه اسبوعنا مخلصش, احنا لسه مكملين مع بعض شوية حلوين وعندنا موضوع لذيذ جدا يوم الاربع. بكرة هتكون معاكم فينا في حلقة جديدة, لحد ما اشوفكم بقى انا يوم الاربع على خير, هتوحشوني جدا والى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وهذه هي الوصايا والفرائض والشرائع التي أمرني المولى إلهكم أن أعلمها لكم لتعملوا بها في الأرض التي ستعبرون الأردن لتملكوها، لكي تتقوا المولى إلهكم كل أيام حياتكم، أنتم وأولادكم وأحفادكم، وتحفظوا كل فرائده ووصاياه التي أوصيكم بها فيطول عمركم. اسمع يا شعبي وانتبه وأطع لكي تنجح وتكثر جدا في أرض تفيض لبنا وعسلا كما وعدك المولى إله آبائك. اسمع يا شعبي، المولى إلهنا هو الله الأحد، فأحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك. هذه الوصايا التي أوصيك بها اليوم احفظها في قلبك، حدث بها أولادك، تكلم بها حين تجلس في دارك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، اربطها كعلامة على يدك وكعصابة على جبهتك، اكتبها على قوائم باب دارك وعلى بوابات مدنك. عندما يدخلكم المولى إلهكم إلى الأرض التي حلف لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لكم، تجدون مدنا عظيمة حسنة لم تبنوها، وديارا مملوءة كل خير لم تملؤوها، وآبارا محفورة لم تحفروها، وأشجار عنب وزيتون لم تغرسوها. فحين تأكلون وتشبعون احذروا من أن تنسوا الله الذي أخرجكم من مصر من سجن العبودية. اتقوا المولى إلهكم، اعبدوه هو وحده، واحلفوا باسمه، لا تتبعوا آلهة أخرى من آلهة الشعوب التي حولكم، لأن المولى إلهكم الذي في وسطكم هو إله غيور، فإن غضب عليكم جدا يبيدكم عن وجه الأرض. لا تمتحنوا المولى إلهكم كما فعلتم في مسة، بل اعملوا بوصايا المولى إلهكم وشروطه وفرائده التي أوصاكم بها، اعملوا ما هو صالح وحسن في نظر الله لكي تنجحوا وتدخلوا وتملكوا الأرض الطيبة التي وعد الله بها آباءكم بقسم، ولكي يطرد كل أعدائكم من قدامكم كما قال الله. في المستقبل إن سألكم أولادكم ما معنى الشروط والفرائض والشرائع التي أوصاكم بها المولى إلهنا، تقولون لهم: كنا عبيدا لفرعون في مصر، لكن الله أخرجنا من هناك بيد شديدة، وعمل الله آيات وعجائب عظيمة ومخيفة بمصر وفرعون وكل أهل داره، ورأينا هذا بعيوننا، وأخرجنا من هناك ليدخلنا ويعطينا الأرض التي وعد بها آباءنا بقسم. فأمرنا الله أن نعمل بكل هذه الفرائض وأن نتقي المولى إلهنا لكي ننال الخير دائما ونحيا كما هو الحال اليوم. إذن لكي نكون صالحين
يجب أن نعمل بكل هذه الشريعة أمام المولى إلهنا كما أوصانا.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير قوي من هنا وهناك. النهاردة اليوم بتاعنا جميل لطيف، صباحكم زي الفل، يوم في وسط الأسبوع، يوم الثلاث، بس تحس كده انه ايه، يعني لما بنحاول ان احنا نتعامل مع يوم وسط الأسبوع ده بسلام بقيت الأسبوع بيعدي. عادة بنبقى منهكين في وسط الأسبوع كده، اليوم اللي بيبقى وسطاني ده بتحس ان انت لسه قدامك شوية بس، عديت شوية بس، تعبان بس، بتعدي، كله بيعدي. وبنسبة ان كله بيعدي، النهاردة الحلقة بتاعتنا جميلة قوي. النهاردة هنتكلم عن الصراحة، هنتكلم عن حلقة دبش ولا صراحة. دبش اللي هو الكلام اللي بيتقال من غير ما نفكر فيه، من غير ما نفكر هو مؤذي ولا مش مؤذي. فيا ترى انت شايف نفسك ايه؟ انسان صريح؟ شايف نفسك انسان دبلوماسي؟ ولا شايف نفسك انسان بترمي بحرفين بيحدف طوب اللي هو الدبش ده؟ هل الصراحة من غير طلب هي تعتبر تدخل في حياة الناس؟ وإيه الفرق ما بين الصراحة والوقاحة؟ الكلمتين قريبين من بعض بس في فرق ما بينهم، فيا ترى إيه الفرق ما بينهم؟ عارف كده، في ناس أول ما تزعلك تقولك معلش أصل أنا صريح، وفي ناس تانية تكذب عليك وتقولك ده مش كذب، ده كان ذوق مني إن أنا أقولك كده. وفي ناس بتعرف تقول الحقيقة لكن بطريقة تخليك تشكرها انها نبهتك، ومن غير ما انت تزعل ومن غير ما انت تتضايق. طيب فين الخط الفاصل ما بين الكلام ده؟ هل كل صراحة لازم تتقال؟ وايه شكل الصراحة اللي هنقول بيها الكلام؟ طيب هل كل مجاملة بتعتبر نفاق؟ ولا المشكلة اصلا مش في الحقيقة، المشكلة في الطريقة اللي بنوصل بيها الحقيقة؟ ممكن كلمة بنقولها لشخص في اليوم تغير يومه بالكامل، سواء بالإيجاب أو بالسلب، وممكن يعني تخليه فرحان جدا، وممكن تخليه زعلان ومضغوط جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم على إمتى ينبغي أن أكون صريح، وكيف أن أكون صريح، وإيه الفرق ما بين أني أكون شخص بيتكلم بصراحة وإنه شخص بيحد في طوب ودبش. كل واحد يحللني نفسه كده ويقول لي في حلقة دبش ولا صراحة، هو شايف نفسه دبش ولا صراحة. دبش دي الدرجة المزعجة جدا من الصراحة، ولا صريح ولا دبلوماسي. ما تنسوش ان احنا تقدروا تتابعونا دلوقتي على اليوتل سات والنايل سات على التلفزيون، الترددات موجودة في الكومنتات في الفيسبوك او موجودة على الصفحة. كمان تكونوا تقدروا تتابعوا الحلقات بعد ما تخلص على ساوند كلاود، وتقدروا تشوفوا لايف بيفضل موجود تقريبا لمدة شهر على الفيسبوك، وكمان تقدروا تتابعونا على اليوتيوب. راديو سما راديو شغال 24 ساعة. كمان عندنا قسم المتابعة، لو انت حاسس انك محتاج تتكلم او في حاجة ملخبطاك، او شخص مش لاقي حد تتكلم معاه ومحتاج حد يكون بيقف معاك ويتكلم معاك، ممكن تكلمنا على الواتساب او على ماسنجر الفيسبوك، وهيكون قسم المتابعة بيتكلم معاك وبيدردش معاك وبيحكي معاك وبيسمعك للآخر، وفي سرية تامة. ماجد صباح الفل والياسمين. يا ماجد مبسوطة ان انت دخلت النهاردة بدري واول واحد بتصبح عليا، يومك مليان بالبركة والفرح كده النهاردة، والطاقة يكون عندك طاقة انك تعمل كل الحاجات اللي نفسك تعملها النهاردة. نانا صباح الجمال، يا ملكة جمال، يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الكلام والدلع. بصلي لك يا رب دايما يكون قلبك مطمئن وأيامك أخف وأجمل، وربنا يحيطك بحمايته وسلامه من كل ناحية. أمين أمين يا نانا، مرسي على محبتك، ومرسي على صلواتك، ومرسي على تشجيعك الجميل قوي اللي دايما محوطنا كلنا كمذيعين في راديو سما. وبعت حاجات خضرة كتير عشان أنا لابسة لون زيتي، فبعت حاجات خضرة كتير. أيوة شكرا بجد بجد على كل حاجة جميلة أنتي بتبعتيها. تعالوا كده نلف حوالين العالم في الفقرة الأولانية من دبش ولا صراحة. بس الأول هسيبكم كده تفكروا في يا ترى أنت شخص إيه. نانا أنت شخص إيه؟ دبلوماسي ولا صريح ولا كلامك بس؟ ما أعتقدش أن أنت دبش خالص خالص يعني. كل حد بيسمعني دلوقتي يقول لي هو شخصيته عامل ايه، وتعالوا نطلع اول فاصل عقبال ما الناس تصحصح وتتواجد ونبدأ في فقرات الحلقة النهاردة، وننطلق في عالم من الصراحة وعالم من الكلام اللي ينفع نقوله واللي لا مش ضروري ان احنا نقوله.

0: لنا عندنا فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: عندما تقدم محبة دون أن تقدم إله المحبة، فسيظن الناس أن المحبة منك وليس الدخيل عليك، فيشكرونك ويمجدونك دون أن يعرفوا إله المحبة. ناس كتير قوي بتعمل أعمال رحمة وأعمال خير وبتقدم محبة للمحتاجين، ودي حاجة لا غبار عليها. لكن دعوة المسيحي إنه هو بيقدم محبة يقدم معاها إله المحبة، ويعلن إنه لولا الإله ده ما كان يقدر يحب غيره. لأنه كل شخص مسيحي عارف الله حبه قد إيه، هيقدر يحب الناس قد ما الله حبه. اوعى تكتفي بأعمال الخير والرحمة وتعتقد إن دي أعمال مسيحية، لكن دي أعمال إنسانية يقدر يقوم بيها أي شخص. لكن اللي يفرق بينك وبين غيرك إنه المسيحي لازم يقدم المسيح المحب قبل ما يقدم محبة بدون عنوان.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
2: ومكملين في حلقة دبش ولا صراحة. نانا بتقول الصراحة بوضوح والدبلوماسية بلطف وقليل من الدبش علشان الحياة تبقى أحلى. هنشوف في الحلقة بقى، تابعينا وقولي نفس الكومنت في الآخر، وتقولي لي الجملة دي لو هنعيدها تاني هنعيدها ازاي، علشان يعني هنشوف الدنيا ماشية ازاي. معنا لعبة شهور النهاردة، شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وهيكون فيه سؤال، هيكون فيه رسالة، يعني هندردش ونحكي مع بعض. وكمان لسه مكملين، يا ترى انت انهي شخصية؟ الملكة إليزابيث الثانية كانت معروفة باسلوبها الدبلوماسي قوي، نادرا ما كانت بترفض الطلبات، كانت دايما يعني ما كانتش بترفضها بشكل مباشر، بس كانت بتحط شوية عبارات مهذبة كده، زي طيب ينفع نأجل القرار ده، طب في بديل للفكرة دي؟ فالناس بتبقى خلاص فهمت ان الفكرة مش مقبولة قوي عند الملك. الفكرة دايما عندها انه انت ما ينفعش تتكلم او ترفض طلب او حاجة بطريقة فظة، بطريقة تضايق الشخص اللي قدامك. فيا ترى انت من الشخصيات اللي لما تطلب حاجة تحب تتقلك لا مباشرة، ولا انت عايز انه يبقى فيه نوع من الذوق لا ما تقوليش لا بس تقولي بطريقة غير مباشرة، وانا هفهم في الاخر انه انت يعني بيسموها الرفض المؤدب، يعني ارفض بس بطريقة شيك، ولا انت من الشخصيات اللي فارق معاك الصراحة مباشرة، انا اعرف معلومتي مباشرة بشكل مباشر. في اليابان مثلا فكرة ان انت تقول لا بتطلعها من بقك بشكل مباشر عيبة في حقهم جدا جدا، معناه ان انت شخص مش مؤدب. في كتير قوي من المواقف مثلا لما يبقى في حاجة والمفروض ان انت ترد، بدايما بيستخدموا العبارات اللي هي زي ايه، هفكر في الموضوع، هو ممكن يكون صعب عليا شوية بس خلينا نفكر. فبيقولوا لا بس بطريقة غير مباشرة. فكرة ان انت تقول لا بطريقة مباشرة دي مؤلمة بالنسبة للشعب الياباني جدا. في نفس الكلام في بريطانيا، نلاقي ان الثقافة البريطانية برضو معروفة باللباقة الشديدة، يعني طريقتهم مؤدبة جدا في ان هم يرفضوا اي طلب بشكل مباشر، يعني عندهم طريقة كده لو انترستنج، يعني خلاص بقى انا يعني معجب، بس بتتقال بطريقه كده اللي هو تتفهم منها ايه، انه لا انت اللي انت بتقوله ده ولا اي حاجه، احنا مش مبسوطين منه. على عكس المانيا، الالمان مشهورين بايه يا جماعه؟ لا الالمان شعب بيقال عليه ان هو طف بسبب الحته دي، انه هو شايف انه لو انت طلبت منه طلب والطلب مش مناسب ليه لا على طول، ولو سألتهم على رأيهم في حاجة هتاخد الإجابة صريحة بشكل واضح بدون تجميل. ده بالنسبة في الثقافة اليابانية الألمانية، إنه احترام للوقت وصدق في المشاعر وصدق في ومش قلة ذوق بقى، هما مش بيعتبروه نوع من قلة الذوق خالص، وانت مالكش حق تزعل، انت طلبت رأي وانا قلته لك فليه تزعل. فهو بالنسبة لهم الموضوع واضح جدا. فالنهاردة يمكن هنفرق ما بين ان انت تكون صادق قوي وصريح في الحاجة اللي بتقولها، وما بين انه يكون عندك نوع من اللباقة، وما بين الصراحة الجرحة اللي هي الدبش. فالبني آدم اللي المفروض النهاردة عايزين نوصل له أو بنتكلم عنه إن هو يبقى مزيج من الكوكتيل ده، بس من غير اللي هي حتة الدبش ده. إبراهام لينكون ده الرئيس الأمريكي في فترة من الفترات كان مشهور قوي إنه لما بيغضب من حد أو بيتنرفز من حد قوي بيقوم كاتب رسالة طويلة عريضة فيها كل اللي جواه، وفيها كل اللي تعبه من الشخص، وفيها كل الحاجات اللي مضايقاه جدا من الشخص ده، وبعدين يبدأ يشيلها ما يبعتهاش، وبعدين بعد كده بعدها بشوية لما يهدى يفتح الرسالة ويقراها، وبعدين يقعد يفكر هو أنا لو بعت الرسالة بالشكل ده مفيد ولا لا. طب أنا لا، أنا حاسس أن أنا بعد ما هديت يعني كنت لا في أفوارة شوية في المشاعر. فأوقات كتيرة قوي بتبقى هي دي النقرة، احنا لما بنتضايق من شخص او لما بتجينا افكار بنقوم مطلعينها بصراحة رهيبة للشخص اللي قدامنا بصرف النظر هتوجعه مش هتوجعه، مع ان لو احنا استنينا شوية زي ما ابراهام بيعمل كده هنكتشف انه لا، كان ممكن المسج دي تتباع بطريقة اهدى شوية او بطريقة ابسط شوية، بس احنا كنا في وقتهم افورين قوي. وعلشان كده انه العرب في كل شعرهم كانوا بيقولوا ايه، انه الكلام لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. في اوقات كتير قوي انت مش بتبقى محتاج تتكلم وتقول الكلام الصريح ده، في حين ان انت ممكن تسكت وهتكسب الموضوع اكتر، او خير الكلام ما قل وما دل. لو انت مش محتاج تفيد قوي بكلامك في وقت مش مطلوب منك الكلام. نانا في التعليقات عايزة شهر 4 وشهر 12، يلا بينا نشوف شهر 4 بيقول ايه. امتى اخر مرة اعتذرتي بسبب كلمة؟ افتكري كده امتى قلتي كلمة وحسيتيها وجعت الشخص اللي قدامك شوية فاعتذرتي وقلتي انا اسفة؟ امتى اخر مرة ده حصل؟ ولو تذكري لنا الكلمة والموقف يبقى حلو قوي. والجملة اللي ليكي واللي لينا كلنا، ان الاعتذار لا يمحو الكرامة بل يكشف جمالها. كتير قوي الناس بتفتكر انها لما تعتذر الاعتذار ده هيقلل من قيمتها، فهنا بنقول ان الاعتذار لا يمحو الكرامة بل يكشف جمالها. او في سؤال تاني، اكتبي حقيقة عن نفسك الناس غالبا ما تعرفهاش عنك. اكتبي حقيقة عن نفسك في الاغلب الناس ما تعرفهاش عنك. ده ممكن تكوني بتشاركينا بيه يا نانا في شهرك. تعالوا كده بقى بعتلي انا شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه وانا هجاوب طبعا. شهر 12 بيقول اكتب نصيحة تقول بيها الحقيقة بدون ما تجرح. ده يتطلب موقف في دماغي وعايزة اقول فيه نصيحة من غير ما اجرح حد. بيضايقني قوي الناس اللي بتعتبر ان العالم عالمها وبيفكروا في نفسهم بس في اي فعل، يعني مثلا لما يجوا يعملوا حاجة ما بيفكروش غير في العائد عليهم، او ما بيفكروش في غير في المصلحة بتاعتهم بس، بصرف النظر عن الناس اللي حواليهم تتأذي او لا. فبتضايقني قوي الحتة دي من الناس. فممكن اقدم نصيحة ظريفة انه انت مش عايش في الكون لوحدك، احنا كلنا مع بعض، فمن فضلك يعني لو هتعمل حاجة تخص الناس اللي حواليك فكر فيهم معاك، يعني ما تفكرش في نفسك وبس. دي ممكن تكون النصيحة اللي أنا عايزة أقولها. والجملة ليه تكلم بصدق واختار كلماتك كأنها هدية لك سلاح. صراحة أنا بحاول أعمل كده لأنه أنا أوقات عندي صراحة قد تكون فيها نوع من الدبش، بس أنا بحاول، يعني زمان كانت واصلة لدرجة نقول عليها دبش، بس بعدين بعد كده يعني حاولت أتعالج منها بقت صراحة وفيها حاجة بسيطة قوي دبش بعالجها حاليا برضو. فأنا بحس أن أنا ممكن أقول الصراحة، أقول أن أنا شخص صريح، بس ممكن أهديها شوية او مش كل اللي في دماغي اطلعه، لانه في الاغلب ما بيبقاش ايه يعني بشرط بالضروره يكون صح قوي. الفيلسوف سقراط بيقول تكلم حتى اراك. فتقريبا معظم لما قعدوا يحللوا كده الانطباعات بتيجي ازاي، لقوا انه انطباعك عن الشخص بيتكون في ثواني قليلة لما تشوف الشخص. ايه اللي بيفرق في الانطباع؟ طريقة كلامك، اسلوب كلامك، نبرة صوتك، حركة ملامحك وانت بتتكلم، كل دي اول حاجات بتكون انطباعات. فتلاقي ان الشخص اللي هو فيه شوية قلة ذوق لما يجي يتكلم مع حد في الاول، الشخص ياخد عنه انطباع ان هو قليل الذوق. ما هو ممكن ما يكونش قليل الذوق، ممكن يكون في الوقت ده اعصابه اتشدت اي حاجة، بس طريقة كلامه قفلت الشخص اللي قدامه. فهل بتعتبر اللباقة نوع من الذكاء ولا مجاملة ولا تمت للصراحة بشيء؟ يعني لما شخص يبقى لبق ينفع يبقى فيه شخص لبق وصريح؟ طيب تعالوا كده نتكلم علشان الناس اللي بتسمعنا ومنحكي عن الشخص الدبش اللي موجود في الديسكريبشن بتاع الحلقة. الشخص الدبش هو اللي بيقول اللي في دماغه من غير ما يفكر، من غير ما يفكر هيتقال الكلام ده ازاي، امتى، هل هيأثر على اللي قدامه ويأذيه؟ طب هل انت ممكن تبقى صادق وتقول الكلام ده بس طريقتك كانت جرحة قوي وكلماتك اتسببت في أذى للشخص اللي قدامك استمر معاه فترة؟ هو ده الشخصية الدبش اللي ما بيفكرش غير في اللي عايز يقوله وبس. انت شكلك وحش قوي النهاردة، انت عامل كده ليه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المراية قبل ما تنزل وتقابلنا؟ احنا ذنبنا ايه نقابل خلقتك دي الصبح؟ احنا تحط لك شوية مكياج، دي اتقالت قدامي. واحدة بتقول الواحدة انا ذنبي ايه اشوف خلقتك دي كل يوم الصبح؟ ما تحطي لك شوية مكياج يحسنوا من خلقتك شوية. اتقالت كنوع من الهزار، بس انا شفتها انها نوع من الدبش، انه صعب قوي نقول لحد الطريقة دي. هي اتقالت ممكن تكون الشخص مثلا مش مهتم بنفسه شوية، بس هي اتقالت بطريقة مؤذية جدا. فده الدبش اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. طب الفرق ما بينه وما بين الشخصية الصريحة؟ الشخصية الصريحة بتقول الحقيقة، يعني مش هتجامل، بس بتعرف تقولها امتى، بتعرف تقولها ازاي، بتحترم مشاعر اللي قدامها وهي بتقولها. فهدف الشخص الصريح هو الإصلاح مش الإهانة، مش انه يضايق ويتعب الشخص اللي قدامه. يعني مثلا انا شفت حد لابس حاجة بس لونها مش مناسب، فالشخصية الدبش هتقول ايه؟ ايه القرف اللي انت لابسه ده؟ يعني مش لاقي اوحش من كده تلبسه؟ على عكس الشخصية الصريحة هتقول ايه؟ هو اللون ده مش مبين حلاوتك قوي، يعني انت بتبقي شكلك احلى في الوان تانية، بس اللون ده مش لايق عليكي قوي، يمكن في الوان تانية احلى. الاتنين قالوا نفس الفكرة بس كل واحد قالها بطريقة وباسلوب خلى الشخص اللي بيستقبل الحاجة بتفرق في نفسيته جدا. فالفرق في جملة واحدة احنا بنعبر عنها، والنتيجة هي اللي بنستناها من الشخص اللي قدامنا او بنشوفها على الشخص اللي قدامنا. انا بقول جملة والشخص الصريح قال جملة، بس الفرق في النتيجة. الشخص الدبش ما بيفكرش في النتيجة، اما الشخص الصريح بيبقى مفكر قوي واقع الكلام اللي انا هقوله على الشخص اللي قدامي هيكون عامل ايه. حد تخيلوا كده مثلا زي فكرة ايه، حد بيسأل حد ويقول له انا حاسس ان انا تخنت شوية، فالشخص الدبش يقول له واضح جدا، واضح جدا الهدوم هتتفرتك من عليك، ده الشخص الدبش. طب الشخص الصريح هيقول ايه؟ يمكن في شوية زيادة في الوزن فعلا شوية، بس انت لسه ملحوقة تقدر تعمل دايت، تقدر تنظم وقت اكلك، فالدنيا تتلحق عادي مش نهاية العالم. لما حد مثلا يجي يقص شعره، فالشخص الدبش ايه؟ بوظت شكلك كده ليه؟ هو انت عملت في نفسك كده ليه؟ يعني انت غاوي توحش نفسك؟ اما الشخص الصريح بصراحة كنت بحب الستايل القديم اكتر، كان لايق عليك اكتر. هنا ابتدى يبقى واضح قوي الفرق ما بين الشخص الدبش والشخص الصريح. الاكل مثلا، لما حد يبقى تعبان في الاكل او بيقدم اكل، او مثلا حد اقترح محل جديد وهنروحه ونجربه، الشخص الدبش يقولك وحش، انا مش مضطر اكل الاكل ده، ده مقرف جدا. يعني الكلمة دي على فكرة بتوجع قوي، في حين ان الشخص الصريح هيقول هو محتاج يعني شوية إضافات، ممكن نكون بناكل فيه المرة دي بس احنا مش هنجرب الأكل ده تاني يعني. فبتبقى باينة قوي انه الشخص مش عاجبه الحاجة، بس it's okay، مرة وهتعدي، مش نهاية العالم. تخيلوا حد من صحابك مثلا بيقدم presentation في الشغل وتعبان فيها قوي، بس خانوا الطريقة اللي بيقدم بيها البرزنتيشن. فتيجي الشخص الدبش يقول له انت عامل كده، انت بجد انت ازاي كنت بتقدم بالطريقة دي؟ يعني حاسس ان انا ما استفدتش حاجة، حاسس ان انا ما فهمتش حاجة، حاسس انه كان مضيعة للوقت قوي، يعني قلتها احسن بصراحة. تخيل لما انت بقى تبقى تعبان في برزنتيشن وبتقدمها وانت اصلا يعني عاصر على نفسك 700 ليمون عشان تقف قدام الناس وتقدمها، وفي الاخر يجي يقولك ايه الفشل الذريع اللي انت فيه ده، او شخص يجي بتحصل او يجي يقولك ايه انا مستفدتش اي حاجة ولا فهمت، انت توهتنا يا عم، انت بتقول ايه؟ في حين الشخص الصريح ممكن يقول هي الفكرة كانت حلوة قوي، بس طريقة العرض بعد كده حاول تشتغل عليها اكتر. بتفرق جدا، بتفرق جدا مع الشخص اللي قدامي. ده شخص هيقرر انه يحاول يقدم البرزنتيشن بشكل تاني، او انه خلاص هو فقد الثقة في نفسه تماما. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول اخر مرة اعتذرت فيها كانت في شهر يونيو، قلت الشيء من غير قصد، لكن الطرف الاخر انزعج منه وفهمها بطريقة سيئة، لذلك اعتذرت لها واحتضنتها وطلبت منها انها تسامحني. حلوة قوي فكرة ان انا اشعر انه انا يعني اتكلمت مع الشخص اللي قدامي بطريقة مش لطيفة، فالشخص اللي قدامي زعل، فانا ادركت ان انا عملت كده فبعدين اعتذرت. ظريفة قوي الحتة دي، ظريفة وجميلة. ربنا دايما يديكي نعمة ان انت تدركي اذا كنت اذيتي الناس او لا. يعني بحب قوي اللي هو لما نيجي نصلي، رب سامحنا عن الحاجات الوحشة اللي عملناها بقصد او بغير قصد، معرفة او بغير معرفة، لاني اوقات احنا بنعمل حاجات هي بجد ما بتبقاش معرفة، يعني انا ما كنتش قاصد، وربنا بيسامحنا جدا على الحاجات اللي احنا مش قاصدين عليها. بس يبقى عندي كمان بصيرة ان انا ادرك ان انا يعني اذيت الشخص اللي قدامي بطريقة غير مباشرة، وواجب عليا الاعتذار. نانا بتقول انت دايما كلماتك هدية لينا، شكرا يا نانا. وقوليلي كده يا نانا الحقيقة اللي تقوليها لينا ومحدش يعرفها عنك، الحقيقة اللي هتقوليها لينا ومحدش يعرفها عنك. عارفين لما صاحبك أو صاحبتك تيجي تحكي لك عن الشخص اللي عايزة ترتبط بيه، وانت الشخص ده مش نازلك من زور، مش مبسوطة بيه، فتيجي أول حاجة بجد أنا دي بقى سمعتها بوداني، إيه ده؟ ده اللي هترتبط بيه؟ ده شخص مقرف جدا، طب كفاية شكله، ده ما ينفعكيش خالص، ما ينفعكيش بجد. ايه يا عم البنت اللي انت جايبها لنا دي؟ يا عم انت مدرك دي لا شكل ولا صوت ولا صورة ولا اي حاجة. احس عارف لما بنقفل بعض من الناس بشكل غريب، طب ايه؟ طب ما هو هي اعجبت بيه وهو اعجب بالبنت اللي عايز يتكلم عنها، ازاي يسد نفسه بالطريقة دي؟ ازاي يتكلم عن شخص دخل في نطاق الارتباط مع شخص تاني بالطريقة دي؟ دي وقاحة، دي بجد وقاحة، انك تقلل من شخص انسان تاني معجب بيه بالشكل ده، مع انه الطريقة بقى لو انا فعلا قلقان منه او في حاجة او حاسة ان الشخص ده ما يناسبش فلانة وان هي كتيرة قوي عليه، انا حاسة بكده، هقول بس انتي متأكدة انه في تشابهات ما بينكم كتير؟ طب انا هحكي معاكي كده عن كام حاجة لاحظتها او مقلقاني، لو تحبي اشاركك بيها، والقرار الاخير ليكي. الموضوع هنا بيختلف تماما، الموضوع هنا ما بيقفلش نفسه. لو انا عايزة انبهها لحاجة معينة او عايز يعني انبهه لحاجة معينة اتجاه البنت اللي هيرتبط بيها، ممكن اقولها بطريقة لبقة، انا ما كدبتش او خبيت، بالعكس انا كنت صريح، بس صريح بطريقة صح. حد نزل فيديو على السوشيال ميديا وبعدين بعت للناس، يا جماعة ايه رأيكم في الفيديو اللي انا نزلته؟ ممل قوي، انا قعدت اول 3 ثواني وما قدرتش بصراحة، قفلته. انت قفلتيني انا شخصيا من الحياة، يعني صعب، صعب بجد. في حين انه الشخص الصريح اللي بيتكلم بشكل منطقي، الفكرة كويسة قوي، بس لو حطيت هوك في الاول يمكن كان هيناسب اكتر، او لو اختصرته، او لو حطيت حاجة تشد الناس انها تكمل الفيديو. انا بحاول ابني مع الشخص الحاجة، مش بهده وخلاص، فده الفرق ما بين الشخص الدبش والشخص الصريح. عماد بيقول صباح الفل يا فينا، صباح الفل عليك يا عماد، انت شخص دبش ولا صريح ولا دبلوماسي؟ كل حد بيسمعني دلوقتي يقدر يشاركني، هو شخص دبش ولا صريح ولا دبلوماسي؟ عارفين لما حد يعزم على حد في البيت عنده وبعدين الشخص يدخل البيت، ايه ده انتوا بيتكم صغير قوي، انا ما تخيلتش انه كده، باين في الصور ان هو اكبر، او ايه ده الستايل بتاعكم قديم قوي، مش عارفه الالوان كاتمه على نفسي، حاسه ان انا مش قادره اقعد في المكان ده، او انه يا جماعه ريحه البيت عندكم صعبه جدا مش قادره اقعد. في شويه اكسبريشنز كده بتتقال غريبه قوي، مع انه انا ممكن اوصل حاجه بصراحتي بس بطريقه كويسه، البيت بسيط ومريح كل حاجه، طيب ينفع نقعد شويه وبعدين نخرج نكمل قعدتنا بره، علشان بره مثلا هيبقى فيه حاجه مختلفه، او نشم هوا احنا متعودين على قعده البيت كتير. يعني في كذا طريقه ممكن اخرج بيها من الموقف، بس غير ان انا اكون شخص دبش. ان انا في التعليقات بتقول الشخص الصريح سيبقى وحيدا في هذا الزمن، هل هذا صحيح؟ بصي، بحس انه الشخص الصريح لو استخدم صراحته بشكل صح واتكلم وهو واثق من نفسه وبيراعي ربنا قوي في كل الكلام اللي بيقوله، وان هدف الصراحة بتاعته بناءة وليست ان انا ابقى شخص صريح وخلاص. ما في شخص يدب الكلام ويقولك اصلا معلش انا صريح، انا اللي في قلبي على لساني، بحس انه ده لا مش وحيد ولا حاجة، بالعكس ده في بعض الامور لما تحبي تعرفي، يعني هقولك على حاجة، عشان أنا شخص صريح قوي، لما يحبوا يعرفوا الحقيقة يقولي، يقولولي فينا إيه رأيك في فلان، أو فينا إيه رأيك في المكان الفلاني، عشان هم عارفين إن أنا مش هجمل، بالعكس أنا هقول الصراحة، بس يمكن هقولها بطريقة مش وحشة. فبحس بالعكس إن الشخص الصريح حتى لو في ناس معينة مش بتحبه لأنها بتحب التطبيل أو بتحب المجاملات أو النفاق، هتلاقي في ناس تانية دايما عايزاه لأنه شخص واضح. عماد بيقول أنا شخص صريح جدا. طب هل يا عماد الصراحة دي حسيت إنها أذتك في حاجة؟ وهل الصراحة بتاعتك فيها شوية دبش ولا لا؟ بتعرف تبقى صريح لبك؟ هل الناس بتحب الشخص الصريح ولا لا؟ عارفين الهدية بتبان أكتر حاجة الدبش من الصراحة. لما تيجي تقدم لشخص هدية تلاقي الشخص الدبش يوه نفس الهدية، ده انا عندي منها كتير قوي يا جماعة، هو خلاص الدنيا ضاقت مفيش غير دي اللي تجيبوها لي، لا ايه ده، ايه اللون ده، انا ما بحبش اللون ده خالص، مش عاجبني خالص، هو انت جايب الحاجات دي ليه، انا مش هستعملها على فكرة. شيء مؤذي قوي انه يتقال بالشكل ده، في حين ان الشخص الصريح هيقول شكرا بجد ان انت افتكرتني، شكرا على اهتمامك، وبصراحة لو انا جات لي حاجة مش عايزها ممكن اديها لشخص تاني، واقول له مثلا دي جات لي لو في بينا علاقه كويسه، واقول له هي دي جات لي بس انا مش محتاجها قوي، شوفي لو انت محتاجها، ممكن اللي يكون انا مش محتاجه غيري محتاجه، او ممكن مثلا لو في امكانياتي ان انا اروح ابدلها بحاجه تانية هبدلها، لو مثلا في ريسيت او كده وفي امكانيه ان التبديل، او مثلا خلاص هديها بجد هتبرع بيها لاي لحد لو انا بجد مش هستخدمها وهي بس خلاص الشخص عمل اللي عليه وجابه. هتقولي طب والشخص ما هو بعد كده هيفضل يجيب بتاع، يعني ممكن في خلال بقى المواقف او لما مثلا نتحط في موقف تاني ويبقى في حاجه شبهها قول له انا ما بحبش اللون ده خالص، فهو هتلنك على طول في دماغه، طب ما انا جبت لها اللون ده يبقى معنى كده هي ما حبتهاش وهي فعلا مش بتلبسها. ففي شوية حاجات كده ممكن تتقال، يعني تتقال بشكل ظريف، عارف لما شخص مثلا يكون بيستلف منك او كده، فالشخص الدبش يرد عليه انت شخص مستغل قوي، الشخص الصريح معلش المرة دي انا مش هقدر لان انا مثلا من جوايا عارف ان انا سلفته كتير وما ردش الحاجة فمش هقدر تاني، فانا مش هقدر بعتذر مش بزله بالحاجة اللي هو فيه. ان انا بتقول المهم ربنا بيحب الصراحة، ربنا بيحب الصراحة جدا، ودي جزء هنتكلم فيه نانا، ربنا بيحب الصراحة، ايه اثباتاتك انه ربنا بيحب الصراحة؟ يعني يعني ايه الحاجات الكتابية اللي بتقول انه ربنا بيحب الصراحة؟ الصراحة كده كده بتتقال، لكن هل هي بتضيف إهانة للشخص اللي قدامي، ولا هي بتضيف ثقة وجمال وقرب مع الشخص اللي قدامي؟ هل هدفي إحراج الشخص اللي قدامي، ولا هدفي إنه أعبر عن وضع أنا شايفه مش سليم؟ تعالي نتنقل للجزء اللي بعد كده. هل الله بيحب الصراحة؟ هل الصراحة مطلوبة عند الله؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: تعالوا كده نشوف التعليقات، وبفكركم انكم تقدروا تتابعونا دلوقتي على التلفزيون على النايل سات واليوتل سات، وتقدروا كمان تتابعوا الحلقات بعد ما تخلص على الساوند كلاود، وتسمعونا من خلال الابليكيشن وتبعتونا على الواتساب وعلى الماسنجر. ولو انت تعبان او متضايق ونفسك تتكلم وتحكي، عندنا قسم متابعة متخصص في النواحي النفسية والنواحي الدينية، كل حاجة يعني. لو انت محتاج اي استشارات هتكون بتتواصل معاهم من خلال الواتساب او من خلال الفايبر او من خلال الماسنجر، هتلاقي الارقام موجودة على الصفحة او موجودة في التعليقات، فتقدروا تتكلموا معاهم في اي وقت وهيكونوا بيتابعوكم. قرقر بتقول بص يا فينا، في فرق ما بين الصراحة وفي فرق ما بين قلة الذوق، لكن انا شايفة ايه الصراحة في العام بتخسر الناس ببعضها. ممكن حد يضايقك بكلمة، يضايق من كلمة من صراحتك، فتروحي تعاتبي عليه فيزعل اكتر. بصي، اوقات الصراحة بتبقى متعبة، واوقات في ناس ما بتبقاش عايزة تسمع الصراحة، لان هي من جواها عاجبها الحال المايل، ومن جواها عاجبها ان الدنيا تمشي معوجة. فلما يجي حد يقول لها بشكل واضح وصريح ان اللي حاصل ده مش مظبوط، بيكونوا بيتضايقوا جدا، بل بالعكس بيطلعوك ان انت المعقدة وانت اللي ما بتفهميش وحاجات كتيرة قوي من ده. بس هنا انا اتكلمت بصراحة يلامسها بعض الدبش والوقاحة، ولا بصراحة فيها محبة؟ لو بصراحة فيها محبة يبقى عداني العيب، يبقى ده اللي عايزه ربنا بالظبط. لكن لو كان فيها حبة دبش فهي ما وصلتش، فتقلبت للعكس تماما. فالمتكلم عليه دور والمستمع عليه دور. المتكلم لو أنا ضيعت الموقف بصراحة فيها بعض الغباوة، مش هبقى مفيدة خالص للناس اللي حواليا. لكن لو أنا اتكلمت بصراحة وأعذر بقى الناس اللي حواليا لما تسمعنيش أو لما تقلب الترابيزة عليا، لأن أنا ضيعت المشهد كله بطريقة صراحتي الوحشة. لكن لو أنا اتكلمت بصراحة وفيها محبة، فخلاص يعني أنا قدمت كل ما عندي وأعلنت الحق. اللي قدامي بقى يسمعوا، اللي قدامي يزعلوا، دي حاجة بتاعتهم. يروحوا بقى إيه، يتكلموا مع نفسهم كده ويقعدوا مع حد ويفهموا نفسهم الأول قبل ما يرموا أحمالهم عليا بالكامل. يعني أنا بتقول تعرفون الحق والحق يحرركم، وذلك اطرحوا عنكم الكذب، تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. صح جدا، شكرا ان انت اوضحتي ايات بتتكلم عن الحتة دي. ان اكون صريحا لكن بصراحة ممزوجة بالمحبة وليس بقسوة تجرح الاخرين. بس انا متأكدة جدا من شخصيتك.

صادقين في المحبة. يعني الحقيقة لو خرجت من غير محبة هتتحول لسلاح مؤذي ومش هيكون فيه ليها أي لازمة. تعالوا نحلل مواقف كده كتابية ونشوف كان فيها إلى أي مدى الصراحة. السيد المسيح لما قابل السامرية هو كشف لها حقيقتها واتكلم معها بمنتهى الصراحة. شوفوا الدبلوماسية اللي كان بيتكلم فيها. ما راحش قال لها انت ايه وليه اللي انت قاعدة فيه ده، انت عايشة مع راجل في الحرام، ما قالهاش الكلام ده كله. قال لها ان انت كان عندك 5 أزواج واللي انت معاه دلوقتي هو مش زوجك. اتكلم بمنتهى المحبة بس ما دخلش في الصراحة على طول. هو كان صريح جدا بس ما فضحهاش حتى قدام الناس. ده بعت التلاميذ مشوار واستنى لما الدنيا تبقى فاضية تماما وهو وهي لوحدهم علشان يحترم الحتة بتاعتها. ما وبخاش ولا أهنها، لكن بدأ الحديث باللغة اللي تفهمها، اديني أشرب. فهي ده اللي هي تفهمه، ما هي جاي واحدة جاية تملى مية، فأكيد اللغة اللي بتفهمها ان انت عايز تشرب من المية اللي انا هديها لك. وبعدين قادها بالتدريج وبالتسلسل لكلام ووصل لها الجملة. فالصراحة هنا كانت هدفها استرداد النفوس وليس التبويخ وليس الانتقاد وليس الإهانة. ماجدة بتصبح عليا وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة. إن شخصية صريحة ولا دبلوماسية ولا في شوية دبش في الموضوع؟ ويا ترى صراحتك إلى أي مدى وصلتك لغاية فين؟ عماد بيقول بحس إن الناس اللي مش بتقول الصراحة ناجحين في حياتهم الاجتماعية عن اللي بيقولوا الصراحة. ناس كتيرة بتحس بكده، أنا مش قادرة ألومك. ناس كتيرة بتحس إنه أو الواقع والعالم، يعني أقول لك بصراحة، يعني أنا مش ما إحنا صراحة زي بعض يا عماد، وأنت قلت إن أنت صريح وأنا كمان إنسانة صريحة فهنتكلم بصراحة مع بعض. اللف والدوران بيكسب، اللف والدوران يوصلك أسرع، اللف والدوران والتطبيل يخليك تكسب ماديا أكتر واجتماعيا وتعلو في يعني أنا فاكرة في الجامعة كان في دكتور بتاع بنات كان بيحب البنات جدا ويحب بقى البنت تدخل باللوحة بتاعتها وبالشاسيه بتاعها ويقعد بقى إيه وأنا كنت بتنرفز جدا من الموضوع ده، ما كانش عاجبني الطريقة دي وما كنتش هعرف أعملها الصراحة، عشان حد برضو إيه إلى حد ما لما بلاقي اللي قدامي مش لطيف أو بالنسبة لي يعني بشكل أو ما بقوم على طول مشغلة الدبش معايا. فبس طبعا اتعلمت إزاي إن أنا أتكلم صح، يعني دي كانت حتة مش كاملة عندي. فأنا ما كنتش بحبه بصراحة، ما كنتش بحب اليوم اللي هدخل فيه تقييم وأتعامل معاه يعني. فكنت بدخل عاملة زي كنت معرفش عندي حاجة إنه اليوم بتاعه بتاع التقييم بتاعه اللي هدخله فيه عشان يقيم اللوحة ببقى أوحش أوقات حياتي، يعني ببقى شعري منعكش ولابسة وحش قوي كان تصرف نفسي إن أنا مش طايقة الراجل ده. فأنا يعني فكنت بدخله بصراحة فكنت بتكلم معه بطريقة وحشة قوي، فكان دايما بيبقى يعني بيطلعني على المادة، مع اني كنت ببقى عاملة شغل كويس الصراحة، كان بينجحني المادة بالحركرك. يعني انا بجد كنت فاكرة يعني انا كنت عاملة شغل حلو قوي ومنجحني بالحركرك. ليه؟ عشان ما عرفتش اضحك وهزر زي ما في ناس كانت زيي، في ناس لا، بس ما عرفتش اضحك وهزر زي البنات التانية. البنات التانية دي كانت بتجيب امتياز بجد، وكان الشغل بتاعها كنت ابص للشغل بتاعها ايه اللوحة دي، قولي لي انت عاملة ايه في اللوحة. فكنت بتنرفز جدا بصراحة، كنت بتضايق جدا، وكنت بقول يعني هو انا لازم ابقى يعني عندي طرق ملتويه علشان خاطر اوصل. وبعدين اكتشفت مش مهم، في الاخر كلنا هنوصل بشكل او باخر، بس كل واحد هيوصل للمكان اللي مناسبه. انا ما يشرفنيش اوصل للامتياز بالطريقه دي. فكنت بحس يعني وصلت الحقيقه كده انه مهما حصل ومهما الناس رفضت الصراحه ومهما الناس رفضت انه انا ما كنتش ملتويه او مش مشكلة الناس، بس أنا مهم بيني وما بين نفسي إيه. فلما حتى ما بوصلش زيهم بس بوصل لحتة معينة ببقى فرحانة، أنا وصلتها بمجهودي، أنا وصلتها بطريقتي. وحتى لو المادة دي كانت درجتها مش كويسة ووقعت المجموع العام، بس على الأقل يعني ربنا بارك في الحاجات الباقية مش مشكلة، على الأقل خارجة بنفسي في الموضوع يعني. فبجد بحس إن الموضوع يعني حتى لو الناس شايفة كده، المهم أنت بينك وبين نفسك شايفه إزاي. حسيتها كتير يا عماد، حسيتها كتير قوي في الشغل، حسيتها كتير في حاجات كتير قوي. اللي بيدخل للمدير دايما وبيقعد يطبل له وبيقعد بتاع، واللي يقعد يوصل له المعلومات، واللي بيقعد حاجات زي كده، وانت أكتر حد في الشركة بجد كنت أبو الخير، عارف أنت أبو الخير؟

بس لا، حسيت انه في الاخر ما تحصيل حاصل، يعني مش هو ده اللي احنا عايزينه. يعني ماجدة بتقول الصراحة ليها حدود وفن، فما زاد على ذلك فهو غير مطلوب. احكي لنا عن حدود وفن الصراحة. يعني النهارده اصلا احنا بنحكي عن حدود وفن الصراحة. نانا بتقول كل الحقيقة ولكن لا تجعل صدقك سكينا في قلب غيرك. حلوة قوي الجملة دي، حلوة قوي الجملة دي. قول الحقيقة لكن ما تخليش صدقك سكينة في قلب غيرك. شكرا شكرا على الكلام القصير اللي بيجي في الجون. يعني عجبني قوي القصة بتاعت نسان مع النبي داود، عجبني البراعة في الأداء. احنا جبنا قصة من العهد الجديد اللي هي السامرية، تعالوا نروح قصة للعهد القديم. الملك داود احنا عارفين انه وقع في خطيئة، القلب الجميل المحب لربنا اللي سامح شاول، اللي يعني حياته كلها كانت جميلة، بس في خطيئة وقعته كبيرة، انه اشتهى زوجة أورية الحثي. كان في راجل عنده في الجيش واشتهى مراته وكان عايز ياخدها منه، فدبر مكيدة لأورية لغاية ما قدر ان هو يتخلص منه وخد مراته زوجة ليه. فطبعا الموضوع ما عجبش الله، والتصرف ده ضايق قلبه وحس انه مش انت يا داود اللي تقع في الخطية دي. داود كان قلبه حلو وكان حياته ومسيرته مع الله طول الوقت، فربنا بعت لداود نثان النبي. تعالوا نشوف دخلة نثان النبي مع داود كانت عاملة ازاي. ما قالوش انت مفتري ولا انت ظالم زي ما احنا بنحصل على السوشيال ميديا كده، عارفين لما في حد يعمل جريمة قتل او حاجة، يا مفتري يا ظالم يا قاتل، ده انت تستاهل الاعدام. انتوا متخيلين لما السوشيال ميديا تطالب باعدام شخص على الهوا؟ ايه ده؟ ايه البشاعة اللي انتوا فيها دي؟ يعني ايه اشوف اصلا عايز اشفي غليلي؟ عايزة اقولك ان انت كده بعيد كل البعد عن الله، بعيد كل البعد عن اللي الله عايزه في البشرية. يعني ايه انسجم باعدام شخص على الهوى؟ يعني ايه اطالب باعدام شخص مهما كانت جريمته ومهما كانت البشاعة اللي عملها؟ بس انا المفروض اني روحي تبقى نقية، المفروض ان انا مقبلش اني اشوف عذاب وألم شخص آخر. فأنا من الناس اللي أرفض تماما إنه مهما الشخص وصل لمرحلة من الإجرام إنه يتم إعدامه على الهوى. أنت إحنا ليه اللي بنعمله ده؟ خلينا نرجع لنسان ونشوف هو عمل إيه. نسان ما دخلش للملك داود وقال له أنت خاطي، أنت زاني، أنت قاتل، مع إن دي صراحة ومع إن داود هو عمل كده بصراحة. يعني تخيلوا لو كان دخل قال له كده وقال له قدام الناس، كان داود هياخد اتجاه كده اللي هو هيبدأ يدافع عن نفسه، وانت مالك وانا الملك وانا ما حدش يكلمني كده، وكان الموضوع هيدخل في حتة تانية. لكن نثان كان عنده قدر من الحكمة والصراحة والتعليم الحق بشكل رهيب قوي. حكى له حكاية، قال له كان في مدينة رجلين، كان في المدينة رجلين، راجل غني وراجل فقير. الراجل الغني كان عنده غنم كتير وبقر كتير وكان غني قوي، والراجل الفقير كان عنده نعجة واحدة صغيرة ربها مع عيلته وبيته وكبرت وما كانت هي الحيلة اللي عنده وكانت عزيزة عليه جدا. وبعدين في يوم جه ضيف للراجل الغني، فالراجل الغني بدل ما ياخد من الغنم اللي عنده أخد النعجة الوحيدة اللي موجودة للراجل الفقير وذبحها لضيفه. فايه رأيك في الموضوع؟ فداود غضب كده وتنرفز قوي ورد وقال حي هو الرب انه يقتل هذا الرجل على ما فعل. بص له نسان كده وقال له انت هو الرجل، انت الرجل اللي عمل كده. في اللحظة دي قدام داود مر كل السيناريو اللي عمله والدنيا وضحت قدامه، وأدرك نثان عايز يقول له إيه، وأدرك إن اللي عمله ما فرحش قلب الله، واعترف بخطيته وقال قد أخطأت إلى الرب، أنا عملت جريمة بشعة، وقدم توبة وعمل المزمور 51 اللي كان أعظم مزمور عن التوبة. ف نثان ما جاملش داود ولا قال له عشان هو الملك برافو عليك انت من حقك تعمل اللي انت عايزه، انت اللي ليك الحق في كل حاجة.
وفي نفس الوقت ما كلموش بطريقة تجرحه ولا تهينه، وفي نفس الوقت ما أصدرش حكم عليه ولا قال له أنت ميت في عين الله، وقال له كلام صعب قوي، وقال له ده أنت تستاهل الإعدام على اللي أنت عملته. لأنه الله مش ده هدفه، مش أنه يموت الناس ويعاقبهم ويعمل فيهم زي ما احنا بنعمل في بعض، بل بالعكس، ده شاف الوقت المناسب والأسلوب المناسب والكلمات المناسبة. فتخيلوا لو هو إنسان دبش كان هيقول الحقيقة عشان يكسب الموقف، لكن الصراحة هنا الحلوة قوي على قلب الله إنه عايز يكسب إنسان، إنه عايز يرجع الإنسان عن ما فعل. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. مجدة بتقول يعني ما نقولش كلمة تجرح الآخرين، حتى لو كنت عايز أوصل نصيحة أقولها بحكمة أو ما أقولهاش خالص. هي فعلا فكرة الحكمة دي مهمة قوي، إن أنا طريقتي وأنا بقول الحاجة بأسلوب كويس، بطريقة ما تهنش حد ما تضايقش حد، بتفرق قوي، بتفرق قوي. إن أنا هدفي إيه؟ كسب النفوس ولا هدفي ان انا اتمريس وبين ان انا اللي عارف كل حاجة وان انا انضف منكم وان انا احسن منكم، وحاجات كتيرة قوي بتتقال بلغة العالم. كمان نانا بتقول ليس كل ما نعرفه يجب ان تقوله، لكن ما تقوله يجب ان يكون صادقا. شكرا جدا. ليس كل ما تعرفه يجب ان تقوله، لكن كل ما تقوله يجب ان يكون صادقا. كل واحد يوصف لي نفسه كده، هو شخص دبلوماسي ولا شخص صريح ولا شخص دبش. وبمناسبة ان احنا بقى بدأنا، نانا دلوقتي ايه رأيك؟ يعني تحبي تكوني دبش في الحب الدبش في زي الجملة، يعني لو قلتلك قولي الجملة الاولانية بس بطريقة تانية اللي قلتيها اول الحلقة. عايزة فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل. بس عينيا ليكي، يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

دبل إسبريسو. لما عرفت إن ممكن مرض يسبب فقد حاسة الشم والتذوق والوقت كبير، وسمعت حد من اللي خفوا وصف إن أسوأ حاجة في المرض لما الأكل والشرب والروائح والأطعمة كلها كأنها مش موجودة، إحساس سيء جدا. ساعتها فكرت في القهوة، يعني من غير ريحة أو طعم يبقى مش فاضل فيها حاجة القهوة دي. تخيل نفسك لو أهم مستين في حياتك والناس دايما معجبين بتفوقك وانفرادك بيهم اتطفوا ولو مؤقتا، حاجة فظيعة صح؟ بص يا سيدي، احنا لازم نشكر ربنا على كل حاجة عندنا شغالة ومتميزة ومختلفة من شخص للتاني. يعني انت مالكش شبه من حد تاني في صفاتك الجميلة بالذات. من هنا ورايح اشكر ربك على كل اللي عندك.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: بحب قوي اشكر ربك على كل اللي عندك، عشان اللي عندك حلم كتير لناس كتير، حلم كبير لناس كتير. بحبها قوي الترنيمه دي، ترنيمه اطفال كده بس عسل قوي. ماجدة بتقول دبلوماسي ولازم ادوق الكلام. عجبني قوي اكسبريشن لازم ادوق الكلام، حلوه قوي قوي. اتمنى انها مش لازم ازوق الكلام، اتمنى انه هي فعلا لازم ادوق الكلام، اللي هو فكره انا بتذوق الكلام اللي هقوله للشخص اللي قدامي. هل هو مر؟ هل هو كويس ومقبول؟ هل هو صور كده وطعمه صعب شوية بس حلو لما تاكل منه تحس بيه بعد كده؟ عجبني قوي المصطلح ده وعجبني قوي التشبيه ده اللي هي فكرة أدوق الكلام. ماجدة نوفمبر، يلا بينا نشوف شهر نوفمبر بيقول ايه. ايه الصفة اللي الناس صرحتك بيها؟ احكي لي كده صفة الناس صرحتك بيها وانت كنت عارفاها او مش عارفاها، براحتك. والجملة ليكي اطلبي الحقيقة من اللي بيحبك لانهم يريد لك الافضل. يعني تبقي عايزة تسمعي حاجة معينة حقيقية، روحي للي بيحبك، روحي للي بجد مش هيجاملك وبيخاف عليكي ودايما هدفه ان انت تبقي كويسة. فده بحسه أحسن حد ممكن ناخد رأيه في الحياة. ونانا شكرا للفاصل الجميل، ربنا يخليك يا نانا، يعني انت تأمريني، بس انت تأمريني وانا نفذ. بحب قوي الآية اللي بتقول ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، بحبها جدا الآية دي، ويمكن دي الشعار بتاع الحلقة النهاردة، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. وده من أكبر الآيات اللي بتقول إنه حلو يكون صريح، لأنه النعمة مش هتكذب، مش هتقول حاجة مش مظبوطة، لكن وفي نفس الوقت الملح بيدي طعم تيست حلو قوي في الأكل، بس هو لو زاد زيادة عن اللزوم يبقى مضر. نفس الكلام بالظبط، الكلام الكويس اللي طالع في محله يبقى كويس، بس لو الكلام زاد زيادة عن اللزوم هيبوظ الدنيا ويعمل تسمم. عجبني كمان الآية اللي بتقول الجواب اللين يصرف الغضب وكلام الموجع يهيج السخط. المشكلة مش في الحقيقة، لكن الطريقة اللي بنقول بيها الكلام هي اللي قادرة إنها تصرف الغضب أو تهيج الإنسان اللي قدامي وتتعبه أكتر. في ناس بتفتخر قوي وتقول لك إيه، أنا طبعي صريح، وتفتخر قوي إنها ماشية تأذي في الناس وتقول كلام موجع وتقول لك أصل أنا صريح، أنا ما بحبش اللف والدوران. عايز أقول لك إنه اللي أنت بتعمله ده مش مظبوط، وعايز أقول لك إن دي مش رغبة ربنا، وعايز أقول لك إنه ده مؤلم للناس اللي حواليك. الله مش عايزنا نكون مؤلمين لبعض ولا مسكين سيوف بننغز بيها في بعض، هو عايز إن احنا نكون حكماء جدا في الحقيقة، بنعلنها ما بنخبيهاش، لكن بنراعي مشاعر بعض، بنختار الوقت المناسب، بنختار الطريقة اللي هنتكلم بيها مع الشخص اللي قدامنا. هل بعد كلامك مع الناس بتقرب من ربنا وتبقى مبسوطة ولا بتحس لأ؟ لأنه برضو أنا ممكن بعد ما أتكلم مع الناس أحس إن هم اتطفوا قوي، ممكن يكون الانطفاء ده بسبب إنهم اكتشفوا حاجة مش قادرين يواجهوا نفسهم بيها، ده مطلوب عند الشخص اللي قدامي. وممكن يكونوا انطفوا مني أنا شخصيا، إنهم مش مصدقين إن أنا بقول الكلام ده بالطريقة دي. فترى الانطفاء اللي بيحصل في الناس اللي قدامنا بسببي ولا بسبب حاجة معينة هم اكتشفوها فيهم؟ ماجدة بتقول البساطة والطيبة والوضوح، كوكتيل حلو. دي الحاجات اللي الناس صرحتك بيها، ان انت شخصية بسيطة وطيبة. طب هل في قبل كده حد صرحك بحاجة ما انبسطت لهاش؟ زعلتي منها؟ حسيتي انتوا ازاي تقولوا كده؟ اقتنعتي بيها او ما اقتنعتيش؟ يعني اوقات الناس بتصارحنا بحاجات احنا ما بنكونش مقتنعين بيها قوي. طيب تعالوا ندخل في نقطة كده بقى ظريفة قوي. هل الاتنين المرتبطين والاتنين المتجوزين ايه اخبار الصراحة ما بينهم؟ علشان في حاجات بتوقع العلاقة خالص، وفي حاجات تاني بتبقى لما بنتعامل معها بشكل حلو وحكيم بنحافظ على العلاقة. يعني انا بشوف انه الاتنين المرتبطين لازم يكون في ما بينهم صدق، لازم يكون ما بينهم امانة، لكن بصراحة بشوف ان هما مش لازم يحكوا كل التفاصيل الزيادة. في فرق ما بين الشفافية وان انا اكون واضح للشخص اللي قدامي، وفي فرق ما بين الافراط في كشف كل شيء حتى لو كل شيء ده ما كانش مفيد. يعني الزواج الصحي بيكون قايم على فكرة الثقة، فكرة الصراحة ما بيننا، فكرة الأمانة ما بيننا، لكن مش فكرة التحقيق، مش فكرة ان انا اقعد اسأل في تفاصيل كتيرة قوي واقعد اعصر في الشخص اللي قدامي عشان يطلع يعني مثلا كان في خطوبة مثلا، وشخص بيسأل عن شخص عن خطوبة قديمة، ليه بتعمل كده؟ ليه؟ وتشوف ان ده من الصراحة والأمانة ان احنا لا، مش الصراحة ان الشخص اللي قدامك اللي انت مرتبط بيه يتكلم عن علاقة قديمة كانت في حياته ويسترجع تفاصيلها، ده مؤلم ليك وليه وهيهد مش هيبني، اللي انتهى انتهى، وما دام العلاقة خلاص كانت قبلك بفترة كبيرة وعدت والشخص دلوقتي معاك، هتقولي طب انا عايزة اطمن. تطمن ايه؟ اعتبره كأنه شخص مولود النهاردة، شوف تصرفاتك معاه، احكم على النهاردة، انت مالكش دعوة بمبارح، امبارح ده مؤذي جدا ان انتوا تتكلموا فيه لانه انتهى وخلاص. ففي حاجات لازم تتقال لانها بتأثر على العلاقة، زي مثلا مشاكل المالية، زي اي قرارات بتخص الاسرة، زي فكرة مرض، زي تصرف غلط اتصرفت وانا مع الشخص اللي انا مرتبطة بيه فممكن يهز الثقة، فانا محتاجة ان انا اكون صريح وواضح واتكلم عنه، زي مشاعري الحقيقية ان انا زعلان، ان انا متضايق، ان انا مخنوق، انا حاسس ان في حاجة مضايقاني، لانه اخفاء الامور دي بيعمل فجوه كبيره قوي ما بين الزوجين، فما ينفعش ان احنا نخبيها. لكن في حاجات مش لازم تتحكي، زي مثلا انا كنت بفكر شويه افكار وفي فكره عدت في دماغي، الفكره مش كل الافكار اللي بتعدي في دماغي واللي بفكر فيها وسيل الافكار اللي في دماغي لازم احكيه خالص، ده خطر جدا ان انا احكي الافكار الغريبه اللي بتمر في دماغي، دي افكار ليا انا اللي بعالجها وانا اللي بتحكم فيها. مثلا شخص اعجب بيا عابر في الطريق وشخص عاكسني، شخص مش بالضروره اقعد احكي التفاصيل دي، لان دي تفاصيل خلاص كانت عابره وعدت وملهاش لازمه انها تتحكي، لانها تخلي الشخص اللي قدامي يتوتر يقلق، لكن ملهاش لازمة. هل هتفيد؟ هل ده عملية مستمرة بتحصل في حياتي ولا حاجة عابرة في الطريق حصلت؟ لازم يكون في حكمة في الحكاوي اللي بتتحكي. مثلا كلمات سلبية سمعتها عن شريك حياتي او عن الشخص اللي انا هرتبط بيه، غباء جدا ان انا اروح اصارحه بيها، غباء قوي ان البنت اللي هترتبط تروح تقول للخطيبة ماما بتقول عليك ان انت بخيل، ايه الغباء ده؟ طب ماما بتفضفض معاكي وبتقول لك خدي بالك اذا كان بخيل ولا لا، اروح انا اقول للشخص اللي انا هرتبط بيه ماما بتقول عليك ان انت بخيل؟ طب ما هي دي صراحة بتوقف النفوس من بعض، يعني خلاص من الشخص اللي انا هرتبط بيه ده هيقول ان ماما ست ظلمة وهيقف نفسه منها وهتبدأ المشاكل من هنا، مش كل الكلام يتقال، لازم يكون فيه. انا شخصية صريحة بصراحة وما بعرفش اخبي حاجة، لا ده غباء مش وعدم حكمة تماما ان انا اقول حاجة زي كده، صاحبتي بتقول عليك ان انت بيبقى شكلك يعني مش حلو في وسط القعدة او ان لبسك قديم قوي، طب ليه؟ ايه لازمتها الكلام ده؟ انت عاجبك ستايل لبسه تمام، مش عاجبك ستايل لبسه طوري معاه الستايل بتاع لبسه مثلا، لكن مفيش داعي انك تروحي تقولي ان فلانة بتقول على خطيبك ان لبسه مش حلو. ليه بنقول الكلام ده ونقول اصلها صراحة؟ تفاصيل قديمة في حياتنا انتهت ومش هتضيف الا شك وألم، ليه اقولها؟ خلاص الموضوع انتهى وانا عارفة اذا كنت انا غلطانة او مش غلطانة والموضوع انتهى، مفيش داعي للكلام ده ما دام الموضوع ملوش ابعاد مستقبلية، خلاص الموضوع انتهى وكان في يعني توبة ما بيني وما بين الله ومفيش، خلاص خلاص الموضوع انتهى. محتاجة أسأل نفسي هل اللي أنا هقوله هيبني العلاقة ولا هيهدمها؟ الصراحة الصحية هدفها أن الثقة تزيد، أنه أمورنا تمشي صح، لكن الصراحة غير الحكيمة هي اللي بتتحول لتفريغ للمشاعر على حساب الطرف التاني من غير ما الطرف التاني يكون هيتحمل الكلام ده. في ناس كتيرة قوي تيجي تتكلم وتقول أصلا قلت كل حاجة عشان ضميري يرتاح، لكن هل هو الهدف ارتياح ضميرك وان انت تتعب قلب شريك حياتك؟ انت استفدت ايه؟ ريحت ضميرك وبعدين بعد ما ريحت ضميرك، وايه أصلا اللي يزعج ضميرك في حاجة مش هتعود بحاجة في المستقبل؟ يعني أوقات أنا بتبقى نظرية الذنب دي بتخليني أدخل في حتة مش في محلها. فأنا محتاجة قبل ما أتكلم في حاجة أسأل شخص حكيم، هل في داعي أن أنا أتكلم في الكلام ده، ولا أنا عندي عقدة ذنب وخلاص أنا حاسس بيها. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، يعني الكلام يكون فيه نعمة، الكلام يكون فيه حكمة، يكون فيه قدر من الملح اللي هيزبط الدنيا. ماجدة بتقول في شعرة ما بين الصراحة والوقاحة، ويريد تعامل الناس بحكمة وزي ما نعامل الناس بحكمة وزي ما عايزين ان احنا نتعامل. بصي يا ماجدة، يعني هي دي كانت القوانين اللي موجودة منذ البدء، احنا اللي بوظنا القوانين دي، او احنا اللي جينا قوي على الحاجات دي. وماجدة موافقة مع كلامي، ومن انا بتقول الصراحة ليست ان تقول كل ما تفكر فيه، بل ان تقول ما يجب قوله بصدق وحكمة. صح جدا. طيب ليه بعض الناس بتشوف انه الصراحة والدبش اللي مش كويس ده حاجة كويسة؟ بعض الناس بتعتقد انه انا صح يا جماعة. تتخيلوا كده ليه الدبش اوقات الناس بتشوفه صح، او ليه الناس بتشوف ان لما الصراحة بيبقى فيها قدر من الوقاحة انا كده صح، ويبقوا مقتنعين قوي بفكرة ان انا كده صح. ايه اللي بيوصل الناس انها تفكر بالطريقة دي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل على طول.

0: دبل إسبريسو. لما بتهتم بموضوع بيهمك بتبحث وتقرأ كل حاجة عنه وتسمع لخبرات الآخرين الشخصية وتتأكد من مجربين، ولما نطبق ده على القهوة مثلا هتكتشف انك بقيت تعرف معلومات جغرافية وزراعية وطبية وحتى تكنولوجية عن القهوة. طب لو طبقنا ده على معرفتنا بالآخرين وممارسة إنسانيتنا معاهم في الظروف الطارئة أو الصعبة هنكتشف إيه؟ هنكتشف إننا بحثنا وكوننا معلومات وتأكدنا من صحتها عشان نبتدي نساعد كل اللي محتاج مساعدة. بص يا سيدي، أنا رأيي إن جه الوقت اللي تبص فيه على الآخرين وتمد إيدك بحماس وإنسانية ومرعاة لشعورهم علشان تساعدهم. تساعدهم فعليا، تساعدهم ماديا، تساعدهم بطرق كتيرة قوي. شوف إيه اللي يناسبك في الوقت والجهد. لو قدمت بإيدك حب طول عمرك دايما تتحب، وربنا سندك وفي ظهرك.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
2: ما بتبقاش عارفة ان اللي بتعمله ده مش صراحة، ده نوع من انواع الوقاحة. هي ما بتبقاش فاكرة ان هي بتعمل حاجة غلط، هي فاكرة ان هي كده بتعمل الصح وانها بتقول الصح. فمحتاجين نوضح يمكن ايه اللي يخلينا نفرق اذا كان كلامنا صريح او كلامنا دبش. بس خلينا نقول ان في ثلاث نقط انا محتاجة اتكلم فيهم او عشان افرق. ان في صدق، ان فكرة ان احنا نقول الحقيقة، في لباقة ازاي اعرف اقول الحقيقة، وفي العدوانية اللفظية، ان انا استخدم كلمات بتأذي الاخرين او بتقلل منهم. طيب ازاي اعرف ان كلامي دبش او كلام عدواني حتى لو هو صريح؟ لو كان في سخرية او استهزاء بالاخر انا بتريق عليه، لو كان بيحرج الشخص قدام الناس اللي حواليه، الشخص ده اي محرج متضايق في وسط القعدة، يبقى انا كده صرحتي فيها نوع من الوقاحة. اذا كان بيهاجم شخصية الانسان مش تصرفه، يعني انا عمالة اقول له انت شكلك غبي، انت ما بتفهمش، انت شكلك مش عارف ايه، فانا كده بهاجم الشخص مش بهاجم التصرف بتاعه. لما يكون في الفاظ مهينة وجرحة فكده معناها ان كلامي عدواني. لما النبرة اللي بتكلم بيها فيها احتقار او فيها استعلاء على الشخص اللي قدامي يبقى كده في عدوانية لفظية، يبقى الشخص ده بيكلمني بطريقة مش كويسة. فاحنا مش بنتكلم هنا عن الصراحة مطلقا، احنا هنا بنتكلم عن حاجة اسمها عدوانية لفظية، ان انا بستخدم شكل من العدوان على الشخص اللي قدامي من خلال الكلام اللي هيقوله. زي مثلا اقول انت شكلك كارثة النهاردة، انت غبي جدا، انت ما بتفهمش، كل دي عدوانية لفظية، كل دي امور غلط جدا ان انا اقولها للشخص اللي قدامي. في فكرة انه انا يعني الصراحة الصحية اللي احنا اتكلمنا عنها ان احنا بنتكلم عن اسلوب ومش قيمة الانسان. في ناس بتعتبر، في ناس عندها ضعف في الذكاء العاطفي بتاعها، يعني الشخص اللي هو الدبش ده اللي ما بيعرفش يتكلم بصراحة غالبا هو ما بيعرفش يتعامل مع الناس، ما بيعرفش يحس بمشاعرهم، ما بيعرفش يدرك ان هو يعني انه الشخص ده دلوقتي ما ينفعش اقول له الكلام ده. هل اللي قدامي هيستقبل الكلام؟ هل الوقت ده مناسب؟ هل هدفي ان انا اساعد الشخص ولا هدفي ان انا اعكنن عليه يومه؟ هو مش عارف، ما عندوش ذكاء عاطفي. فالفكره كلها انه البني ادم الصح الناضج كلنا بيمر في دماغنا عشرات الافكار في الدقيقه. فالنضج الصح ان انا اسال نفسي والكلام ده عايز يتقال صح ولا ملوش لازمة يتقال، هيفيد ولا مش هيفيد. تعالوا كده ناخد نقطة كده، ازاي اكون صريح ومش دبش. يعني انا عايز ابقى صريح، مش عايز ابقى منافق، وفي نفس الوقت مش عايز يكون عندي دبش. فازاي اكون صريح مش دبش؟ هسأل نفسي بمنتهى البساطة، الكلام اللي هقوله هدفه ايه؟ فاكرين لما قلت لكم الرئيس الامريكي اللي كان قبل ما بيبعت مسج لحد او قبل ما بيتكلم مع حد بيفرغ كل الطاقه اللي عنده في ورقه ويشو، بعد كده يستنى على نفسه يهدى شويه ويكتشف ان معظم الكلام اللي قاله ما كانش ليه لازمه. فهل انا هدفي من الكلام بتاعي انتقم من الشخص اللي قدامي، اجرحه ولا طلع اللي جوايا وبعبع وخلاص. ما انا متضايق اللي هو فكره ايه، ليه اعكنن على نفسي اما ممكن اعكنن على كل اللي حواليا واطلعهم متضايقين. فهل الهدف من كلامي ايه؟ محتاج قوي اعرف انا هدفي الاصلاح ولا انا هدفي عكنن على الناس وخلاص وان انا اطلع نفسي احسن منهم. محتاج قوي وانا باجي بتكلم اختار الوقت المناسب، يعني ما اجيش اتكلم مع حد قدام الناس، اختار الوقت المناسب. ما ينفعش افتح مواضيع حساسه وانا في عصبيه، يعني ما ينفعش اخلط الامور كلها ببعض واحنا كنا مختلفين عشان نقطه معينه، اجيب له كل النقط اللي في حياته البرايفت اللي ما بيننا واقعد اتكلم فيها. ما ينفعش ان انا اهينه في وسط الكلام. فاختار الوقت المناسب قوي وانا بتكلم، ابقى عارف انا بكلمه في الوقت ده وبالطريقه الفلانيه دي. فكره ان انا مهمه قوي قوي لما اجي اتكلم مع حد، انا بنتقد السلوك مش بنتقد الشخص. طول عمرك كذا خلاص انت كده انتقدت الشخص. لكن مثلا لو الشخص اللي قدامك مهمل جدا وانت بتضايق من اهماله، فانا مش هروح اقوله انت مهمل، انت انسان مهمل، انا كده بنتقد الشخص مش السلوك. انما انا هقوله انا بتضايق من فكرة انه الرمي الحاجات في اي مكان، بتضايق انه انا بحس انه الدنيا مش منظمة، فانا كده بنتقد سلوك بس مش بنتقد الشخص خالص. انا بقولتلوش انت مش منظم، بس انا حاسة انه في عشوائية في المكان وانا بتضايق من العشوائية، حاسة ان الشخص بيرمي حاجته في كل حتة فانا بتضايق من ده. محتاج ان وانا بتكلم اختار كلماتي قوي. خليني اخد التعليق وبعدين ارجع اكمل. نانا بتقول يا رب نضع امامك كل فرد في هذه الجماعة وكل مستمعي الراديو وكل المتابعين، يا رب بارك حياتهم وبيوتهم واملأ قلوبهم بالسلام والرجاء والمحبة، كن قريبا من كل شخص يحمل هما او وجعا لا يعرفه احد، وإلمس قلبه بتعزيتك ونعمتك، احفظهم من كل شر وامنحهم الصحة والقوة وافتح أمامهم أبواب الخير والبركة، واجعل كلماتنا وأفعالنا سببا للتشجيع والنور، واجعلنا دائما صادقين بمحبة وحكمة، باسم الرب نصلي آمين. مرسي يا نانا قوي على صلاتك الجميلة بجد، مرسي على كلماتك اللي طالعة من القلب قوي قوي قوي. ربنا يباركك دايما، ودايما كده نكون مع بعض وبنحضر الحلقات مع بعض. أحيانا بندخل في الصراحة قبل ما نسمع، يعني أنا ببقى صريحة عشان افتراضات أنا افترضتها في دماغي. أنا افترضت إن الشخص اللي قدامي ده شخص كذاب، افترضت ان الشخص اللي قدامي ده شخص فيه العيب الفلاني. انا افترضت عشان موقف عابر حصل، فانا كونت عنه انطباع وابتديت بقى اروح اتكلم معاه واروح اصرحه، يا فلان انت كذاب، يا فلان انا مش عارف ايه، يا فلان يا فلان، وافضل انتقد فيه جامد جدا. اولا انا بنتقد شخصيته بسلوكه، وده اخطر حاجة انا اتكلمت عنها، لكن كمان انا افترضت، انا قمت الصراحة على فرضية ممكن يكون الشخص مش صح. طب لو انا حاسس انه الشخص ده كذا، انا ممكن اتكلم معاه بطريقة اللي هو يا فلان انا حسيت من كام موقف كده ان في تصرفات مش واضحة، انا مش عارف افهم الموقف، انا حاسس انه في نوع من عدم الامانة في الكلام، او كل شوية الكلام بيتغير. فانا وصلت له الفكرة، وممكن جدا يكون هو مظلوم ويتكلم معايا ويوضح. لكن احنا اوقات بندخل مندفعين جدا ومكونين انطباعات ومكونين ردود افعال في حاجة هي مش مستاهلة، او في حاجة انا اللي افترضتها في دماغي وهي مش حقيقية، وده بيأذي الشخص اللي قدامنا جدا. محتاجين قوي ان احنا بنتكلم بصراحة نكون جزء من الحل. يعني الشغل ده وحش قوي، الطريقة اللي متقدم بيها الشغل ده سيئة للغاية، فأنا بنهي الموضوع. لكن تخيلوا بقى لو أنا كنت جزء من الحل، يعني أنا شايف أني لو عملنا كده هيطلع أحسن. حلو قوي أنه وإحنا صراحة نكون بنقدم حلول، مش بننزل باتهامات اتهامات اتهامات، أو بننزل بحقائق ووقائع وبنسيب الدنيا مقفولة كده، بننهي نهاية غريبة. لكن حلو قوي وأنا بتكلم مع الشخص اللي قدامي أديله حلول، أقوله يعني أنا مثلا شايف إن لو في الكلام ده كانت قال الموضوع بطريقة تانية كان هيبقى الموضوع ألطف بكتير، أحسن بكتير. أنا شايف إن لو الشغل ده والبرزنتيشن دي كانت اتقدمت بطريقة ألطف كانت هتبقى أحسن بكتير، لو حطينا فيها النقط الفلانية كانت هتبقى أفضل بكتير، فأنا كنت جزء من الحل. أنا مش مجرد بقدم الصراحة مشكلة وبس، ده أنا بقدم المشكلة وجزء من الحل، وده عادة بيريح الناس اللي قدامي جدا إن أنا أقدم المشكلة واقتراحاتي في الحلول. نبرة الصوت بتفرق جدا في الصراحة، ممكن أكون قلت الكلام الصريح وقلته صح وقلته منمق بس نبرة صوتي محتدة جدا، بس نبرة صوتي فيها اتهامات، بس نبرة صوتي عالية، فالنتيجة إيه؟ إنه أنا ما بسمعش الشخص اللي قدامي ما بسمعش ولا كلمة من اللي أنا قلتها، لأنه أنا حاسس إن ما فيش احترام في الطريقة، أنا حاسس إن الطريقة مش عجباني. بتعلي صوتك ليه عليا؟ يعني بتتعامل معايا بالطريقة دي ليه؟ فوانس إنه النبرة فيها إهانة حتى لو الكلام صح خلاص ما بيتسمعش، والصراحة هنا ما بيبقاش ليها قيمة، وبتتحول في الآخر لإيه؟ لنوع من الوقاحة، بتفقد قيمتها حتى لو أنا ما قلتش كلام غلط. بس فالكلام مش بس ده، النبرة كمان عليها عامل كبير قوي. لو غلطت اعتذر، يعني الصراحة مش معناها أن أنا بقيت العصمة في إيدي وأنا اللي بقول وأنا اللي بحكي وأنا، بالعكس أنا لو اكتشفت أن أنا كلامي جرح الشخص اللي قدامي ممكن اعتذر جدا واقول انا اسف ان انا الكلام اتفهم بالطريقه دي، انا كنت عايزه اوضح الكلام بشكل تاني، انا اسف اني اسلوبي ضايقك. الاعتذار ما بيقللش منا ابدا، الاعتذار مش معناه ان انت الشخص الاضعف، او الاعتذار مش معناه ان الناس هتيجي عليك بعد كده زي ما احنا بنبقى متخيلين، بالعكس. عماد بيقول المفروض نستخدم الصراحه مع الحكمه ويكون في محبه الشخص اللي بنقوله بنكلمه بصراحة، يعني ده حقيقي جدا. لو في محبة مع الصراحة أي حاجة هتتقبل، يعني لو دايما وأنا بتكلم أنا قلبي عليك، العلاقة اللي بيننا والمحبة اللي ما بيننا تخليني أقول الكلام ده، لو الكلام ده اتقال بجد بيفرق جدا في ودان اللي بيسمع الكلام. هل اللي أنا بقوله حقيقة؟ هل ضرورة؟ هل بيتقال بمحبة؟ كل دي أسئلة الرد عليها تخليني أعرف إذا كانت صراحتي مقبولة ولا لا. طب لو أنا شخص كويس ودبلوماسي بس أنا بتعامل مع شخص صريح صراحة مؤذية، لو الشخص اللي قدامي طريقته مستفزة وأوقات بيقول الحقائق بشكل بيضايقني، الشخص ده ممكن يوقعني جدا ويهز ثقتي بنفسي جدا، فبلاش اخد الشخص اللي قدامي بشكل كلام الشخص اللي قدامي بشكل شخصي. يعني في ناس اسلوبها بجد خشن وطف، اللي بنقول عليه طف مع الناس، مش معانا بس، فانا محتاجه اسال نفسي هل ده معانا بس ولا ده طريقته مع الناس كلها؟ فلو طريقته مع الناس كلها معلش، يعني احاول استحمل، احاول احط حدود، هحاول اتعامل معاه، بس ده لا يقلل من نفسي ولا يقلل من ثقتي بنفسي ولا اي حاجه. وده مش معناه كمان ان مبرر ان الشخص اللي قدامي يفضل يغلط فيا. ميرسي يا نانا، ميرسي يا نانا بجد على تشجيعك وكلامك الحلو. محتاج ان لو الشخص اللي قدامي بيتعامل معايا بصراحه فيها نوع من الوقاحه، محتاج ان انا احط حدود. يعني لو الكلام بيوجعني، لو الكلام بيجرحني، لو الكلام أنا مش قابله بالطريقة دي، رأيك ممكن أرد عليه كده، رأيك ممكن يكون صح بس أنا آسف جدا، أنا مش قابل الطريقة اللي أنت بتتكلم بيها معايا، الطريقة اللي بتتكلم بيها معايا تخليني ما اسمعش منك حاجة. فلو أنت محتاج تتكلم معايا وتقول وأنا مش معترض على اللي أنت بتقوله، محتاج تقلل صوتك ونبرتك، محتاج تتكلم معايا بطريقة كويسة، قول اللي انت عايزه بس من غير تجريح. من حقك قوي ان انت تعلن للشخص اللي قدامك الطريقة دي، لان حدودك اللي انت بتحطها دي مش قلة ذوق، ده احترام لنفسك جدا. اوقات بيتقال لنا كلام بيوجعنا حتى لو اتقال بطريقة مش كويسة، بس انا بصراحة احيانا الشخص الدبش ده بيبقى كلامه فيه حقيقة مهمة جدا، هو قالها بطريقة سيئة وبطريقة مش مقبولة، بس لازم يبقى فيه نقطة صراحة مع نفسنا كده. هل الشخص ده بالرغم من كل اللي قاله، بالرغم الطريقة بتاعته، هل في جزء من كلامه صح؟ هل معاه حق؟ محتاج ان انا اركن طريقته داخليا، اركن طريقته على جنب وفكر بيني وما بين نفسي كده، هل الكلام فعلا كان في حاجة صح؟ هل انا فعلا كنت محتاجة اخد بالي من كذا؟ محتاجين في بعض الاوقات لما نتعامل مع الناس الدبش في حياتنا ناخد الفايدة ونسيب الطريقة، لان لو مسكت في الطريقة انا مش هتطور ومش هتعلم، ويمكن تكون المسج دي جايه لي من ربنا، بس هي صحيح جات لي من عن طريق انسان طريقته مش كويسه، بس ورا كل حقيقه في حته هستفاد منها، في حته هتعلمني، في حته هتطورني. لو انا الشخص اللي قدامي طريقته دبش، فانا رحت استخدمت نفس طريقه الدبش معاه، ما هو العين بالعين والسن بالسن بقى زي ما المفهوم اللي بيتفهم دلوقتي، هتبقى المشكلة ان في اتنين دبشوا مع بعض ومبقاش فيه احترام ومبقاش فيه محبة، فيش اي حاجة، خلاص الهدف راح. فلما الشخص اللي قدامي يبقى دبش، انا بحاول بقدر الامكان اكون هادي عشان نلم الموقف، عشان الدنيا تعدي، لانه ايه فايدة ان انا حدف عليك طوب وان انت تحدف عليا طوب؟ احنا الاتنين راسنا هتتفتح، واحنا الاتنين هتتأذي، واحنا الاتنين هيبقى عندنا خسائر كتيرة جدا. ففي لحظة كده محتاجين نفكر فيها، لما الشخص اللي قدامي يبقى دبش، لو انا بقيت دبش انا كمان ايه هنوصل لايه؟ بعض الناس مش بياخدوا بالهم ان اسلوبهم مؤذي، فلو انا وقفت قلت له انت قليل الذوق قوي، يبقى انا يعني تعاملت مع الدبش بما هو دبش زيه. نختار معاركنا، مش اي معركة ندخل فيها، مش اي شخص يستاهل ان انا ارد عليه، مش اي شخص يستاهل ان انا اخد كلامه في عين الاعتبار. في ناس بجد هي بتحب تقعد تتكلم وخلاص، فنختار المعارك اللي احنا ندخل فيها، نختار الودن هتسمع لمين ومش هتسمع لمين. نانا مرسية، نانا ربنا يفرحك، انت كمان مرسية على وجودك معايا في الحلقة النهاردة، ومبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة. اشوفكم يوم الخميس في حلقة جديدة وموضوع جديد، يا رب يبارك ايام حياتنا ويدينا ان احنا نتكلم بصراحة فيها نعمة مصلحا بملح، مش نتكلم كلام فيه أذية. شوفكم يوم الخميس في موضوع جديد وحلقة جديدة، صباحكم زي الفل.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل يا ترى اخترت اختيار في حياتك وطلع غلط؟ هل يا ترى وثقت في شخص وخزلك؟ الاختيار مهم جدا جدا جدا، والنهاردة جاي أحكي لك على راجل محترم جدا، راجل غني جدا، اختار حد يشتغل معاه، لكن بكل أسف هذا الشخص خذله. الراجل اللي بحكي لك عنه ده اسمه السيد فيليمون. السيد فيليمون ده كان عايش في مدينة كولوسي. نقرأ قصته في كتاب المقدس في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصح واحد، ونقرأ مع بعض عدد 2. يقول كده: وإلى بيفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. الأستاذ فيليمون كان راجل غني جدا من أغنياء مدينة كولوسي، وعرف الرب على إيد الرسول بولس، وقرر أنه يفتح بيته للرب، يدعي ناس تصلي، يدعي ناس تدرس كلمة الله. طبعا بما أنه راجل غني يمكن كان بيعمل ضيافة كويسة يبارك بيها الناس الحلوين اللي جايين يصلوا في بيته. هو راجل كريم، راجل محترم، لكن يعني غالبا بتبقى المسؤوليات بتاعت البيت دي أكتر على السيدات. فالكتاب ما قالش طبعا، لكن أنا بتخيل أنه ممكن تكون دي كانت مسؤولية تقيلة شوية على الزوجة اللي هي اسمها أبيفية. قرر الأستاذ فيليمون أنه يساعد أبيفية في أنها تفتح بيتها أكتر للرب. والحقيقة يا بخت الزوجة اللي زوجها بيساعدها. وكمان عايز أقول كلمة للأزواج: من فضلك ساعد زوجتك. فيليمون قرر يساعد أبيفية بطريقة معينة. فيليمون قرر أنه يشتري عبد يساعد في خدمة البيت. كان زمان تجارة العبيد مسموحة، ففيليمون نزل سوق العبيد واشترى عبد اسمه أونسيموس. جاب هذا العبد. أونسيموس اسم معناه نافع. معنى اسم أونسيموس العبد اللي اشتراه فيليمون علشان يخدم في بيته نافع. لكن يعني هنشوف بعد شوية هل فعلا طلع نافع، طلع اسم على مسمى ولا لا. اشترى فيليمون العبد والأمور يبدو أنها طبيعية. العبد بيساعد بيخدم، الناس بتيجي تجتمع في بيت فيليمون والدنيا كويسة، وفيليمون وأبيفية وأرخبوس ابنهم مطمنين أنه في حد بيساعد في البيت اسمه أونسيموس. يا أونسيموس قدم شاي للضيوف، يا أونسيموس ساعدنا نروق البيت، يا أونسيموس عايزين نعمل أكل للناس اللي جاية تصلي، وغيره من الطلبات اللي كان ممكن يكونوا بيطلبوها منه. لكن الحقيقة الأمور ما استمرتش بهذا الترتيب، لكن بنعرف أنه أونسيموس سرق بيت فيليمون. ولما سرق بيت فيليمون يعني الحقيقة مش قادر أقول إزاي اسمه نافع، لكن بكل أسف ما طلعش نافع. اختيارك الغلط ممكن يكون سبب في مشاكل للآخرين. عشان كده ربنا بيتكلم لينا النهاردة. هل يا ترى بتسأل الرب قبل ما تختار؟ الحقيقة في أمور كتيرة في حياتنا بنتعرض فيها لاختيارات. فممكن تكون بتختار وظيفة، ممكن تكون بتختار إنك تشغل حد معاك، ممكن يكون حد بيختار شريك حياته. مبدأ الاختيار، الاختيارات في حياتنا مهمة جدا، لكن أهم حاجة نكون بنختار صح. في مبدأ مهم جدا جدا بيقدمه لنا كتاب مقدس، بيقول كده: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يعني ما تقبلش إنك تدخل في شراكة قوية ملزمة ليك كأنها نير بتحط على عنقك وانت في هذه الشراكة مع حد غير مؤمن، مش مختبر الرب، مش مؤمن حقيقي. ليه؟ لأنه مبادئكم مختلفة، أفكاركم مختلفة، طرقكم مختلفة. لو في بنت متقدم لها شخص، هل يا ترى هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب؟ إذا أنت مؤمنة حقيقية اختبرت المسيح بنت الرب، اوعي تقبلي حد بعيد عن الرب لأنه هيأثر عليكي، وهكذا حضرتك أيضا. إذا أنت اختبرت المسيح مخلص شخصي لحياتك وتولدت ولادة جديدة، ما تقبلش أنك ترتبط بوحدة بعيدة عن الرب. لكن اديني ودنك كده أقولك على حاجة: ابن الرب ياخد بنت الرب
في توقيت الرب. أصلي من كل قلبي النهاردة الرب يدينا نركز في اختياراتنا، الرب يدينا يقظة في كل اختيار، حتى لو كان مش بس اختيار كبير زي شريك الحياة، لكن حتى لو اختيار عمل، حتى لو اختيار رحلة تطلعها مع حد، فكر في كل اختيار انت بتختاره في حياتك. يا رب انا بصلي من اجل معونة من السماء لينا. يا رب اشكرك لانك ترشدنا، كلمتك بتعلمنا، اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها. يا رب انا بصلي انك تعلمنا وترشدنا الطريق التي نسلكها. يا رب احفظنا من اي اختيارات غلط، ودينا صوتك الواضح عشان نكون بنختار بحسب مقاييسك. يا رب نكون خاضعين لصوتك، احمينا، احمينا من اي استنزاف نتيجة اختيارات خاطئة في حياتنا. يا رب اؤمن انك تعيننا وتفتدي اي اختيارات حصلت وتعبر بينا لمجد اسمك. شكرا يا رب لانك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في خروج بيحكي عن فرعون لما طلع ورا الشعب وحصل انزعاج وخوف شديد في وسط الشعب، وانزعج موسى جدا وصرخ للرب. فكان في خروج 15 رد الرب على موسى، قال له الكلمات دي: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون إني أنا الرب حين أتمجد بفرعون وبمركباته وفرسانه. ويمكن الله دايما بيسمع لصراخنا، الله دايما بيفرق معاه إنه نقف قدامه ونطلبه. لكن في الوقت زي اللي كان الوقت ده اللي كان فرعون ورا الشعب وكان موسى بيصرخ، ده كان وقت كان الله عايز يعلم موسى يتكل على العصا، أو بمعنى التاني يكون بيتكل على نفسه. بيطلب الرب لكن لازم يتحرك، يتكل على السلطان اللي الله أدهوله. عشان كده قال له: ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه. صحيح اللي شق البحر هو الله، لكن اللي ابتدى يستخدم السلطان ويعلن ويصدق

بي هو موسى لما رفع العصا بتاعته. الله بيستمع لنا في كل وقت، لكن في أوقات في حياتنا الله بيبقى عايز ان احنا نستخدم السلطان اللي قده لنا، او بمعنى تاني في أوقات كتير في حياتنا بنقف بس نصرخ، لكن ما عندناش استعداد نتحرك ولا خطوة واحدة عشان نساعد فيها نفسينا. لكن النهاردة في اليوم ده الرب بيعلن كده لكل حد فينا انه انت بتصرخ، لكن انا مديلك سلطان وانا عايزك تتحرك. اخرج، خد قرارك، قول لا، قرر انك تمشي في المشيئة بتاعت ربنا، قرر انك تعمل حاجة مختلفة، قرر انك تغير طريقة تفكيرك، قرر انك تستقبل من الرب وتغير ذهنك وتغير تصرفاتك. ما تصدقش انك ضعيف، ما تصدقيش انك مش هتقدري، يمكن بقالك وقت طويل في نفس المكان. الله بيقولك اتحرك، اتشدد، قرر، اعمل الصح وانا معاك، هشق البحر وهساعدك زي ما عملت مع موسى والشعب.

نعم يا رب، بنعلن النهاردة في هذا اليوم إنه نستطيع كل شيء فيك يا رب، لأنك أنت اللي بتأتي علينا بقوة يا رب. بنعلن إنه لينا فيك سلطان يا رب، بنعلن إنه بنقبل إنه نتحرك بتجديد وبنعمة وبقوة جديدة يا رب من عندك. يا رب احنا بنصلي النهاردة نرفض كل فشل، نرفض كل ضعف، نرفض كل استسلام، نرفض كل أمور بتخلينا واقفين في المكان الغلط. بنتشدد بيك النهاردة، بناخد منك كلمة، بناخد منك السلطان، بنرفع العصا زي ما موسى عمل كده. نشكرك لأنك بتشق البحر، نشكرك لأنه لما بنتحرك أنت تتحرك وتغير الأوقات والأزمنة. بنشكرك لأنه يا رب أنت بتغير الضعف، نشكرك أنك بتنزع الفشل يا رب، نشكرك أنك بتغير أفكارنا حتى

0: أهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا ومتابعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. أخنوخ البار هو اسم عبري معناه المكرس، وهو ابن يارد وأبو متشالح. أخنوخ هو السابع من آدم، بدا مختلفا عن الآخرين في لائحة الأنساب في مستهل سفر التكوين، بينما عاش الجميع وماتوا، ولكن أخنوخ قد صار هو مع الله ولم يوجد، لأن الله قد أخذه. لا يذكر لنا هنا إنجاز معين ولا يحدد لنا سبب مباشر، ومع ذلك تمتع بتكريم الله ورضاه فلم يختبر الموت. كل ما في الأمر أنه فقط صار مع الله. هل تكمن العظمة الحقيقية في رفقة الله، أم هي حاضرة بين صناع التاريخ وأصحاب البطولات والأعمال الخيرية؟ لا يشير لنا الكتاب المقدس إلى أخنوخ كشخص منعزل، كسول وغير فعال، وقد يكون على العكس من ذلك تماما. إن القليل الذي كتب عنه يعلن رسالة واضحة وصريحة، مفادها أنه لا شيء يسر قلب الله أكثر من الشركة والرفقة معه والتمتع بهذه العلاقة الرائعة والمباركة. لذلك يحتاج هذا العالم الكثير الحركة إلى إعادة النظر بأولوياته وأهدافه وبمقاييسه، وعلى العالم المسيحي بالتحديد أن يراجع حساباته كي يرد للسيد الرب مكانته العظيمة ويعود للتكريس وتكريس هذه الأوقات والخلوة اليومية معه. سر أخنوخ إنه قد صار مع الله، عبر عن حبه الأقوى في حياته بشوقه العظيم إليه، فجاع إلى البر وعطش إلى الملك رب المجد يسوع المسيح. إن كنا لا نعطي القلب أولا للسيد الرب، يكون ما نقدمه ونعمله مجرد فناء، تصبح كل إنجازاتنا باطلة، إذ لم يكن هو عزنا وفخرنا وهو سيدنا بل مخلصنا إلى الأبد، وهو رب المجد يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونبدأ معكم مع هذه الترنيمة الرائعة مرحمك غنية مع المرنمين صموئيل فاروق ورامي جليل.
1: مرحمك غنية وقلبك عظيم،
0: ابقوا معنا وتابعونا بعد هذه

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم بعد هذه الافتتاحية مع هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمين صموئيل فاروق ورامي جليل. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، خاصة من سفر التكوين ورسالة العبرانيين، وذلك من خلال سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وبها نتأمل بحياة القدماء الذين شهد لهم بالإيمان في الكتاب المقدس، بدءا من إيليا النبي ويوحنا المعمدان، ومن ثم إلى حياة أخنوخ وإيمان هابيل، حتى مباركة موسى لسبط أشير وغيرهم من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس. قد تحدثنا بالجزء الأول من هذه السلسلة حول موضوع الرمز النبوي الروحي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان، وأكملنا فيما بعد بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول مشيئة الرب أن يصنع جيلا مقدسا محلولا من لعنات الأرض والآباء والأجداد. أما اليوم في الجزء الثالث من هذه السلسلة سأتطرق لشخصية عظيمة جدا، وهي شخصية أخنوخ البار، كي نتحدث حول الرب يصنع جيلا آذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح لمستويات جديدة مثل أخنوخ. أحبائي المستمعين، إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر لهؤلاء الأبطال في الإيمان، وكيف نتعلم من حياتهم وإلى ما ترمز كل شخصية كونها نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وذلك عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال شخصيات رمزية قيادية في الكتاب المقدس. ولمن انضم إلينا الآن في الجزء الثالث من هذه السلسلة ويريد الاستماع مجددا إليها، أيضا هي ستكون متاحة على جميع منصاتنا الاجتماعية عند تحميل تطبيقات سبوتيفاي، ديزر، أبل بودكاست وبوكيت كاست، وأيضا تكون على هواتفكم النقالة عند البحث على إذاعة صوت الأمل أو برنامج صباحكم خير. لذلك نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا من خلال برامجنا الصباحية، وخاصة برنامج صباحكم خير. تابعونا وابقوا معنا، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي وروح في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. في الجزء الأول والثاني من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، كما قلت أننا تحدثنا عن إيليا وأيضا يوحنا المعمدان كرمز نبوي لجيل الأيام الأخيرة، وفي الجزء الثاني أيضا تطرقنا حول شخصية نبوية رمزية لنهضة جيل الأيام الأخيرة، وهي أيضا شخصية إيليا، وأيضا ركزنا على هذه الشخصية المباركة. واليوم أحبائي وبرمز آخر من هذه الرموز والشخصيات التي تشير إلى الجيل الذي يصنعه الرب بكل أمانة وقداسة في الأيام الأخيرة، شخصية أخنوخ المبارك، أخنوخ البار. لذلك يتحدث لنا الكتاب المقدس عن أخنوخ في ثلاثة شواهد، اثنين في العهد الجديد في الرسالة إلى العبرانيين وفي رسالة يهوذا، وواحدة في العهد القديم في سفر التكوين. ويمكن اعتبار هذا الشاهد في سفر التكوين هو الشاهد الأساسي، لأنه يحكي لنا قصة أخنوخ وإن كان يحكيها باختصار شديد. لذلك أحبائي، بداية نقرأ معا في سفر التكوين الإصحاح الخامس ومن العدد 21 حتى العدد 24. يقول لنا: وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة، وولد بنين وبنات. كانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه. فعلاً عندما ننظر معا إلى هذه الآيات الصغيرة ولكنها في عظمتها جدا مباركة، يا لها فعلا من آيات مباركة لحياتنا الروحية. هي ثلاث آيات تحكي لنا قصة حياة هذا الرجل البار. وعلى الرغم من هذه الكلمات القليلة في العهد القديم من سفر التكوين عن حياة أخنوخ، إلا أنها تحوي لنا أسرارا عظيمة روحية نبوية خاصة لجيل الأيام الأخيرة. فبالإضافة أحباء المستمعين إلى أن أخنوخ قد أخذه الرب وانتهت حياته هنا على الأرض بالاختطاف، هذا أيضا في إشارة عجيبة إلى جيل الأيام الأخير. إلا أن هذا ليس كل شيء، فتفاصيل حياة هذا الرجل التقي والبار تحوي أيضا الكثير من الأسرار والدروس الروحية النبوية التي يعطيها السيد الرب إلهنا الحي لأجيال الأيام الأخيرة، وهذا كما سنراه بالتفصيل وبالتدقيق من خلال حياة أخنوخ. هنالك كلمة نبوية وإعلان نبوي روحي لكل من يستمع إلينا وخاصة لجيل الأيام الأخيرة. هنا يقول لنا أن أخنوخ البار قد عاش في 65 عاما الأولى من حياته رجلا عاديا، لا نعرف عنه أي معلومات إضافية أو مؤكدة حتى هذا السن. وإن كنت عزيزي المستمع مقتنعا أنه عاش 65 عاما مؤمنا يتقرب إلى الرب يسوع المسيح، وكان أيضا عنده علاقة حقيقية مع الإله الحي الرب، لذلك أعتقد أنه كان يتمتع بحياة مليئة في القداسة وفيها مقدار من الشركة والعلاقة اليومية مع الله. ولكن بالتأكيد كان الرب مشتاقا لأن يدخل مع أخنوخ في مستوى جديد، في مستوى أعمق من الشركة، كما يشتاق لي ولك في كل يوم أن ندخل معه بعمق جديد وبمستويات جديدة، ومستوى يمتلئ بالإعلانات وبالمفاجآت الإلهية لحياة كل واحد فينا. لذلك أحبائي في هذا اليوم نركز أيضا على هذه الرموز النبوية لجيل الأيام الأخيرة، ولذلك عزيزي المستمع نتحدث أيضا حول مشيئة الرب الذي يصنع جيلا مقدسا محلولا من أي لعنات على الأرض وأيضا من أي لعنات من الآباء والأجداد. لذلك أيضا فيها الرب يصنع جيلا آذانه مفتوحة لكي يستقبل إشارات جديدة من الروح للدخول إلى مستويات جديدة مثل أخنوخ. واليوم الجميع فعلا يطلب أن يستقبل إشارات جديدة من الروح للدخول في عمق جديد وبمسحة جديدة ومستوى يمتلئ به بالإعلانات والمفاجآت الإلهية لكل واحد فينا. لذلك يقول عن أخنوخ البار أنه عند سن 65 هذا الشيخ البار المتقي دخلت به علاقة مع الرب بعدا جديدا ومباركا، لذلك إذ أخذ إعلانا من الله عن الآتيات، وهذا الإعلان غير شكل حياته بالكامل. وهكذا عزيزي المستمع هذا الجيل الذي يصنعه الرب في هذه الأيام الأخيرة تحدث أمور عجيبة في حياة كل من يستقبل إعلانات وإرشادات الإله الحي يسوع المسيح ويكون منقادا بقوة الروح القدس. لذلك عزيزي المستمع تحدث أيضا أخنوخ عن هذه التغيرات التي حصلت في حياته، وهي أيضا تغيرات مباركة بسبب المقابلات الإلهية من خلال الروح الذي امتلأ بها بالحكمة وبالإعلانات السماوية. وقد تتقابل أنت عزيزي المستمع مع أشخاص أيضا مؤمنين وعلاقتهم مع الرب حقيقية، لكنهم من الممكن أن يكونوا يعيشون بعيدا عن دائرة الإعلان بسبب عدم الدخول إلى العمق. لذلك عزيزي المستمع هنا أن ندخل إلى عمق ولمستوى جديد، نحن بحاجة أن نستقبل وأن نؤمن بقوة هذه الإعلانات على حياتنا من رب المجد يسوع المسيح، لكي لا تكون بعيدا عن الريمة أي عن الكلمة الإعلانية اليومية ثم تغيب وقت وتقابلهم من جديد، فإذ بنور الحكمة والإعلان يشرق من عيونهم. ما الذي حدث لهم؟ تماما هذا ما حدث لأخنوخ، تقابلوا مع روح الحكمة والإعلان مقابلات حية حقيقية جديدة، وبها استقبلوا إعلانات الروح، فظهر على وجوههم لمعان هذا الإعلان النبوي، وبذلك قد غمرهم الروح بزيته الذهبي المقدس الذي يلمع الوجه. تغيرت حياتهم، وعوضا عن الحياة الطبيعية صاروا من الجيل الذي يصنعه الرب للأيام الأخيرة. وفعلا نصلي في هذه الأيام الأخيرة نسلنا، أولادنا، حياتنا بالكامل تمتلئ من روح الحكمة والإعلان، لندخل في مقابلات جديدة حقيقية كي نستقبل إعلانات جديدة من الروح، ونكون فعلا نحن في كل يوم نستقبل هذه الإعلانات ونعيشها على أرض الواقع، ونخبر الآخرين بقوة هذه الإعلانات التي نأخذها، وأيضا المفاجآت الإلهية التي ستحصل لحياتنا. هكذا أخنوخ تقابل مع روح الحكمة والإعلان واستقبل إعلانات السيد الرب، فتغيرت حياته بالكامل. يخبرنا أيضا الكتاب المقدس أن أخنوخ وهو في 65 ولد متشالح، وعندما ندرس معنى اسم متشالح نكتشف الإعلان الذي أعطاه الرب لأخنوخ في وقت ولادة هذا الإبن. وتخبرنا الدراسات العبرية الحديثة أنه عند تقسيم اسم متشالح بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كان متعارف عليها في الدراسات القديمة، فإن الاسم يعطي معنى الذي عند موته يحدث اندفاع، مرة أخرى أي عند موته يحدث اندفاع. ولذلك أيضا أخنوخ هو اسم عبري معناه المكرس، ولكن اسم متشالح الذي يعني عند موته يحدث اندفاع. والسؤال الآن، ما الذي أعلنه الله لأخنوخ وجعل أخنوخ أيضا يطلق على ابنه هذا الاسم متشالح غير المعتاد الذي يعني عند موته سيحدث اندفاع؟ الإجابة هنا نجدها عندما نبحث عما حدث عندما مات متشالح ابن أخنوخ. ما هو هذا الاندفاع الذي حدث في السنة التي مات فيها ابن أخنوخ وهو متشالح؟ الإجابة أن هذا الاندفاع هو إلا الطوفان. فبحساب تواريخ سفر التكوين نجد أن الطوفان أتى في نفس العام الذي مات فيه متشالح ابن أخنوخ، أي عاش متشالح 969 عاما، وهو أطول عمر لإنسان على الأرض، وبعد موته مباشرة أتى الطوفان في نفس العام. وبمعرفة هذه الأمور نفهم هنا سر الإعلان الذي أعطاه الرب لأخنوخ عند ولادة متشالح. لقد أعطى الرب لأخنوخ أنه آت بطوفان على الأرض. قبل هذا الطوفان 969 سنة، وأن هذا الطوفان لن يأتي إلا عند موت متشالح أي ابن أخنوخ وهو حديث الولادة. وكأن الرب هنا بكلمات أخرى يقول لأخنوخ، انظر يا أخنوخ، ابنك الذي أعطيته لك سيحيا حياة طويلة، ولكن عندما يموت سأرسل في نفس العام طوفانا على الأرض. لذلك معنى اسم متشالح الذي عند موته يحدث اندفاع، أي في نفس السنة بموت متشالح يرسل الرب طوفانا على الأرض. وبهذا الإعلان فهم أخنوخ الرسالة الإلهية، آمن بها، آمن بهذا الإعلان، آمن بالرسالة وبالكلمة النبوية، والكلمة النبوية هنا صنعت بداخله إرسالية عظيمة جدا. فقرر أن يطلق على ابنه اسم متشالح ليذكر الناس جميعا، ويذكر نفسه بأن الله سيرسل طوفانا على الأرض بسبب الخطية، ولكي يتذكر كل من يرى متشالح أن زمن التوبة موجود طالما متشالح لم يمت بعد. وللعجب لهذا الإله الحي، لذلك ما زالت هذه الفرصة كانت مفتوحة قبل الطوفان. لذلك زمن التوبة كان موجودا طالما متوشالح لم يمد بعد. لذلك أطال الرب في عمر متوشالح حتى صار أطول الأعمار على الأرض. وهنا نعرف رحمة الرب على حياتنا، رحمة الرب على الأرض، لكي يعلن الرب أن زمن التوبة أطول بكثير من زمن الدينونة. لنعلن بهذه الكلمات النبوية السماوية، وبهذه الإعلانات نعلن أن فعلا زمن التوبة أطول بكثير من زمن الدينونة. وهذا فعلا ما حدث في موت متوشالح. عندما مات متوشالح انتهى هذا الزمن، وأتى أيضا هنا الطوفان على الأرض. ولذلك عزيزي المستمع، أريدك اليوم أن تعرف السيد الرب يسوع المسيح المخلص الوحيد لحياتك، لأنه كما أعلن أيضا هو يعلن بالابن يسوع المسيح أن هنالك زمن للتوبة، وهو أطول أيضا من زمن الدينونة. ولهذا عز المستمع أريدك اليوم أن تعرف يسوع المسيح كالمخلص في مجيئه الأول، قبل أن تعرفه بمجيئه الثاني كالديان. لذلك تعال اليوم وعرفه كالمخلص، لكي فعلا تعلنه ربا وسيدا ومخلصا على حياتك. أعزائي المستمع، أريدك أن تخلص أنت وأهل بيتك، أن تعرف الخلاص، أن تعرف الحياة الأبدية من خلال الابن يسوع المسيح. لأن عندما يغلق الباب لا تعود هنالك أي توبة ولا أي رحمة، فيبدأ زمن الدينونة بمجيء المسيح ثانية هنا على الأرض. لذلك عزيزي المستمع، بعد عرض هذه التفاصيل الدراسية والهامة جدا في علاقة متوشالح وأيضا أخنوخ، أعود معك مرة أخرى إلى أخنوخ البار كرمز للجيل الذي يصنعه السيد الرب. هنا يصنع الرب جيلا آذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح. ماذا يعني؟ أي في هذا الوقت الرب يجهز جيلا جديدا كي يستقبل إشارات الروح والإعلانات النبوية السماوية لحياته، لكي يعلن لهذا الجيل القادم أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، لكي يخلص الجميع ولكي يقبل الجميع إلى التوبة إلى رب المجد يسوع المسيح. وبهذا يصنع هذا جيلا وديعا مقدسا ومباركا، قابل أن حياته تتشكل بإعلانات الله المباركة. نصلي لهذا الجيل أن يكون قابل لأن ينقل إلى مستويات جديدة من المعرفة الإلهية مثل أخنوخ، جيلا لا يتمسك بإنجازاته البشرية الأرضية أو حتى الروحية منها ويصنع لها تمثالا يدور حولها، بل يكون كأخنوخ البار، أن يصدق ويعلن ويستقبل إعلانات إشارات سماوية، إعلانات روحية مباركة بنهضة جديدة من الحكمة والمعرفة الإلهية على حياته. لذلك جيل يعلن لسان حاله، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أما أنا الآن أصبحت في نعمة الرب يسوع المسيح. هذا أيضا يصنع الله جيلا يستقبل الإعلانات النبوية، وفعلا تكون إعلانات خاصة للكنيسة، إعلانات خاصة لهذا العام ولهذا العالم. لذلك عزيزي المستمع، هذا الإعلانات تولد الإرساليات الحقيقية في كل العالم، إرساليات للكرازة للخليقة كلها في اسم رب المجد يسوع المسيح. وصلاتي فعلا أن يخلق الرب ويصنع جيلا آذانه مفتوحة كي يستقبل إشارات جديدة من عالم الروح، ويصنع أيضا جيلا وديعا مباركا لكي ينقل لمستويات جديدة روحية لإعلانات جديدة في اسم رب المجد يسوع المسيح. قبل أن نكمل وإياكم مع أصدقاء الروح لأخنوخ، دعونا نستمع معا إلى فريق الحياة الأفضل مع ترنيمة أنت النور. هو النور، هو الطريق، وهو الحق، وهو الحياة يسوع المسيح. لنرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة أنت النور مع فارق الحياة الأفضل، علما أحب المستمعين أن نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونحن نتحدث في هذا اليوم ونكمل مع شخصية أخنوخ للحديث أكثر حول الرب يصنع جيلا آذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح لمستويات جديدة مثل أخنوخ البار. فعلا هو الذي يدعون رب المجد يسوع المسيح كجيل من وسط أجيال تحيا في الأيام الأخيرة ولأجل الأيام الأخيرة، يدعون لنكون أصدقاء له. نعم، نحن أصدقاء للسيد الرب يسوع المسيح كما قد دعانا أحباء، لأن كلمة أحباء أيضا في الأصل اليوناني تترجم بأصدقاء مقربين جدا، ويريدنا الرب أصدقاء مقربين له يبوح لنا بأسراره السماوية. أليس سر الرب يكون لخائفيه وعهده لتعليمهم؟ وهكذا فعلا كان لأخنوخ البار، هو الذي يتلذذ تكون هذه العلاقة الشركة اليومية مع الإله الحي يسوع المسيح. علاقته معنا تكون فعلا علاقة مباشرة ومقدسة، وهو أيضا الذي يتلذذ مع بني آدم، وهو الذي يريد هذه العلاقة والشركة. الإله الحي الذي دعانا أن نكون أبناء محبين مقربين أحباء للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك هنا لم يكتفي الرب بأنه أعلن عن الطوفان لأخنوخ من خلال ابنه متوشالح كما رأينا، لكنه أيضا وضع على فمه كلمات يرى الكثير من الدارسين أنها كلمات تشير إلى المجيء الثاني للسيد الرب يسوع المسيح، وهذا ما تخبرنا به رسالة يهوذا، وهي أيضا آخر رسائل العهد الجديد، أن أخنوخ تنبأ قائلا في هذه الآيات قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاء فجار. على الرغم أحباء المستمعين أن هذه الكلمات يمكن أن ترى على أنها تتكلم عن دينونة الرب للخطاء وقت الطوفان، وهذا أيضا صحيح، لكن إلا أنها أيضا بالتأكيد تتكلم عن المجيء الثاني للمسيح. لذلك فتح الرب عيني أخنوخ لآلاف السنين في المستقبل ليرى أيضا يسوع وهو آت مع ربوات قديسيه ليصنع دينونة أيضا على غير المؤمنين. فعلا هذا الإله الحي الذي يعطي سره لخائفه، والذي أيضا يعلن كما أعلن لأخنوخ، وأيضا من خلال متوشالح يعلن لك عزيزي المستمع عن هذه الأيام الأخيرة، ويعلن لك بفيض وبحكمة إلهية تستقبلها أنت بكل إيمان، كما أيضا فتح الرب عيني أخنوخ حتى لآلاف السنين وفي المستقبل رأى يسوع وهو آت مع ربوات قدسه كي يصنع دينونة على غير المؤمنين. لما أعلن الرب لأخنوخ عن كل هذه الإعلانات السماوية؟ الإجابة التي فعلا نحبها لأنهما صديقان، وعندما تكون أنت صديق المسيح حبيب المسيح وأنت في علاقة يومية وبشركة يومية، هو يعطي سره لخائفي، وبالتأكيد كان عند أخنوخ اهتمامات شخصية. في الكتاب يخبرنا أيضا أن أخنوخ بعدما ولد متوشالح ولد بنين وبنات آخرين، فأخنوخ كان عنده عائلة، وبالتأكيد كان يحب أن يشارك الله بما يحياه مع عائلته وبالمستقبل الذي كان يريده لأبنائه وبأمور أخرى كثيرة. لكن العجيب هنا أن الرب أيضا كان يحب أن يشارك أخنوخ بأمور مستقبلية، هنا إنجاز التعبير. لذلك كانت أحد أمور المستقبل الإلهية هي المجيء الثاني للرب، فقرر الرب أن يشارك هذا الإعلان مع أخنوخ البار، ويا لجمال وروعة وعظمة هذا الإعلان في المستقبل الذي أعطاه وشاركه مع أخنوخ. لذلك أخذ الرب أخنوخ إلى البعد الزمني الإلهي، ليس فقط لبعد إعلان ومستوى جديد في الروح وعمق جديد، ولكن الرب بعظمته قد أخذ أخنوخ إلى البعد الزمني الإلهي لكي يرى في المستقبل ولآلاف السنين يسوع وهو آت مع ربوات مع قديسيه لكي يصنع دينونة على غير المؤمنين. لذلك رأى أخنوخ ما لم يتم حتى يومنا هذا. هذه هي النعمة الإلهية، هذا هو أيضا الإعلان النبوي والرمزي لحياتنا أن نأخذه من خلال شخصية أخنوخ وابنه متوشالح. لذلك الرب يبحث في هذه الأيام الأخيرة عن أصدقاء مقربين، عن محبين، عن مخلصين للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك أتمنى أن تكون أنت أيضا عزيزي المستمع من هؤلاء الأصدقاء الذين يسمعون لصوت الرب، وتحمل لنا الأيام الأخيرة الكثير من الحوادث والأمور غير المعتادة. لذلك يريد الرب أن يفتح عيوننا من خلال هذا الجيل الجديد، ويفتح عيوننا على كلمته بإعلان جديد كي نفهم ما علينا أن يكون سريعا أن نفهمه، وخاصة في هذه الأيام التي نعيشها. لذلك عزيزي المستمع، بعد أن تحدثنا واستعرضنا لك هذا الشاهدين الكتابيين من سفر التكوين وأيضا من هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل، لذلك يقول لنا أن هنالك إعلانات جدا رائعة ومباركة ما زالت حتى يومنا هذا لكل الأصدقاء المقربين المحبوبين على قلب الرب يسوع المسيح. وأيضا هذه الشواهد الشاهدين الكتابيين هي من الثلاثة شواهد التي تكلمنا عنها عن حياة أخنوخ في الكتاب المقدس. والآن أريد أن أضع أمامك عزيزي المستمع هذا الشاهد الثالث، وهو من الرسالة إلى العبرانيين، والذي يقول أيضا عز المستمع بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. فعلا هذا ما يحدثنا في الشاهد الثالث من خلال سفر العبرانيين الإصحاح 11 والعدد 5 والـ6. لذلك هو أحد الشخصيات الكتابية التي كتب عنها القليل في الكتاب المقدس، ولكن له تأثير كبير جدا ومعنى حقيقي للإيمان بالله، وهي شخصية أخنوخ البار. ولذلك عندما نقرأ في سفر العبرانيين أنه فعلا نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. هنا ذكر لنا كلمة نقل 3 مرات في هذا العدد. نقرأ أن أخنوخ نقل، أي ليس بمجهوده البشري وبحكمته البشرية، بل كما يقول لنا هنا أن الرب قد نقله، وبأنه قبل نقله قد أرضى الله، أي قبل الانتقال أو الاختطاف قد أرضى رب المجد يسوع المسيح، أي بمعنى آخر أن الفضل هو للسيد الرب يسوع المسيح، القوة والعظمة والحكمة لإلهنا المخلص. وهذا هو فعلا أساس تكريس حياتنا، يأتي بفضل قوة وافتقاد الإله السماوي الإله الحي يسوع المسيح من خلال عمل روحه القدوس فينا. لذلك كما قلنا أن اسم أخنوخ هو المكرس، وما فعلا أحوجنا جميعا في هذه الأيام أن نكرس كامل حياتنا لإلهنا الحي من كل قلوبنا، تكريس صادق وكامل من كل القلب. لذلك الرب وحده بعد أن يهبنا نعمة الخلاص والحياة الأبدية، وذلك بسفك دم يسوع المسيح على الصليب، هو قادر أن يكرسنا بالتمام لشخصه المبارك ولخدمة الملكوت، أي ملكوت السماوات. لذلك كتب لنا أيضا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الرسالة الأولى الإصحاح الثالث والعدد الرابع أن إرادة الله قداستكم، ويتابع بالقول أن تمتنعوا عن الزنا، وأن يعرف كل واحد أن يقتني إنائه بقداسة وبكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذي لا يعرفون الله. لذلك عزيزي المستمع، علينا نحن كمؤمنين حقيقيين بمعونة الرب أن لا نتمثل ونتشبه بأفكار العالم. علينا فعلا أن نكون منقادين بقوة الروح القدس، ونحافظ على هذه العلاقة والصداقة الحميمية اليومية والمتينة والشركة العميقة مع الرب يسوع المسيح، لكي نستقبل من خلاله إعلانات سماوية جديدة أو حتى أبعاد زمنية إلهية تستعلن لنا من خلال الروح القدس، من خلال إيماننا بالسيد الرب يسوع المسيح. لذلك هذا أيضا يقول لكل واحد فينا، عندما نؤمن بقوة الكلمة ونؤمن أيضا بفاعليتها، يكون لنا على حياتنا هذه القوة من خلال يسوع المسيح باستعلانه لنا أمور جديدة وعظيمة بإعلانات نبوية رمزية سماوية تكون لحياتنا الروحية، وأيضا لحياة الكنيسة ولحياة العالم بأكمله. ولهذا عزيزي المستمع، حافظ على علاقتك صداقتك مع الإله الحي رب المجد يسوع المسيح. قبل أن نختتم وإياكم أحباء المستمعين، دعونا أيضا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة والجديدة مع المرنمة كارول عون، ترنيمة أنت الحب. هو الحب كما كان هو أنت النور في الترنيمة السابقة. نستمع الآن إلى هذه الترنيمة بعنوان أنت الحب، وهو أصل الحب والمحبة رب المجد يسوع المسيح. فاصل ونعود لنختتم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: إنك الحب الفريد قصد عمري مبتغى، جمال الجمال أنت يا رب، ما أشهاك ما أبهاك، أنت الحكيم العظيم، حبك فاق كل إدراك. عودة من جديد لكم أحبة المستمعين بعد أن استمعنا وتمتعنا جدا بهذه الكلمات الرائعة مع ترنيمة أنت الحب مع المرنمة كارول عون. فعلا ترنيمة جدا رائعة بكلماتها، بإعلاناتها أيضا بهذا الحب الإلهي لكل واحد فينا. ونكمل أحبائي في هذا الوقت ونختتم مع شخصية أخنوخ للحديث حول الرب يصنع جيلا آذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح لمستويات جديدة مثل أخنوخ، ونحن ضمن حلقة سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. وكما ذكرنا أحباء المستمعين قبل هذه الترنيمة، إن كلمة نقله أي لأخنوخ تتكرر 3 مرات في نفس العدد في رسالة العبرانيين، وهذا ما يؤكده لنا بولس الرسول مرة أخرى في الرسالة إلى أهل كولوسي الإصحاح 13:1، أن الله قد أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. دم المسيح يغفر الخطايا، دم المسيح يطهر يبرر ينقذ من سلطان الظلمة وينقلنا إلى ملكوت ابن محبته، فهو أيضا الذي أعطانا الحياة الأبدية من خلال دم الحمل وسلطان هذا الدم وقوته على حياتنا، لكي فعلا نعلن أننا للمسيح ولغيره لن نكون، نقلنا إلى ملكوت الحبيب يسوع المسيح. لذلك هو أيضا الرب الذي نقل أخنوخ، والفضل والقوة

للسيد الرب وحده، كما أيضا نقل إلي النبي إلى السماء. الرب هو الذي أقام بل وأجلس المسيح عن يمينه لكي يشفع لنا. فالذي نقل أخنوخ ونقل إلي قادر أن ينقلنا نحن أيضا إلى ملكوته وإلى مجده إلى الأبد. لذلك عزيزي المستمع، نحن في انتقالنا أيضا من الموت إلى الحياة بمحبة عظيمة جدا، وهذا يكون لنا الحياة الأبدية من خلال الإيمان بالابن يسوع المسيح له كل المجد، الذي أنقلنا من سلطان الظلمة إلى الحياة، إلى نوره العجيب، إلى محبته العجيبة. لذلك نحن أصبحنا أبناء للسيد الرب يسوع المسيح، أبناء مباركين، مكرسين ومقدسين، مفروزين لكي نخدم ونعمل في حقل سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، لنعلن أننا له إلى الأبد. كما أيضا أخنوخ تكرس وتقدس وأرضى الله وانتقل إلى الأمجاد السماوية، فهل فعلا تكريسنا وتقديسنا نحن يكون فعلا نابع من كل القلب روحا ونفسا وجسدا؟ لذلك عزيزي المستمع، انتقلنا من سلطان الظلمة والموت إلى ملكوت يسوع المسيح، هل فعلا ملكوت الله في قلوبنا ونحيا في كل يوم بهذه الشركة المقدسة كما كان مع أخنوخ البار؟ لذلك عزيزي المستمع، إن كنا فعلا رائحة المسيح الذكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لهؤلاء رائحة أيضا يقول موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تختار، يا إما أن تكون مع الرب يسوع المسيح هنالك حياة أبدية ومباركة وغفران كامل لخطاياك بدءا من وجودك على هذه الأرض، أم أنك لا تختار المسيح وبالتالي فأنك تختار الدينونة والهلاك الأبدي. هذا هو قرارك عز المستمع. لذلك عز المستمع، أريدك أن تصلي معي أن تقبل بقوة وعمل الروح القدس، أن تقبل يسوع المسيح ربا إلها بل مخلصا لحياتك، لكي يريك أمور المستقبل الإلهية، لكي يريك البعد الزمني الإلهي أيضا، ويعطيك قلبا جديدا وروحا جديدة، لكي يفتح عيونك على كلمته المقدسة بإعلان روحي نبوي جديد. عز المستمع، لذلك عز المستمع، هذا الجيل أيضا الذي يصنعه الرب لكي تكون أذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح، فهو يصنع الآن جيلا جديدا، جيلا وديعا قابلا أن تتشكل حياته بإعلانات الرب يسوع المسيح. واعلن معي أنك الآن أنت أصبحت متاحا لكي تنتقل إلى مستويات جديدة من المعرفة الإلهية مثل أخنوخ البار، وأن تتمسك بهذه الإعلانات المباركة لحياتك وتعلنها بكامل البركة والقداسة، لتكون فعلا ابنا مكرسا مقدسا مفروزا ومخصصا لسيدك الرب الحي يسوع المسيح.

أحبائي المستمعين والمتابعين، إلى هنا نختتم وإياكم حول شخصية أخ نوح، ونختتم مع ترنيمة أكرس نفسي لك سيدي مع المرنم فايز عدلي. نلتقي بنعمة الرب يسوع المسيح في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الرابع من هذه السلسلة، لنتعمق أكثر حول شخصية هابيل ضمن برنامج صباحكم خير. وقد تعرفنا أحباء المستمعين في هذه السلسلة عن شخصية إيليا ويوحنا المعمدان وأيضا شخصية أخ نوح، وفيما بعد نكون مع شخصية هابيل في الأسبوع القادم بنعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وأنا أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة آمنة مباركة في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نازم صابر؟
0: النازم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
3: بمويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر الإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من بريا وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت
1: بالضبط
2: ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح أكيد هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: بالضبط.
0: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا. تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح
2: بوجود الروح القدس بوجود الروح القدس
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازل في شكل حمامة واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا الممدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟
1: بالضبط.
0: ياكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني
3: الناس بيقولوا الزول ده وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده انت تشوف ممكن ان هو بيجهز حتى رجله ليسوع
1: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك
0: لا ما عدد الثلاثة
1: في عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن, في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح
1: كانت.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح قدام أنت أولاد الدبايب منو قال لكم ظهروا الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين
2: برضو بنقول إنه يعني ما تقول لنا إبراهيم أبن
1: بالضبط
0: كويس. وثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد هنا المسيح صح قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا أيوة وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاجها الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جد حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة بالضبط.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد أيه.
0: لكن هو كان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي يعني.
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدل متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما انت قلت كمان انه الانسان الله بيكمل فيه الرساله بتاعته لانه دي من الخلائق العظيمه جدا خلق الله وبيكمل بها الرساله. فبنشوف لو الانسان بطبعنا الكبرياء والحاجه دي لو فينا الرساله ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلاً شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة. غير كده كجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووه ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وغاسب.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح. يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكثر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي إنه دي النقطة الممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني واضحين أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر
0: في جاء المسيح وعالي المسيح ما في زول بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
1: يفتشوا
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذات هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع اقول له يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخصي
3: صح يعني حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
0: وضحت
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج انه اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج انه اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعدة حلوة والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة، جهز لنا منه ترنيمة
1: الليلة، ندي فرصة لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول أساسي،
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده.
2: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكر لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته، كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: رأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
0: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت

0: أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
2: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
3: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر، وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولس هذه الكلمة:
0: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون. تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
0: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
4: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا، وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها، وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونيا حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل

0: فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
2: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. كل ما زاد عدد الطلاب يلي بينزلوا من الريف أو من الضياع على المدينة لحتى يتسجلوا بالجامعة، تبرز مشكلة التأقلم والتكيف مع عادات مجتمع المدينة يلي هي مختلفة عن مجتمع القرية. ديانا اجت على الكافيتيريا وخبرتنا قصتها. كنتي انت قلتي لي مره انه اول صعوبه واجهتيها كشخص بالغ بالحياه لما انتقلتي من الضيعه على بيروت، وكيف كان جو جديد عليك والمصاعب اللي واجهتيها من بنت ضيعه، بنت قريه لبنت مدينه.
1: صحيح، عطول بالحياة أصعب شيء مراحل انتقالية، وكل الدراسات بتقول أنه أكتر وقت بتعملي فيه ستريس هي هالبريود ترانزيتوار. بس كتر خير الله، أنا بشكر الله أنه في يسوع بحياتي. أكيد الجو أو البيئة اللي بتكون عايشة فيها بالضيعة، خصوصا بوقتها بأيامنا بعيد عن الإنترنت، بعيد عن كل
0: ما كان فيها الأجواء
1: ما كان فيها هالأجواء، فبتحس حالي كنت بمحل هيك شوي إيزولي بس محل حلو،
0: معزول. إيه؟
1: ولا محل هيك بيور، يعني هالحياة الحلوة النظيفة،
0: حياة الضيعة
1: ولا اللي ما في شيء
0: ما فيها تعقيدات.
1: وقت نزلت على بيروت أكيد كرمال الجامعة، كرمال خلص يعني بتضيع هول إشياء كتير حلوين، بس هيدا شيء ما بيكفي. أكيد إجرينا على الأرض والحياة بدها تستمر وبدنا نتطور، بدون إجرينا يدقوا بالأرض أكتر وبدنا نفوت بالحياة العملية. فكانت هيك شوي نقلة صعبة لأنه فرق كتير كتير كبير.
0: فرق بشو؟ خلينا نكون عمليين. من هلأ مثلا في نزوح كبير القوة الشبابية الطلابية من القرى للمدن محل ما هي الجامعات. انت اي نوع من المشاكل يلي واجهتك؟ هل هي بالتأقلم مع الآخرين؟ بتحسي شخصيات الناس بالمدن مركبة أكتر؟ هل هي انه محل الإقامة أهلك مش حدك؟ هل هي بالدراسة؟ اي نوع من المشاكل؟
1: إذا بدك هيك كان مزيج من كذا فاكتور. يعني أول شيء تربيت بعائلة كتير فيها ترابط، وأنا صغيرة، نحن خمس أولاد وأنا أصغر شي بالبيت، فأنا على طول كان عندي هالإحساس إنه أنا صغيرة والكل بدهم يهتموا فيي، ومحل ما أنا موجودة محل ما أنا موجودة بعرف الكل والكل بحبني، وفي هيك هالحياة عن جد حلوة الاجتماعية أو العائلية اللي كتير حلوة. فأكيد ببيروت أو طبيعة الحال بالمدينة ما حدا بيعرف حدا ولا حدا بيقول بونجور لحدا.
0: معنين كنتي بفويه؟ كنتي
1: أول شيء نقلت عشت بفويه لأنه أهلي كانوا مرعوبين، يعني من فكرة أنه كان عمري 17 من الحياة الكتير هيك ما بعرف شيء. يعني أنا حتى ببيروت ما كنت أعرف مناطق، ما كنت أعرف أتنقل، ما كنت أعرف أطلع بالسيرفيس وقل له خدني من هون لهون. يعني كنت أنزل مع أمي أو مع أختي، أنه هالقد كانت كتير محدودة كل تحركاتي.
0: فارتقوا الأهل أنه تعدي بفويه،
1: قعدي بفويه رهبات وشوي مسكر وبتعرفي يعني شوي كانوا مسكرين زادوها شوي رهبات أنه
0: بدك تجي قبل الساعة 8
1: والله على الساعة 8 وممنوع وكذا، فهيدا شيء هيك خنقني لأنه
0: فالفويه كان مشكلة، وكمان الجامعة كانت مشكلة.
1: الجامعة أكيد بطبيعة الحال أنا كنت عم بعمل تمريض نيرسينج، يعني كانت صعبة لأنه قبل الظهر كان في ستاج، بعد الظهر كان في جامعة، وكان في كل جمعة إكزام، فكله كان هيك درس وشغل، فكان في ضغط يعني
2: وترجعي تجي على الفويه الماما مش موجوده لا تطبخ لي
1: صحيح
2: وتغنجيك وتعمل لي كل اكل
1: في هيك بتحس بهالسوليتود الكتير بشعه يعني قد ما تروحي وتجي ويكون نهارك كله مليان بس بهاللحظه اللي بترجعي فيها على البيت بتحسي حالك لوحدك بتحس بتحبي انك تسمعي صوت بتصير تفتحي الشباك تسمعي شي صوت
2: والرفقات يلي بالجامعة هل كانوا انت حسيتيهم غريبين او كانوا بعدين صاروا اصحابك او كانوا يسببوا لك مشاكل؟
1: ما كان في شيء سبب لي مشاكل يعني بس كنت حس انه هن شوي غريبين لانه بتضل على طول في نظره انه هي اهل الضياع او في هالنظره انه انتوا كانه بعاد او بعاد عن الحضاره اوف ضيعتك بعيده ساعتين ثلاثه
2: عايشه بعالم اخر
1: فلا فانا كان عندي كمان هالتشالنج انه انا اثبت حالي وكون على مستوى هالناس اللي عايشين بالمدينه اللي مكبين تطور يعني اول سنه كان فيها كتير إرباك لأنه أتليست تعرف أتحرك تعرف روح وإجي ودبر أموري وجيب الأشياء اللي لازمتني يعني زبط أموري من كل النواحي يعني إذا بدك تروحي على وزارة تعملي شهادة تصدقيها بدك تكوني تعرف تتحركي ولوحدك ما في بابا بليز وصلني خي ما كان في حدا.
2: طب قلتي لي أنه يسوع ساعدك هلا عمليا يعني عمليا تعي نحكي عمليا كيف يسوع ساعدك؟
1: حضور الله بحياتنا منه شيء منه وهم فينا نلمس حضور الله طبعا. بحياتنا منه وهم ومنه حدا بعيد
2: منه قاعد بالسماء بعيد وما فينا نطاله
1: يعني هو حدا عن جد حاضر يعني أنا كنت حس أيام أنه كيف يا الله كيف بدي روح من هيدا الطريق وكيف بدي أوصل وبطبيعة الاستاج أنه كنت مجبورة كل شهر كون بمستشفى فكنت حس أنه مثل كأنه ربنا يهيئ الأشياء أو ربنا يسهل لي طريقي وكتر خير الله كل الفترة ما كان عندي سيارة وما صار معي مشاكل وكنت ضلني اسمع رفقات البنات يقولوا شين سرقنا شي صار معنا هيك شي كذا بس
2: حسيتي حالك محمية ربنا حميك
1: ما هيك كنت حس انه هالصلاة هيك هي اطلب من الله انه بليز يا رب انت مسكني بايدي وخدني على الطريق
2: حلو مثل ما بيمسك البي بنته ايد بنته حسيتي بهالنوع من العلاقة
1: حسيت بهالنوع وكنت حس على طول بامان جوا
2: شو بتقولي للصبايا يلي من عمرك بالعشرينات يلي عم يتوجهوا نحو تغيير بيئة وتغيير مجتمع لحتى ينزلوا على الجامعة ويبلشوا حياتهم؟
1: هن كلمتين الثقة بالنفس والإيمان بالله.
2: بيقول النبي داود بالكتاب المقدس: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني.

للموز بالكراميل انت محتاجة لأربع حبات موز، 100 جرام زبدة يعني نص باكيت زبدة صغيرة، 5 ملاعق سكر، ليمونتين، حامضة واحدة ورشة قرفة. قشري الموز، حطي نص كمية الزبدة بتقلية وقلي الموز على الجنبين لحتى يتحمر وحطي على جنب. بتقلية تانية حطي السكر على النار الخفيفة لحتى يدوب، وبس يدوب منيح بيصير كراميل. هلأ ضيفي عليه كمية الزبدة المتبقية لحتى تدوب، بعدين عصير الليمونتين أو البردقانتين إذا بديك، وبعدين عصير الحامضة، كمان رشة قرفة. آخر شي ضيفي الموز المقلي على خليط الكراميل وخلي الكل على نار هادية لثلاث دقايق. لبي الموز عتاني ميلي وخلي كمان دقيقتين وطفي النار وقدمي ألف صحتين. خبريات الكافيتيريا. الستات بالكافيتيريا اليوم عم يحكوا عن أهمية السمك والجوز الني للحفاظ على البشرة نقية وصافية، وعم بيقولوا إنه السمك المشوي والجوز الني اثنيناتهم فيهم مادة الأوميغا 3 يلي معروفة بأنها مضاد قوي للالتهابات، ومعروف بأنه عندها خصائص بتحافظ على نقاوة وصفاء البشرة. ونحن ننقل من الكافيتيريا لإلك هيدي النصيحة.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة. بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life. الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس.
1: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. رسالة كورنثوس الثانية هي من أكتر الرسائل اللي بتتكلم إزاي المسيحي وهو بيشعر بالضعف والألم، دي دايماً بتبقى فرصة إنه المسيح يظهر قوته ونعمته. احنا كتير بنهرب من الضعف، لكن كلمة الله بتقول لنا إنه وقت الضعف هو أكتر وقت المسيح ممكن يعلن قوته. بولس هو كاتب الرسالة الثانية، وكتب الرسالة دي لأهل كورنثوس، وكتبها غالباً من مقدونيا حوالي سنة 55 أو 56 ميلادية. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ترتيب رسائل وزيارات بولس لأهل كورنثوس، عشان كده دلوقتي عايز أبص معاكم على الخطوط العريضة بتاعة الرسالة التانية. أول 11 عدد في أول إصحاح بولس بيأكد أن الحياة المسيحية حتى حياة الرسل نفسهم بتبقى مليانة بالألم، لكن بيأكد كمان أنه الله هو أبو الرأفة وإله كل تعزية اللي بيعزي المؤمنين وسط الألم. من عدد 12 في إصحاح 1 لعدد 13 في إصحاح 2 بولس بيرد لو تفتكروا على بعض الاعتراضات من ناس جت بيقولوا له أنت يا بولس شخص متردد، لأنه كان غير خطته، قال لهم إن هو جاي في زيارة معينة وما جاش. فبولس بيقول لهم أنا ليه ما جيتش الزيارة دي؟ مش عشان أنا شخص متردد، لكن إشفاقا عليكم يا أهل كورنثوس، عشان ما كنتش عايز آجي وأسبب لكم حزن وتبكيت مرة تانية. بعد كده إصحاح 2 عدد 14 لإصحاح 6 عدد 18 بولس بيكلم في الجزء دوت عن خدمة العهد الجديد، وبيأكد أن العهد القديم كان فيه مجد، الله أعلن عن نفسه بمجد، لكن العهد الجديد فيه مجد أعظم لأنه الله أعلن عن نفسه بطريقة أعظم. وكمان بيأكد أنه خدام الخدمة بتاعت العهد الجديد ينفع يبقوا خدام حقيقيين وفي نفس الوقت بيمروا بألام. إصحاح 7 من أجمل الإصحاحات اللي بتتكلم على التوبة، على الحزن الحقيقي بسبب الخطية، الحزن اللي بينشئ توبة لخلاص بلا ندامة في الإصحاح دوت. وبولس بيقول لنا أنه وصل له أخبار من تيتوس عن التوبة اللي حصلت للشخص المذنب في كورنثوس، وإزاي الأخبار دي كانت سبب تعزية وفرح كبير جدا لي. إصحاح 8 و9 من أجمل الإصحاحات في كلمة الله عن السخاء في العطاء، وبولس بيأكد أن لو حد قبل العطية الأعظم، عطية شخص المسيح يسوع والفداء بتاعه، هيبقى عنده استعداد باستمرار انه يعطي ماديا بسخاء وفرح. في الإصحاحات من 10 ل 13 بولس بيغير لهجته لدرجة انه في بعض الناس بتقول انه بعد ما بولس انتهى في إصحاح 9 وصلوا بعض الأخبار انه في معلمين كذبة وصلوا للكنيسة وبدأوا يشككوا في رسوليته، وبولس بيسميهم الجماعة دول فائقي الرسل، لأن هم طول الوقت كانوا بيتكلموا عن المجد وانه الحياة المسيحية المفروض تبقى خالية من الألم. فبولس بيقول لهم إذا كنتم أنتم بتفتخروا باللي بتسموه مجد بس هو مجد زائف، هقول لكم أنا هفتخر بإيه؟ أنا هفتخر بالضعفات والألام بتاعتي اللي اتألمتها لأجل المسيح في خدمة المسيح. الإصحاحات دي فيها الآيات المشهورة اللي بدأنا بيها، المسيح بيقول لبولس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بعد كده في نهاية الرسالة بقية الإصحاحات الأخيرة لغاية إصحاح 13 بولس بيسأل الكنيسة هل أنتم بالفعل مستعدين للزيارة بتاعتي مرة تانية، وبيختم ببعض التحذيرات وكمان بعض التشجيعات للكنيسة. هي ممكن نقسم كمان الرسالة تقسيمة تانية بسيطة خالص، المقدمة هي أول 9 أعداد في الإصحاح الأول، بعد كده من إصحاح بقية إصحاح 1 لغاية إصحاح 7 بولس بيدافع عن رسوليته وخدمته، فمن 1-7 دفاع بولس عن رسوليته، 8-9 تشجيع الكنيسة للعطاء خاصة للفقراء في كنيسة أورشليم، بعد كده إصحاح من 10-13 بولس بيتعامل مع اللي بيسموا نفسهم فائقي الرسل وبيدافع مرة تاني عن رسوليته، والختام الأعداد الأخيرة في إصحاح 13 اللي فيه التحيات الختامية والتوصيات الختامية. وهنبص مع بعض على صورة صغيرة على الشاشة. السبع إصحاحات الأولانيين بولس بيعمل أسلوب أدبي كده، إنه بيتكلم عن موضوع ويقطعه بموضوع تاني وبعد كده يرجع يكمل الموضوع الأول اللي اتكلم فيه. فمن إصحاح 1 عدد 1 لإصحاح 2 عدد 13 بولس بيتكلم عن رحلاته منذ زمن كتابة كورنثوس الأولى، وبعد كده بيرجع يتكلم عن نفس الموضوع دوت في إصحاح 7 من عدد 5 لعدد 16. لكن في النص بولس بيتكلم عن الرحلات بتاعته، بولس بيشرح نوعية الخدمة الرسولية، خدمة العهد الجديد وهدفها وثمرها. زي ما قلت لكم في أول رسالة كورنثوس الثانية، بولس بيأكد أنه كرسول كان بيمر بألام كتير، لدرجة أنه في عدد 8 من الإصحاح الأول بيقول إحنا أيسنا من الحياة. لكن في عدد 9 بيقول هو ليه الرب ساعات بيسمح أنه يمر بألام كتير لدرجة أنه ييأس من حياة. بصوا معايا في إصحاح 1 من كورنثوس الثانية وعدد 9، بولس بيقول كده بعد ما قال ان احنا يائسنا من حياة نفسها، بيقول ولكننا شعرنا في قرارة انفسنا انه محكوم علينا بالموت حتى نكون متكلين لا على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات. فبولس بيقول الرب سمح ان احنا نيأس حتى من حياة، بس الرب عمره ما بيسمح بالألام دي بدون هدف. ده الرب كان عنده هدف مهم، انه يعلمنا نبقى مش متكلين على انفسنا لكن على الله نفسه اللي بيقدر يقيم الأموات. والجميل أنه في المقطع دوت بولس بيختم في عدد 11 بيقول لهم على أن تساعدون أنتم بالصلاة لأجلنا. يعني بولس كان محتاج هو نفسه صلاة الكنيسة في كورنثوس علشان في وقت الألم اللي بيعبر بيه يقدر يتشدد بنعمة الرب. القسم دوت اللي هو برضو زي ما قلت لكم لسه بولس بيتكلم عن رحلاته من أول ما كتب كورنثوس الأولى، بولس بيحاول يوضح أمرين مهمين جداً. هو ليه خطته اتغيرت بعد ما كان قال إنه هيجي ما راحش، وكمان بيوضح إزاي يتعاملوا مع الأخ المخطئ اللي تاب ورجع للرب. أول حاجة بيحاول يقول لهم إن أنا ما كنتش متذبذب ومتردد زي ما أنتوا تظنوا أو زي ما بعض الناس اتهمتني، وبيقول لهم بوضوح في إصحاح 1 عدد 23 إيه السبب اللي خلاني ما جيش ليكم. بقول غير أني أدعو الله أن يشهد على نفسي بأني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. إيه الكلام دوت؟ بولس لو تفتكروا كان كتب رسالة صارمة، والرسالة دي سببت حزن الناس كتير، بس هو اختار يكتب الرسالة دي بدل ما يزور زيارة تانية بعد الزيارة المؤلمة اللي زارها. فبولس زار زيارة مؤلمة وسمع أخبار بعدها مش كويسة، فقرر ما يزورش الزيارة التانية لألا يبقى تاني زيارة على التوالي فيها تبكيت شديد وحزن شديد لأهل كورنثوس على الخطية اللي وسطهم. فمرة تاني بيقول لهم أنا ما كنتش متردد، ده أنا عملت دوت بدافع محبة ليكم، لأن أنا عايز أزوركم زيارة أبقى وسطها فرحان بعمل الرب وسطكم مش وسطها لسه حديث عن الخطية اللي أنتم ما تبتوش عنها. لكن الجميل أن بولس كمان في المقطع دوت بيقول لهم إزاي يتعاملوا مع الأخ اللي فعلا تاب ورجع عن خطيته، وزي ما اتفقنا ده كان سبب فرح كبير لبولس زي ما ذكر في إصحاح 7. بصوا بيقول لهم ايه في إصحاح 2 من عدد 5 لعدد 11، بيقول وإذ كان احد قد سبب الحزن فانه لم يسبب الحزن لي شخصيا بل لجميعكم الى حد ما، هذا لكي لا ابالغ، والان يكفي ذلك الرجل المذنب القصاص الذي انزله به اكثركم، وعلى نقيض ذلك فأحرى بكم الآن أن تسامحوه وتشجعوه، وإلا فإنه قد يبتلع في غمرة الحزن الشديد. فبولس بيقول إنه بسبب الزيارات بتاعته والرسائل بتاعته الشخص ده تاب، وبيشجع الكنيسة إن هم يحبوا الشخص اللي تاب دوت ويشجعوه، ما يفضلوش يفكروا بالخطية بتاعته ويقولوا له أنت ما بقيتش مننا، لكن لأنه تاب يرحبوا بيه مرة تاني في الكنيسة. بعد ما بولس اتكلم عن دوت في الإصحاح الأول وجزء من الإصحاح الثاني، لو تفتكروا بولس رجع يكمل دوت في الإصحاح السابع، فاكرين الرسمة اللي احنا شفناها مع بعض؟ بولس في الإصحاح السابع يكمل يتكلم على نفس الحدث بتاع الشخص اللي تاب، ويقول لهم لما تيتوس جالي أنا سمعت الأخبار دي وكانت سبب فرح وتعزية كبيرة جدا ليا، ويقول لهم في عدد 16 من إصحاح 7 أنا أفرح إذ إني أثق بكم في كل شيء. بعد ما كان حزين بيقول لهم أنا فرحان، أنا واثق إنه الرب بيعمل وسطكم، والدليل حياة التوبة اللي الشخص دوت بدأ يعيشها. لكن هيفضل السؤال، ليه بولس يقطع الكلام عن زياراته والتردد بتاعه والسبب بتاعه والتوبة بتاعت الشخص دوت وفي النص يقضي وقت طويل يتكلم عن خدمة العهد الجديد. فبصوا زي ما اتفقنا في الرسمة من إصحاح 2 عدد 14 لسبعة 4، الموضوع الكبير اللي بولس بيقدمه هو خدمة العهد الجديد. هقرأ لكم جملة حد كان بيحاول يشرح ليه بولس عمل دوت. بيقول هدف بولس الرئيسي هو التأكيد أن خدمة العهد الجديد لن تظهر طول الوقت بشكل انتصاري، لأنها كثيرا ما ستكون وسط الألم. فأهل كورنثوس كثيرا ما خلطوا بين البركات المستقبلية للملكوت زي الراحة والشفاء ومفيش مرض ومفيش ألم، دي بركات مستقبلية، وأهل كورنثوس خلطوها بالحالة بتاعت المؤمنين والخدام هنا. فخطأ بعض من أهل كورنثوس وبعض المعلمين الكذبة هو نفس الخطأ الذي يعمله أتباع إنجيل الرخاء القائلين أن المؤمن سيعيش في مجد ورخاء دون ألم ومرض. إيه الكلام دوت؟ إيه المقصود بيه؟ بولس يقصد يقول وهو بيتكلم عن خدمة العهد الجديد إنه خدمة العهد الجديد أيوة فيها مجد أعظم بكتير كمان من المجد اللي كان في العهد القديم، لكن المجد دوت عمره ما كان خالي من الألم. بولس بيعارض فكر شبه فكر بعض الناس النهاردة في الكنيسة اللي بيقولوا إنه المؤمن الحقيقي مش هيتعرض لمرض ومش هيتعرض لألم. بولس بيقول لأ، ده قوة المسيح بتظهر وسط الألم، ده خفة ضيقاتنا الوقتية بتنشئ لنا ثقل مجد أبدي. الإصحاحات 3 و 4 و 5 فيهم فكرة مهمة خالص، لكن خليني أجلها شوية صغيرين وأروح معاكم مرة تاني لإصحاح 8 و 9. لو تفتكر أنا قلت الإصحاحات دي الموضوع الرئيسي لبولس هو الحديث عن العطاء، لكن عايز أقرأ معاكم عددين مهمين خالص في إصحاح 8. افتحوا معايا كورنثوس الثانية إصحاح 8، وأفكركم بحقيقة قلناها وإحنا بنذاكر كورنثوس الأولى. بولس قال لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. لو تفتكروا إحنا قلنا بولس بيتعامل مع كل المشاكل الرعوية من خلال رسالة الصليب، فدلوقتي بولس عايز يشجع الكنيسة على العطاء. فبصوا بولس هيتصرف إزاي. إصحاح 8 وعدد 9 بولس بيقول فأنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح فمن أجلكم افتقر وهو الغني لكي تختنوا أنتم بفقره. بولس عايز يقول للكنيسة أعطوا بسخاء، أعطوا بفرح. يعمل إيه بولس عشان يشجع الكنيسة يعطوا بسخاء وفرح؟ يفكرهم إن المسيح الغني افتقر علشان الكنيسة تختني بفقر المسيح، وأكنه شايف الطريقة الأعظم إنه الكنيسة تتحرك للعطاء إن يشوفوا إزاي الرب نفسه اتحرك ومش بس أعطى بعض العطايا المادية لكن أعطى نفسه ليهم. بعد كده الإصحاحات الأخيرة زي ما اتفقنا من 10 إلى 13 بولس بيتعامل مع من يسموا بفائقي الرسل، وبولس بيقول إنه فائقي الرسل دول اتهموا بولس أو خلوا الكنيسة تتهم بولس إنه يا بولس أنت لما بتجيلنا حضورك وسطنا حضور ضعيف قوي، يعني كده بنحسك مش راجل كاريزما وشاطر، لكن لما بتكتب رسائل الرسائل بتبقى قوية جدا في اللهجة. وبدأوا يتهموا بولس إنه شخص ضعيف وما ينفعش يبقى رسول، وبدأوا يفتخروا بإنجازاتهم الشخصية. فبولس في المقطع الأخير دوت يقول لهم طيب لو أنتوا هتفتخروا معلش يا أهل كورنثوس استحملوني، أنا كمان هفتخر، بس أنا مش هفتخر بأمور القوة بتاعتي لكن أنا هفتخر بأمور الضعف بتاعتي. بصوا معايا كده في إصحاح 11، أنا مش عارف كام حد فيكم خد باله من الألام اللي بولس بيتكلم عنها في إصحاح 11. بولس بيقول كده، بصوا مثلا عدد 23 بيقول عن الرسل دول وإن كانوا خدام المسيح أتكلم كأني فقدت صوابي، فأنا متفوق عليهم. أنا إزاي متفوق على الخدام دول؟ بولس بيقول في الأتعاب أوفر منهم جدا، في الجلدات فوق الحد، في السجون أوفر جدا، في التعرض للموت أكثر مرارا، من اليهود تلقيت الجلد 5 مرات كل مرة 40 جلدة إلا واحدة، ضربت بالعصا 3 مرات رجمت بالحجارة مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت في عرض البحر يوما بنهاره وليله، سافرت أسفارا عديدة، وواجهتني أخطار السيول الجارفة، وأخطار قطاع الطرق، وأخطار من بني جنسي، وأخطار من الوثنيين، وأخطار في المدن، وأخطار في البراري، وأخطار في البحر، وأخطار بين إخوة الدجالين. وكم عانيت من التعب والكد والسهر الطويل والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري. وفضلا عن هذه المخاطر الخارجية يزداد علي الضغط يوما بعد يوم، إذ أحمل هم جميع الكنائس. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول أنا ينفع أفتخر، بس لو أفتخر بحاجة هفتخر بأمور ضعف. أنا مش عارف كم حد فينا وهو بيفكر في الحياة المسيحية بيفكر زي بولس. بولس في الإصحاح اللي بعده على طول بيقول إنه الرب أعطاني شوكة في الجسد، وطلبت منه أكتر من مرة إن الشوكة دي تتاخد، بس الرب جاوبني وقال لي بولس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بولس كان مقتنع تماما إنه الضعفات دي هي أعظم فرصة لظهور قوة المسيح. ويجي السؤال أو الفكرة الكبيرة اللي أنا نفسي أختم معاكم بيها، هو إزاي بولس كان عارف يدي نفسه للمسيح وسط كل الألام دي؟ إيه الدافع الأعظم عند بولس؟ هل إنه حاسس بالمسؤولية؟ بولس أكيد كان حاسس بالمسؤولية. هل إنه بولس كان عارف إنه الناس بدون الإنجيل هتهلك؟ بولس كان عارف إنه الناس بدون الإنجيل هتهلك. هل بولس يمكن بعض الأحيان شعر بالذنب لأنه قبل كده كان بيخطئ في حق كنيسة الرب وكان بيقتل في المسيحيين ودلوقتي عايز يدي نفسه للمسيح بالكامل؟ ربما. لكن عشان أتكلم عن الدافع الأعظم لخدمة بولس حتى وسط الألم، خليني أرسم معاكم رسمة مهمة على السبورة. إحنا كتير بنظن إن اللي إحنا محتاجينه علشان يجي للمسيح هو الإنجيل، والحقيقة ده ظن صحيح جدا. فتخيلوا النقطة دي هي النقطة اللي فيها الشخص غير مؤمن، ودي النقطة اللي الشخص فيها جيل الإيمان بقى شخص مؤمن بالمسيح. وبنقول باستمرار وكلمة الله بتأيد دوت إنه للشخص محتاجه عشان يتنقل من حالة غير المؤمن للإيمان بالمسيح هو رسالة الإنجيل أو الأخبار السارة عن موت المسيح وقيامة المسيح. تبروا ده القبر الفاضي وده الصليب. فبولس قال في كورنثوس الأولى 15 لو تفتكروا، قال لهم أنا بعرفكم بالإنجيل اللي أنا بشرتكم بيه، وانتم المفروض تقيموا في الإنجيل دوت، وإنه الإنجيل دوت هو سبب خلاصكم. فأنا غير مؤمن، أنا سمعت رسالة الخلاص، سمعت إن أنا خاطي جدا أكتر مما أظن، وإن المسيح عنده محبة عظيمة جدا أكتر من أي محبة أنا بتخيلها، والمحبة دي خلت المسيح يموت لأجل خطيتي ويقوم من الموت علشان يديني حياة جديدة. وبعد ما أمنت بالإنجيل وبقيت مؤمن حقيقي بالمسيح، كتير بنظن إنه الحاجات الأساسية اللي أنا هكملها لغاية المجد، هنا المجد لغاية ما حياتي تنتهي هنا على الأرض، اللي أنا محتاج أسمعه هو عن حياة القداسة، عن حياة التلمذة، عن حياة الخدمة. فمعظم المؤمنين بيشوفوا إنه أنت محتاج الإنجيل لغاية ما تيجي للإيمان، وبعدها محتاج كورس عن التلمذة، محتاج تشد حيلك في القداسة، ومحتاج تبقى خادم، تنزل خدمة في الكنيسة، تتعلم إزاي تخدم أكتر، سواء سن الشباب أو سن الأطفال أو تبقى في الكرازة أو في المشورة. والحقيقة دوت أكيد مش غلط إن أنا بعد ما بقيت مؤمن محتاج قداسة وتلمذة وخدمة، لكن المشكلة الكبيرة إنه دوت ساعات بينسينا حقيقة مهمة جدا خلت بولس يكمل المشوار بتاعه كمؤمن. والحقيقة دي ببساطة هي إنه مش بس أنا محتاج الإنجيل علشان أبقى مؤمن، لكن أنا محتاج الإنجيل كمؤمن. فكل حياة القداسة والتلمذة والخدمة لازم تحصل بقوة نفس الإنجيل. فالإنجيل مش بيبدأ معايا لغاية ما أبقى مؤمن ويقف احتياجي ليه، لا، الإنجيل هو الاحتياج اللي أنا محتاجه كل يوم في علاقتي مع المسيح. يعني إيه الإنجيل اللي أنا محتاجه كل يوم؟ يعني أنا كل يوم محتاج أفتكر محبة المسيح من جديد، أكني النهاردة أول يوم أشوف فيه الحقيقة المجيدة دي، إن أنا شخص فاسد جدا جدا جدا، وإنه المسيح عنده محبة عظيمة جدا جدا جدا، وإنه مش بيحبني بسبب أدائي في الخدمة، ولا بيحبني لأني باخد خلوتي كويس، ولا بيحبني لأني شاطر في أن أنا أتكلم عنه مع الناس، لكن بيحبني لأنه قرر يحب شخص غير مستحق. فين الكلام دوت في كلام بولس؟ افتحوا معايا كورنثوس الثانية إصحاح 5، وبصوا في مقطع بولس بيتكلم فيه عن خدمة العهد الجديد، بيقول في عدد 15: وهو قد مات عوضا عن الجميع حتى لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم، بل الذي مات عوضا عنهم ثم قام. ركزوا معايا في العدد دوت. العدد دوت بولس بيقول إنه المسيح مات عوضا عن الجميع، يقصد هنا الجميع من شعبه، حتى لا يعيش الجميع فيما بعد لأنفسهم، بل لأجل الذي مات لأجلهم وقام. يعني إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول المسيح مات علشان نعيش مش لأجل أنفسنا، لكن نعيش في قداسة لأجل الرب، نعيش في تلمذة، نعيش بنخدم الرب، ما نعيش أنفسنا لكن نعيش خدام للمسيح. طيب يا بولس، إيه أكتر حاجة تخلينا نعيش في قداسة وفي تلمذة وفي خدمة؟ بولس بالفعل قال ده في عدد 14: فإن محبة المسيح تسيطر علينا. فإن محبة المسيح، بعض الترجمات بتقول تحصرنا. لو سألنا بولس إيه اللي بيخليك تستحمل كل الألم ده لأجل المسيح، إجابة بولس هتقول لأنه حبني، أنا غير مستحق، لأن أنا كنت شرير واستحق الدينونة للأبد، وتفاضلت نعمة ربنا يسوع جدا مع الإيمان والمحبة، إداني إيمان مجاني وإداني محبة مجانية، فأنا عايز أديله نفسي بالكامل. هختم معاكم بالقصة دي. في واحد من رجال الله كان بيحكي عن شخص، بيوصي شخص صديقه بلستة فيها 50 حاجة بيطلب منه يعملها قبل ما يرجع من السفر. فتخيلوا مثلا أنا وديفيد، بقول لديفيد أنا راجع من السفر، معلش يا ديفيد 50 حاجة دول أنا محتاجك تعملهم لي قبل ما أرجع من السفر. وديفيد هيعمل 1 و2 و3 و4 و5، بعد كده يقول بس أنا عندي مذاكرة وعندي مشغوليات، فمعلش يا مارك يعني ده كفاية كفاية. تخيل سيناريو تاني. هنا ديفيد في السيناريو الأول عمل حاجات كويسة وساعدني، بس وصل عند حتة وقال كفاية. سيناريو تاني، ديفيد سايق عربيته ومعاه بابا وماما ويمكن ناس من أهله تانيين، وأنا سايق عربية جنبه، شفت إنه العربية بتاع ديفيد عملت حادثة وبتولى، هو مش عارف يطلع ولا يطلع حد من أسرته. فأنا رحت نزلت فتحت باب عربيتي بسرعة وجريت، أنقذت ديفيد، أنقذت بابا ومامته، وأنقذت كل الموجودين في العربية. وأنا بعمل كده وشي اتحرق. وبعدها ب3 شهور بعت لديفيد نفس الليستة بال50 حاجة. ايه رأيكم؟ ديفيد يبقى عايز يعمل الموضوع ده اكتر ولا اقل؟ يبقى عايز يعمله بكل قلب. ليه؟ عشان عارف ان انا بحبه وولعت عشانه. ده اللي كان حاصر بولس. بولس بيقول محبة المسيح تحصرنا. المسيح مش بس ولع عشان، المسيح ده الجحيم على الصليب عشاني. عشان كده أنا كل يوم بفكر نفسي بمحبة المسيح، ومحبة المسيح بتخليني عايز أعيش في قداسة كما لم أعيشها من قبل، عايز أعيش كتلميذ بكل شراسة، عايز أخدمه بكل قلبي. ليه يا بولس؟ عشان كل يوم بفتكر الإنجيل اللي أساسه إنه محبة المسيح تحصرني.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من

كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
0: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على شكلي الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل يا ترى اخترت اختيار في حياتك وطلع غلط؟ هل يا ترى وثقت في شخص وخزلك؟ الاختيار مهم جدا جدا جدا، والنهاردة جاي أحكي لك على راجل محترم جدا، راجل غني جدا، اختار حد يشتغل معاه، لكن بكل أسف هذا الشخص خذله. الراجل اللي بحكي لك عنه ده اسمه السيد فيليمون. السيد فيليمون ده كان عايش في مدينة كولوسي. نقرأ قصته في كتاب المقدس في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح واحد، ونقرأ مع بعض عدد 2. يقول كده: وإلى بيفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. الأستاذ فيليمون كان راجل غني جدا من أغنياء مدينة كولوسي، وعرف الرب على إيد الرسول بولس، وقرر أنه يفتح بيته للرب، يدعي ناس تصلي، يدعي ناس تدرس كلمة الله. طبعا بما أنه راجل غني يمكن كان بيعمل ضيافة كويسة يبارك بيها الناس الحلوين اللي جايين يصلوا في بيته. هو راجل كريم، راجل محترم، لكن يعني غالبا بتبقى المسؤوليات بتاعت البيت دي أكتر على السيدات. فالكتاب ما قالش طبعا، لكن أنا بتخيل أنه ممكن تكون دي كانت مسؤولية تقيلة شوية على الزوجة اللي هي اسمها أبيفية. قرر الأستاذ فيليمون أنه يساعد أبيفية في أنها تفتح بيتها أكتر للرب. والحقيقة يا بخت الزوجة اللي زوجها بيساعدها. وكمان عايز أقول كلمة للأزواج: من فضلك ساعد زوجتك. فيليمون قرر يساعد أبيفية بطريقة معينة. فيليمون قرر أنه يشتري عبد يساعد في خدمة البيت. كان زمان تجارة العبيد مسموحة، ففيليمون نزل سوق العبيد واشترى عبد اسمه أونسيموس. جاب هذا العبد. أونسيموس اسم معناه نافع. معنى اسم أونسيموس العبد اللي اشتراه فيليمون علشان يخدم في بيته نافع. لكن يعني هنشوف بعد شوية هل فعلا طلع نافع، طلع اسم على مسمى ولا لا. اشترى فيليمون العبد والأمور يبدو أنها طبيعية. العبد بيساعد، بيخدم، الناس بتيجي تجتمع في بيت فيليمون والدنيا كويسة. وفيليمون وأبيفية وأرخبوس ابنهم مطمنين أنه في حد بيساعد في البيت اسمه أونسيموس. يا أونسيموس قدم شاي للضيوف، يا أونسيموس ساعدنا نروق البيت، يا أونسيموس عايزين نعمل أكل للناس اللي جاية تصلي، وغيره من الطلبات اللي كان ممكن يكونوا بيطلبوها منه. لكن الحقيقة الأمور ما استمرتش بهذا الترتيب، لكن بنعرف أنه أونسيموس سرق بيت فيليمون. ولما سرق بيت فيليمون يعني الحقيقة مش قادر أقول إزاي اسمه نافع، لكن بكل أسف ما طلعش نافع. اختيارك الغلط ممكن يكون سبب في مشاكل للآخرين. عشان كده ربنا بيتكلم لينا النهاردة. هل يا ترى بتسأل الرب قبل ما تختار؟ الحقيقة في أمور كتيرة في حياتنا بنتعرض فيها لاختيارات. فممكن تكون بتختار وظيفة، ممكن تكون بتختار إنك تشغل حد معاك، ممكن يكون حد بيختار شريك حياته. مبدأ الاختيار، الاختيارات في حياتنا مهمة جدا، لكن أهم حاجة نكون بنختار صح. في مبدأ مهم جدا جدا بيقدمه لنا كتاب مقدس، بيقول كده: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يعني ما تقبلش إنك تدخل في شراكة قوية ملزمة ليك كأنها نير بيتحط على عنقك وانت في هذه الشراكة مع حد غير مؤمن، مش مختبر الرب، مش مؤمن حقيقي. ليه؟ لأنه مبادئكم مختلفة، أفكاركم مختلفة، طرقكم مختلفة. لو في بنت متقدم لها شخص، هل يا ترى هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب؟ إذا أنت مؤمنة حقيقية اختبرت المسيح بنت الرب، اوعي تقبلي حد بعيد عن الرب لأنه هيأثر عليكي، وهكذا حضرتك أيضا. إذا أنت اختبرت المسيح مخلص شخصي لحياتك وتولدت ولادة جديدة، ما تقبلش أنك ترتبط واحدة بعيدة عن الرب. لكن اديني ودنك كده أقولك على حاجة: ابن الرب ياخد بنت الرب
في توقيت الرب. أصلي من كل قلبي النهاردة الرب يدينا نركز في اختياراتنا، الرب يدينا يقظة في كل اختيار، حتى لو كان مش بس اختيار كبير زي شريك الحياة، لكن حتى لو اختيار عمل، حتى لو اختيار رحلة تطلعها مع حد، فكر في كل اختيار انت بتختاره في حياتك. يا رب أنا بصلي من أجل معونة من السماء لينا. يا رب أشكرك لأنك ترشدنا، كلمتك بتعلمنا، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها. يا رب أنا بصلي أنك تعلمنا وترشدنا الطريق التي نسلكها. يا رب احفظنا من أي اختيارات غلط، ودينا صوتك الواضح عشان نكون بنختار بحسب مقاييسك. يا رب نكون خاضعين لصوتك، احمينا، احمينا من أي استنزاف نتيجة اختيارات خاطئة في حياتنا. يا رب أؤمن أنك تعيننا وتفتدي أي اختيارات حصلت وتعبر بينا لمجد اسمك. شكرا يا رب لأنك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في خروج بيحكي عن فرعون لما طلع ورا الشعب وحصل انزعاج وخوف شديد في وسط الشعب، وانزعج موسى جدا وصرخ للرب. فكان في خروج 15 رد الرب على موسى، قال له الكلمات دي: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون إني أنا الرب حين أتمجد بفرعون وبمركباته وفرسانه. ويمكن الله دايما بيسمع لصراخنا، الله دايما بيفرق معاه إنه نقف قدامه ونطلبه. لكن في الوقت زي اللي كان الوقت ده اللي كان فرعون ورا الشعب وكان موسى بيصرخ، ده كان وقت كان الله عايز يعلم موسى يتكل على العصا، أو بمعنى التاني يكون بيتكل على نفسه. بيطلب الرب لكن لازم يتحرك، يتكل على السلطان اللي الله أدهوله. عشان كده قال له: ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه. صحيح اللي شق البحر هو الله، لكن اللي ابتدى يستخدم السلطان ويعلن ويصدق فيه هو موسى لما رفع العصا بتاعته. الله بيستمع لنا في كل وقت، لكن في أوقات في حياتنا الله بيبقى عايز ان احنا نستخدم السلطان

نعم يا رب، بنعلن النهاردة في هذا اليوم إنه نستطيع كل شيء فيك يا رب، لأنك أنت اللي بتأتي علينا بقوة يا رب. بنعلن إنه لينا فيك سلطان يا رب، بنعلن إنه بنقبل إنه نتحرك بتجديد وبنعمة وبقوة جديدة يا رب من عندك. يا رب احنا بنصلي النهاردة نرفض كل فشل، نرفض كل ضعف، نرفض كل استسلام، نرفض كل أمور بتخلينا واقفين في المكان الغلط. بنتشدد بيك النهاردة، بناخد منك كلمة، بناخد منك السلطان، بنرفع العصا زي ما موسى عمل كده. نشكرك لأنك بتشق البحر، نشكرك لأنه لما بنتحرك أنت تتحرك وتغير الأوقات والأزمنة. بنشكرك لأنه يا رب أنت بتغير الضعف، نشكرك أنك بتنزع الفشل يا رب، نشكرك أنك بتغير أفكارنا حتى عن نفسينا. تدينا النهاردة أفكار جديدة، أفكار مليانة بالنجاح، أفكار مليانة يا رب بالرفعة، أفكار مليانة بالنصرة. نشكرك لأنه أنت تعطينا النجاح، أنت بتصير أمامنا، أنت تفتح الأبواب المغلقة وأنت تغير.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ببرنامجكم عنا الحل.
1: أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد، بفكرة جديدة، بموضوع جديد.
4: اليوم بدنا نحكي عن شخص أخذ ألقاب كتيرة. في ناس بتسميه نصاب، ناس محتال، ناس لص، حرامي، قليل أمانة، سراق. في ناس انكشفت وتعرضت وكل العيون طلعت عليهم وكل الأصابع بتأشر عليهم، وفي ناس حوالينا بعدهم خبائين وبيعتبروا نفسهم ذكايا وشاطرين، بيبرقوا تصرفاتهم وبيسكتوا ضميرهم بكلمات معينة بيرددوها بداخلهم. بالبداية كانوا عم يسرقوا اشياء صغيرة ما لها قيمة وتافهة، وبس كبروا تعودوا ياخدوا اشياء ما لها ملكهم حتى صارت مهنتهم وباب رزق لقلهم. لا ضمير ينبهن ويصحيهم ولا مرشد يفيقهم ويهديهم.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن السرقة، بعدين منعلق الموضوع.
4: نسمع السكيتش ومنرجع لكم، خليكن معنا.

0: نبيل افتحي افتحي بسرعة نبيل.
1: ايه ايه طول بالك شوي.
0: افتحي الباب.
1: اجا ابو عجقة. شو بك شو بك معجوق؟ شو صاير لك؟ شو هذا الكيس الاسود؟ شوفي
0: بعدين بعدين. يلا سكري الباب بسرعة، نزلي الاباجور، سكري الشبابيك، ساعديني.
1: خير شو صاير معك؟ طمني خوفتني، في شي صاير؟
0: هلأ ساعديني بتسكير الشبابيك بعدين احكي. الله يخليكي.
1: وهي سكرنا. طمني شوفي ابو نبيل، شغلتلي بالي عرقان وتعبان. شو كنت عم تركض؟
0: عم بركض عم بركض عم بركض. عبي لي كاسة مي. الله يخليكي، تعبت تعبان تعبان.
1: وهي كاسة مي باردة، حكيلي لشوف شو القصة.
0: ما في شي ما في شي، هاتي كيس الاسود لهون هاتي.
1: وهي الكيس، شو فيه دخلك هالكيس؟
0: شو فيه؟ طلعي.
1: اوف مصاري؟ منين لك؟ باينته مبلغ كبير.
0: من عند الافندي ابو طارق، رحت على مكتبه سرقت كل مصرياته ورجعت.
1: شو؟ شو عم تحكي؟ سرقته من عند ابو طارق بهالبساطة؟
0: ايه طبعا بهالبساطة، لازم يعرف انه مو انا اللي بتاكل لحمه. واحد نصاب محتال بده يتشاطر علي، صار لي سنة عم بستحمله واستنى على اليوم وبكرة، ما معي سيولة وطول بالك، وبالآخر بيقول لي ما رح رجع لك ولا قرش، روح بلط البحر. إيه أنا بعرف كيف بسترجع حقي بإيدي.
1: شو عم تحكي يا رجال؟ بدك منه 100,000 وهدول بيطلعوا كذا مليون.
0: وغلاوتك هدول 4 مليون يا مدام، ليرة تنطح ليرة، لخليه قائي مثل الغراب، ينط ما يحط، يمشي بالشارع يحكي مع حاله.
1: بس يا ابو نبيل هي جريمة، هي سرقة.
0: ايه سرقة من هيك ناس نصابة محتالة ما بتخاف ربها حلال 100%.
1: السرقة حرام لو شو ما حكيت، ولو شو ما عملت هذا المال حرام بحرام. بكرة بس ينقبض عليك شو بدك تقول للشرطة؟ اه اخذ 100,000 مني امت سرقت منه 4 مليون، رح يقولوا لك برافو ويصفقوا لك. ايه رح يحطوك بالحبس حتى تختخ عضامك.
0: ايه ما في لا حبس ولا شرطة، انا صار لي شهرين عم بدرس العملية، عم راقب كل تحركاته، عم راقب المكتب مين فات مين طلع، ما تركت اثر وراي لا خطوة ولا بصمة.
1: وبركي في كاميرات عم تراقب انت ما شفتها عندن او عند الجيران، لك رح ينخرب بيتك.
0: كاميرات؟ ما عملت حسابها؟ بس انا ما شفت كاميرات. لا ما في كاميرات، ما في ما في كاميرات.
1: طيب وبركي حدا شافك، رح يقول للشرطة انك انت اللي سرقت.
0: لك مشان الله، مشان اللي خلقك حاجة بقى بكفي، انا مالي خايف من حدا، وانا اخذت حقي فهماني، هذا حقي حقي. النبيل في صوت برا، اجت الشرطة. النبيل خبيني، بوس رجليك خبيني.
1: روق روق وهدا شوي، روح تنقوس من ورا الاباجور شوف شو القصة.
0: روحي انتي، رجلي مو حامليني. الله يخليكي روحي انتي.
1: خلص اهدا، رايحة شوف شو القصة.
0: النبيل طمنيني، في صوت ناس طالع على درج البناية.
1: اسكت شوي.
0: شو حكي طمنيني.
1: اف الله يحرق اعصابك مثل ما بتحرق اعصابي. بس
0: شو هلا احكي؟ جسمي عم يرجف.
1: جسمك عم يرجف؟ ايه طمن، هي سيارة اسعاف مو سيارة شرطة، طمن.
0: متأكدة يا ام نبيل؟
1: متأكدة. بعدين انت ليش خايف؟ مو قلت لي هذا حقك وما غلطت؟
0: خليني اهدى، راسي رح ينفجر. الله يخليكي
1: راسك رح ينفجر، قلت لي ماشي الحال. فوت نام، صارت الساعة 12 ونص بالليل، ومن بكرة بدك تلاقي طريقة ترجع المصاري مثل ما لقيت طريقة تاخدهم. أنا عم قلك قبل ما تيجي الشرطة تشحطك.
0: أنا هيك بدي نام وارتاح، أنا بس بدي نام. منيح إنه هي سيارة إسعاف مو سيارة شرطة، سيارة إسعاف مو س...

0: قلت لك هي شرطة مو إسعاف. ليكن عم بيطلعوا الدرج، جايين ياخذوني، جايين يقبضوا علي، جايين يمسكوني، خبيني، لازم اتخبى.
1: مباحث.
0: ولي مباحث.
1: افتحي بسرعة.
0: قلت لك شرطة، قلت لك لا تفتحي، لا تفتحي.
1: اكسر الباب سيدي.
0: سمعتي بدي اكسر الباب؟ لازم اهرب، لازم اهرب.
2: تفضلوا استريحوا، الجلسة الآن للنطق بالحكم.
0: لحظة شوي حضرة القاضي، لازم تسمعني. بترجاك هو المجرم، هو السارق مو أنا. هو سرق مني 100,000، صدقني أنا بريء، هو اللي لازم يكون بالحبس.
2: الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: ليش كلنا إعدام؟ مرتي بريئة، مرتي ما عملت شيء، وهذا ظلم. أنا بس سرقت، ما قتلت، ما قتلت. هذا ظلم، ظلم، ظلم، ظلم. ليش اعدام؟ طول عمرها السرقة بس حبس، ليش اعدام؟ كمان مرتي ليش اعدام؟ هذا ظلم، ظلم.
3: ابو نبيل قوم قوم.
0: انا بريء ام نبيل؟ انا بريء، بريء ام نبيل؟ بريء.
3: انت ابو نبيل قوم، انت عم تحلم، قوم فيق بقى.
0: شوفي وينه، وينه، وينه الكيس الاسود ام نبيل؟ وين الكيس المصاري؟ اعطيني الكيس الاسود.
3: اي كيس اسود واي مصاري؟ شبك عم بتخبس بالحكي ومغسل وشك لتصحصح.
0: ام نبيل يعني انا ما سرقت؟ انا مالي حرامي. اخ شو هالكابوس، كابوس شي برعب يا ام نبيل، شي برعب.
3: شو حلمت بقى؟ هات لشوف.
0: اخ يا ام نبيل على حلم، يا ويلي، حلمت اني سرقت مكتب ابو طارق واخذت له كل مصرياته.
3: لساتك عم تفكر بمصرياتك؟ بدك تنسالي ابو طارق قبل ما تجن عم تهدس فيه ليل ونهار؟ بقى بدك تنساه؟
0: خلاص ما عاد بدي مصرياتي، انا سامحته دنيا واخره، ما بدي شي منه، بس يتركني بحالي. كمان هي شغلة البراطيل بالشغل رح بطلها، 100 من هون، 500 من هون، الله غناني عنا، ما عاد بدي شي غير السترة.
3: وشو هالتغيير بقى؟ من يومين كنت عم تتوعد له بدي أعمل وبدي ساوي فيه.
0: لا بدي أعمل ولا بدي ساوي. وانت كمان أم نبيل الله يرضى عليكي، وانت طالع على درج البناية دعايسة أرض تبع الجيران من هون، كندرة من هون، ما بعرف شي تاني من هون، بكفي، كفاها الله وغنانا.
3: أها هنن مال هون داشر زعتين غراضهم برات بيوتهم، ونحن أولاد الحلال، والمثل بيقول المال الداشر بيعلم أولادين الحلال السرقة. هي أنا مثلا ملزقة دعاسة بيتنا والأرض مشان ما أعطي فرصة لأولاد الحلال يسرقونا.
0: ما عاد بدنا يشوفوت على بيتنا محلال بقى، بيقولوا المال الخسيس بيروح فطيس. بدنا من اليوم ورايح نغمس لقمتنا ونشرب ميتنا بالحلال. بدي من اليوم ورايح حط راس على المخدة ونام، نام بسلام وضميري مرتاح، لا خوف ولا قلق. وانا عم نام بدي خطط باشي حلوة اعملها تاني يوم، مو بسرقة ورشوة وشر. بدي يصير من اليوم ورايح بارك للي معه، كان ربنا يزيده ويزيدني، باركه ويباركني، وما باكل الا من عرق جبيني، ما باكل الا من عرق جبيني.
3: فعلا ما في اطيب من لقمة الحلال، مكتوب بالبدايات بسفر التكوين بالكتاب المقدس، بعرق جبينك تأكل خبزك.
0: صحيح فرح، بس للأسف في ناس حبت تختصر الطريق، بدها تصير وتتصور بدون عنا وبلا جهد وبلا تعب، عم بتدور على طريق سهل ومريح وبنفس الوقت مربح.
3: طيب كيف الإنسان بيتحول لسارق؟ شو هي العوامل اللي أثرت عليه حتى يصير إنسان غير سوي؟
0: أول شي فرح لازم نعرف أنه 80% من اللي بيسرقوا كان بيسرقوا من صغرهم من طفولتهم، حسب الدراسات العالمية اللي وصلت لهالنتيجة. وأكيد أسبابها بده يكون فرح هون تنشئة بالأسرة ما كانت سليمة تماما، من هنا وصغار بيعانوا من غياب القدوة السليمة بالبيت، ربي بمنزل ما له ملتزم بالقيم الأخلاقية، أو عاش بمنزل فيه الأسرة ما لها متماسكة مفككة فيها مشاكل أو طلاق، وهذا الطفل ما حدا كان فاضي ليعطيه التربية والنصح والإرشاد. في منهم بلش يمارسوا السرقة على كبر، كانت نتيجة لاستسلامهم للظروف القاسية اللي مروا فيها، منها الفشل بتحقيق بعض الطموحات أو تردي وضعه الاقتصادي والاجتماعي، أو تدني دخله، أو بعد فشل بإيجاد فرصة عمل لإله، اتجهوا للسرقة لحصول على متطلبات الحياة.
3: وطيب بالآخر فعل السرقة هو خطيئة، والله بينبهنا مرتين بوصايا حتى نبتعد عن هالفعل. أول مرة بيقول لا تسرق، وتاني مرة لا تشتهي، لا تشتهي مال قريبك، امرأة قريبك، ثوره، حماره، ولا شيء مما لقريبك.
0: صحيح فرح، الشهوة هي أصل لكل الشرور. بتقول آية بالإنجيل: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. بتبلش الشهوة، بعدين بتمتد فينا، بتكمل آية: ثم الشهوة إذا حبلت طلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا.
3: طيب هلا ونحن عم نحكي بيخطر ببالنا سرائين الكبار، سرائين البنوك والسيارات، سرائين الذهب، شو مشان انه في تفاصيل صغيره بحياتنا لازم نكون حذرين ومنتبهين لها.
0: معك حق فرح، في ايه بالكتاب المقدس بتقول بتنبه عن الثعالب الصغيره المفسده للكروم. مثل ما في ثعلب صغير بامكانه يفسد ارض كرم كبيره كامله، وهيك نحن كمان ممكن خطيه صغيره في حياتنا تفسد صفوه ونقاء حياتنا الروحيه. لازم نكون حذرين بتصرفاتنا، لأن الحقيقة بمجتمعنا الشرقي في أشياء وتصرفات صارت طبيعية بحياتنا اليومية، مثل الرشوة، مكان عملي، المجال مفتوح حتى مارس هاي الآفة السيئة. أنا كشخص عم دور على إرضاء الله بدي يكون حذر من هالشي، ما برر تصرفاته وأنا عم برتشي بكلمات حتى سكت ضميري. إيه المعاش اللي عم بيعطوني قليل ما بيكفي؟ إذا شايف حالك مظلوم والمعاش ما بيكفيك، ترك هذا العمل وبلش دور على عمل بيجيب دخل أفضل.
3: قديش روح الله بحياتنا بينبهنا على كتير تفاصيل صغيرة غيرنا ممكن ما يكون أخدها بعين الاعتبار. وقت منلاقي مثلا أشياء بالشارع، بالرصيف، هون وهون، قديش منكم مهتمين يا ترى نرجع هيدا الغرض لصاحبه؟ إذا لقيت موبايل مثلا، كيف بتحب الناس تعاملك إذا ضيعت موبايلك؟ أنت تصرف بنفس الطريقة، ما تطفي الموبايل، عطيه فرصة لصاحب الجهاز يتصل حتى ترجع له جهازه. الله بيعلمنا مو بس ما نسرق أو ناخد أشياء مو لإلنا، لكن بيعلمنا أنه يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين.
0: صح فرح، لازم يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين وحماية ممتلكات الدولة كمان. بالمناطق الريفية صارت منتشرة عادة سرقة خط الكهرباء، وما تقول ما حدا عرفان وما حدا شايفني من الدولة. تذكر أن اللي خلق العيون بيشوف وبيحاسب. كمان في ناس بيتهربوا من دفع الضرائب للدولة، لازم يعرفوا أنه هاي المصاري عم تختلس وعم تسرق مال ماله قلهون. نحن كأشخاص نعبد الله ونبحث عن أرضاء الله في حياتنا، لازم نكون أمينين ولازم نقوم بواجباتنا اتجاه دولتنا. ما أكون شخص اتكالي يلا أنه غيري بيدفع الضرائب والدولة ما رح تفلس.
3: وبنهاية الحلقة بحب ذكر كل شخص تورط بهالخطية تحت أي ظرف، بحب قله اوعك تستسلم للظروف، وتذكر لك فرصة حتى تتحرر والمجال مفتوح حتى تتوب. اتذكر اللص يلي كان مصلوب جنب المسيح كيف استغل آخر فرصة موجودة بحياته قبل ما يموت. اعترف انه هو شخص خاطي وطلب ملكوت الله، الحياة الأبدية من المسيح، والرب استجاب له. عكس اللص المسلوب الثاني يلي كان عنده أسئلة واستفسارات كتيرة قبل ما يطلب أي شيء، وهيك ما عرف كيف يستغل الفرصة وخسر الحياة الأبدية مع الله. وبالختام أخوتنا المستمعين، صلوا معنا هذا المقطع الصغير من الترنيمة يلي بتقول: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيا يا الله. حلقتنا انتهت، على أمل أنه تسمعونا الأسبوع الجاي. الرب يكون معكم.
0: الرب معك.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين توفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، ان الناس تقابلك تقولك ايه، هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله امراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة، بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام إن إحنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب الله قال إنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطية، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. أنا مش من حقي إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن أدتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش فيه جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتقال، لأ يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان.

تعلم بصمت وخضوع تام. ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء. وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب أين أذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ أين أهرب وأنت مالي الوجود؟ يا رب أحتاج إليك، فأنا أعيش في دوامة عصيبة، أعيش تحت ضغوط الحياة، أعيش بمرارة الألم. يا رب ارفعني فوق المشاكل، احمني تحت جناحيك، ازرع في بذرة سلام من عندك. يا رب زد إيماني بك واملأني بفرحك، فأنت مانح السلام وحدك، وأنت تستطيع كل شيء. يا الله أرفع صلاتي لك، واثقة بحبك لي، واثقة بأنك السميع المجيب. يا رب آمين.

يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: عند ذلك غنى موسى وبنو إسرائيل هذه الأغنية لله: أغني لله لأنه علي عظيم، الفرس وراكبه رماهما في البحر، الله قوتي وأغنيتي وقد صار نجاتي، هو ربي فأسبحه، رب أبي فأعظمه، المولى يحارب عنا، المولى اسمه، مركبات فرعون وجيشه رماهم في البحر، أحسن قادة فرعون غرقوا في البحر الأحمر، غطتهم المياه العميقة، غاصوا إلى الأعماق كالحجارة. يمينك يا رب قوية قديرة، يمينك يا رب تحطم العدو، بعظمة جلالك تصرع الذين يقاومونك، ترسل غضبك فيأكلهم كالقش، بنفخة أنفك تراكمت المياه، المياه الجارفة انتصبت كالحائط، المياه العميقة تجمدت في قلب البحر. قال العدو: أتبعهم وألحقهم، أقسم الغنيمة وأشبع منها جدا، أستل سيفي فتفنيهم يدي، لكنك نفخت نفخة فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في المياه الغزيرة. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك أيها القدوس الجليل، أيها المهوب المجيد، يا صانع العجائب؟ مددت يمينك فبلعتهم الأرض، برحمتك تقود الشعب الذي فديته، بقوتك تهديهم إلى أرضك المقدسة، تسمع الشعوب فترتعد، يستولي الخوف على سكان فلسطين، يرتعب أمراء أدوم، يستولي الهلع على قادة مؤاب، يذوب كل سكان كنعان، يحل بهم الرعب والخوف، بقوة ذراعك يصمتون كالحجارة، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اشتريته، تأتي بهم وتغرسهم في جبلك، في الأرض التي جعلتها مسكنا لك يا رب، في المكان المقدس الذي أسسته يداك يا رب. الله يملك إلى أبد الآبدين. فلما دخلت خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى البحر، رد الله عليهم مياه البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على الأرض اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف في يدها، وخرجت كل النساء وراءها بالدفوف والرقص، وكانت مريم تغني لهن: غنوا لله لأنه علي عظيم، الفرس وراكبه رماهما في البحر. وقاد موسى بني إسرائيل من البحر الأحمر، وخرجوا إلى صحراء شور، وساروا 3 أيام في الصحراء من غير أن يجدوا ماء. فلما وصلوا إلى مارة لم يقدروا أن يشربوا ماءها لأنه مر، ولذلك سميت مارة. فتذمر الشعب على موسى وقالوا: ماذا نشرب؟ فتضرع موسى إلى الله فأراه الله شجرة فرماها في الماء فصار الماء عذبا. هناك وضع الله للشعب فريضة وشريعة، وهناك امتحنهم وقال: إن سمعت لصوت المولى إلهك وفعلت ما هو صالح في نظره وانتبهت إلى وصاياه وعملت بكل فرائده، فلا أجعلك تمرض بأي من الأمراض التي أنزلتها على المصريين، فإني أنا الله شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وكانت هناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنصبوا خيامهم بالقرب من الماء.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. أعزائنا المستمعين، حياكم الله معنا في برنامجكم تأملات خليجية، وحلقة اليوم راح تكون عن هل الله يعرف عنك كل شيء؟ أكو ناس يتخذون لأنفسهم أصدقاء مقربين لهم، يقولون لهم كل أسرارهم واللي يدور براسهم، وأكو ناس كتومين جدا وما يقولون اللي بقلبهم لأحد كلش، ويخشون مشاعرهم ويتحفظون بآرائهم وأفكارهم. لكن عزيزي المستمع، هل فكرت في الله إنه صديق مقرب لك تقدر تتكلم وياه وما تستحي ولا تخاف وتحكي عن كل اللي بقلبك، وما تخاف إنه يفشي أسرارك، بل بالعكس راح يعلمك شو اللي تسويه ويرشدك للصح، وحتى لو سويت شيء غلط هو راح يصحح الغلط. يقول الكتاب المقدس إن الله يحول اللعنة إلى بركة، حتى لو أنت غلط يغيرها. لكن أكو شيء أكثر أهمية من أن الشخص يبوح بأسراره وأفكاره، وهو أن الإنسان يفحص قلبه ويسأل نفسه هل أفكاري

وكشف دواخل الأفكار ونوايا القلب. عزيزي المستمع، أؤكد لك إن أكو أوقات مهمة وأوقات صادجة ويا النفس. لازم كل واحد يقعد ويا ربه ويكشف اللي بقلبه بكل صراحة وبكل وضوح بدون لا يخبي أي شيء، ويسبح في أعماق أفكاره. ممكن إنه يكتشف مشاعر سلبية مثل التكبر أو التعالي أو الغيرة. ترى إذا قلت إني أنا ما غير، أنا ما تعالى، أنا ما تكبر كلش، أنا كلش متواضع، افحص قلبك وقعد ويا الله وشوف. ممكن شخص يقول شلون أنا مو متكبر، أنا متواضع وأهتم بالناس وما أفضلهم علي، بل أسوي كل اللي بوسعي علشان أفرح الناس. هذا كلام مضبوط، لكن أكو ناس أنت ما تطيق تسمع صوتهم أو تشوفهم وما تحب تتواجد في مكان هم موجودين فيه. عزيزي، هذا نوع من التكبر، وعكس التكبر هو مو بس التواضع لكن المحبة. ترى مو سهل المحبة. فاصل ونرد لكم مرة ثانية.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين وحلقتنا عن هل يعرف الله عنك كل شيء؟ إذا كان بقلبك محبة، ترى المحبة مو سهلة لأنها تحتاج للتقرب أكثر من الله، لأن الآية المشهورة جدا واللي تعبر عن صفة الله الرائعة أو كينونة الله هي الله محبة. مو بس أن الله من صفات المحبة، لا، الله هو نفس المحبة. هل لك قلب ينبض بالمحبة حق كل الناس؟ أكو بركة خاصة ناخذها لما نقعد ويا الله ونفحص قلوبنا. كل ما قعدت ويا الله وطلبت منه أنه يكشف لي الخطأ اللي داخلي، راح يهديني الله لفعل الصواب. كتب شاب كان قلبه يعوره أنه مو قادر يعيش بعيد عن الفساد والخطية، وقال: أعماقي تشكو لك نفسها، جسدي يئن وكل حواسي ومشاعري تصرخ، لقد حل بالفساد. هل من طهارة؟ ترى الخطية حلوة، تحمل سم موت، لكنها تجذب الإنسان، ودائما الإنسان يكرر الخطية ودائما يوقع فيها ويطيح. كتب هذا الشاب نفسه وقال: قدس عيني وأذني وكل حواسي ومشاعري، فأحيا معك يا رب بلا خوف ولا انزعاج من الإثم أو الخطية. ترى هذه معركة، الخطية اللي داخلي لابد أني أتخلص منها. شلون أفحص قلبي قدام الله وأقول يا رب نقيني وقدسني ونظف قلبي واغسل قلبي من كل خطية؟ الشهوة اللي في قلبي أحيانا تتملكني وقلبي يمتلي بها. أكو قصة حقيقية لريال كان مسافر بالمطار من بلد إلى بلد، ولفت نظرة واحدة تلبس ملابس ملفتة للنظر، وللحظة كانت نظرتها لها راح تدشش الخطية بقلبه ويشتهيها، فخاف وصلى بينه وبين ربه: يا رب ساعدني، ولتحيط ذهني وأفكاري وأفكار قلبي بقوتك، وعطني قوة إني ما أشتهي، إني ما أطيح بهالخطية. وبالفعل الله استجاب وأنقذه من إن قلبه ينفتن، وعطاه عفة في نظرته لهذه المرأة. ترى مو سهل أني أهرب وأني أنحاش من الخطية، مو سهل، وارتكاب الإثم صعب أحيانا أني أنا أتراجع عن ارتكاب

الخطية، لأن الإنسان بسرعة ينجذب للشهوة. بس الله يحط الاختيار قدام الإنسان، إما أنه يحتمي في ربه ويطلب معونة منه، أو أن الله وأن الله يفحص قلبه، أو أن الإنسان يطيح في الخطية. أتذكر يوم كنا يهال ونطلع ويا الأهل نزور حديقة الحيوانات، كنا نرد البيت نتسبح عشان ننظف أجسادنا من الوسخ والتراب أو العرق. قلوبنا بعد لابد أنها تتغسل لما نقعد نجابل الله ونتصارح ونقول يا رب أنا سويت تي تي تي، وأكو خطايا داخلي ما أدري شو سوي فيها، أكو خطايا مستترة أنا ما أدري عنها، أفكار تدور براسي. طوبة أو يا بخت ويا هنا أنقياء القلب، لأنهم يعاينون أي يرون الله. الإنسان اللي يفحص قلبه قدام الله باستمرار ويعترف بذنوبه وخطيته المستترة اللي ما يشوفها أحد ولا يعرفها أحد، هذا إنسان راح يكون مقدس. قدس قلبك في الله. عزيزي المستمع، هل فحصت قلبك قدام الله؟ فاصل.

0: ودير بالك عزيزي المستمع، لابد أنك تكون حذر جدا، لأن إبليس مكار وذكي جدا، ويحاول يطيحك بالخطية بأي وقت. تقول كلمة الله في مزمور 25 وعدد 15: عيناي دائما إلى الرب، لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. ترى الشباك اللي قاعد ينصبها لك إبليس والفخاخ يبيك تطيح فيها، الله يقدر ينقذك قبل الطيح. خلك منتبه، خلك صاحي، غمض عيونك وياي وتعال ندعي الله ونقول له الكلمات: يا رب أشكرك لأنك أنت تحفظني من كل شر، يا رب علمني شلون أتصرف في الأمور الصعبة اللي قاعدة تجذبني إليها الخطية، يا رب مو سهل علي أني قاعدة أطيح في الخطية والإثم وارتكاب الذنوب وأنا مو قاعد وياك ولا أفحص قلبي. اختبرني، امتحني، شوف شو اللي غلط فيني وصلح هذا الغلط، حول كل لعنة إلى بركة داخلي. يا رب أثق أنك أنت تسمع صلاتي وتستجيب، ولك كل كرامة ومجد. آمين.
1: أعزائنا المستمعين، تعالوا نسمع كلمات الترنيمة هذه.

مستمعينا الأعزاء، حضروا ورقة وقلم وكتبوا أرقام تليفوناتنا وبريدنا الإلكتروني عشان تتواصلوا معنا عقب البرنامج.

وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين، تذكروا أن الله يفحص القلوب، ولابد أنك تقعد ويا الله وتجابله وتقول يا رب شو اللي فيني غلط، وصحح هذا الغلط، واغسل قلبي من كل خطية وإثم. عزيزي المستمع، أحب دائما أني أتواصل وياكم وتستمعون لهذا البرنامج، وإن شاء الله يكون أفادكم، ولكم مني كل تحية وسلامتكم.

يا سلام، شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلاً منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نستمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنتي.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، نعيش في عالم يدعي التقدم والتطور والازدهار، لكن على الرغم من هذا كله فإننا نرى هذا العالم نفسه يعود إلى الوراء في حفاظه على حقوق البشر بشكل عام. نحن لا نتكلم عن البلاد التي تدمرها الحروب أو تقضي على شعبها الصراعات المختلفة، كلا، بل أتكلم سيدتي عن حقوق المرأة في بلادنا العربية التي يدعي البعض منها بالتقدم ومواكبة العصر. نعم، هناك تقدم ومواكبة للعصر في مناحي البناء والعمار في بلاد عديدة ربما، لكن هل هناك احترام لحقوق الإنسان ولحرية الفرد خاصة المرأة؟ هذا هو بيت القصيد. فالتطور لا يقتصر على المظهر يا سيدتي، بل ينبغي أن يتناول الجوهر أيضا، أليس كذلك؟ تعالي معي نستمع إلى هذا الخبر الذي جاء من سويسرا. يقول: اعتمدت مصلحة السجون في سويسرا نظاما جديدا يتعلق بلون الجدران، وأصدرت قرارا بدهنها باللون الوردي استناداً إلى آراء استشاريين في علم النفس نصحوا بهذا اللون لما يحمله من تأثير إيجابي على حالة الإنسان النفسية. لكن لم يقتصر ذلك على السجون فحسب، بل قررت الشرطة السويسرية أيضاً دهن زنزانات الحجز المؤقت باللون الوردي، فلاحظت أن الموقوفين المعروفين بعدوانيتهم قد أصبحوا أكثر هدوءاً، حتى إن بعضهم كان يغط في نوم عميق.

ويتابع التقرير تحت عنوان لون السجون في سويسرا وردي، ليقول: يصف علماء النفس اللون الوردي بأنه اللون الذي يرمز إلى السعادة الروحية، أي بمعنى النفسية. ويصنف اللون الوردي ضمن فئة الألوان التي توحي بالرقة والضعف والأحاسيس المرهفة، ولذلك يوصف بأنه لون البنات. أما في الثقافة الروسية فكان اللون الوردي يرمز دائما إلى التفاؤل والأمل. والجدير بالذكر أن قوانين العديد من سجون العالم تبدو مثيرة للاهتمام الذي لا يلبث أن يتحول إلى الإعجاب. فعلى سبيل المثال، ثمة قانون تعمل به السجون الفيدرالية البرازيلية يسمح بتقليص مدة الحكم لأربعة أيام مقابل قراءة كتاب واحد، وإن كان ذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الأيام شهراً ونصف في العام الواحد. وسعياً من السجناء للتأكيد على أنهم قرأوا الكتب، يبدي هؤلاء استعدادهم للخضوع إلى اختبار إنشاء يجيبون فيه على أسئلة ويكتبون ملخصاً للكتب التي قرأوها. إلى هنا ينتهي الخبر يا سيدتي.

نعم، ويقومون بدراسات وبحوث كثيرة لكي يجدوا حلولاً تجعل في حياة المحكومين المساجين نافذة أمل، فلا يستسلموا لليأس أو الفشل بسبب ما اقترفوه في حياتهم من أعمال ضد القانون والمجتمع، وهكذا يطورون أساليب وطرق عن طريقها يربحون فيها حتى المساجين في السجون، فلا يحكمون عليهم إلى الأبد بأنهم لم يعودوا نافعين أو غير قابلين للتغيير أو إعادة التأهيل. لماذا كل هذا يا سيدتي؟ أليس لأن للفرد قيمة واحتراما لا نراهما متوفرين في بلادنا نحن إلا النذر اليسير؟ حتى للفرد المسجون قيمة، أما نحن فلا نجد للمرأة قيمة في المجتمع تذكر، لأنها تعيش في وسط مجتمع ذكوري يتطور ويتقدم في أشياء كثيرة من حيث المظهر، أما من حيث الجوهر فإن العقول تبقى كما هي، لا تتطور في الطريقة التي تعامل بها المرأة ولا تتحسن، بل أخشى أن ما يجري الآن في الحروب إنما يعود بها القهقرة إلى الوراء لقرون وقرون.

هل تعلمين سيدتي المستمعة أن الفادي والمخلص يسوع المسيح قد اهتم بالكبير والصغير، بالرجل والمرأة سواء؟ لم يخلق مجتمعا ذكوريا قط، بل نادى بملكوت يتساوى فيه الجميع، إذ لا فرق بين رجل وامرأة، بين عبد أو حر، حتى المقعد أو الضرير، العشار وغيره، الكل واحد في نظره، لهم قيمة واحدة هي قيمة نفوسهم الخالدة. أتعلمين يا سيدتي ماذا فعل الرب يسوع لكي يبين محبته لكل بني البشر سواء؟ لقد قام ببذل نفسه هو من أجل أنا ومن أجلك أنت، بمعنى أنه لكي يربح نفوسنا ويضمن أن يكون لنا نصيبا في هذا الملكوت الروحي الذي أسسه بنفسه، بذل نفسه عنا نحن البشر الخطاة، مات لكي يربح الإنسان، كل إنسان، المرأة والرجل والولد والشيخ سواء، مات لكي يربحهم في هذا الملكوت حتى لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. على الرغم من أن الإنسان مقصر ومحكوم عليه بالموت الأبدي، أي الانفصال عن الله تعالى، إلا أنه لم يتخلى عنا البتة، لأن نفوسنا ثمينة جدا عنده، وقيمتنا غالية في نظره، فلهذا منحنا فرصة ثانية، ليس لكي يعيد تأهيلنا فحسب، بل لكي يخلقنا خليقة جديدة من جديد، وهكذا وضع فينا طبيعة جديدة تحب الخير وتكره الشر. فهل أدركت سيدتي قيمتك الغالية في نظره تعالى؟ وحين تأتين إليه واثقة أنه يحبك ويهتم بك شخصيا، تختبرين عندها الحرية الحقة، وتصبحين تلميذة للرب يسوع المسيح المخلص الفريد. يخبرنا الإنجيل المقدس بحسب متى فيقول عن يسوع المسيح: وعلى أثر ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من أمراض، مريم التي تدعى المجدلية، ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. نعم يا سيدتي، فكما أن يسوع المسيح يشفي الجسد، هكذا أيضا يشفي الروح من الداخل من سلطان الخطية، وعندها تصبح المرأة أيضا تلميذة وتابعة له مثلما كان التلاميذ الذكور، لا فرق. فهل تعرفت على من يحترم المرأة وحقوقها ويمنحها قيمة حقيقية مثل الفادي المسيح؟ وهل تقدرين ما عمله من أجلك؟

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بدي بتنجيني. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 41.

هنيئا لمن يعتني بالضعيف، فإن الله ينقذه في يوم الشر. الله يحميه ويحفظ حياته ويسعده في الأرض ولا يسلمه إلى رغبة أعدائه. الله يعضده وهو على فراش المرض ويرد قوته. أنا قلت: يا رب ارحمني، اشفني لأني أخطأت في حقك. وقال أعدائي بخبث: متى يموت وينقرض اسمه؟ إن جاء واحد منهم ليزورني يتكلم بالكذب، يحاول أن يجد شيئا ليفتري به علي ثم يخرج ويشيعه عني. كل أعدائي يتهامسون معا علي وعلي يتآمرون بالسوء، يقولون: أصابه مرض رديء ولن يقوم من فراشه. حتى صديق الحميم الذي وثقت به، الذي أكل من خبزي، انقلب ضدي. أما أنت يا رب فارحمني وأقمني فأجازيهم. أنا عارف أنك رضيت علي لأن عدوي لن يغلبني. في نزاهتي أنت تسندني وتقيمني في محضرك إلى الأبد. تبارك الله رب بني إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. آمين وآمين.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم في برنامج جوه الشبكه، والنهارده الحلقه العاشره على راديو سما. متحمس جدا جدا جدا للموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، ودايما انا بحب جدا ابتدي الحلقات بتاعتنا ببريف سريع، احنا مين وبنعمل ايه ومين دول ومين الناس دي كلها. فحابب ادي سريعا كده احنا بنعمل ايه وبنقدم ايه. برنامج جوه الشبكة هو باختصار برنامج شبابي بيتكلم عن تحديات الشباب. يمكن في بعض التحديات لما بنقعد مع اصحابنا المواضيع بتتفتح، فبنتكلم فبنطلع افكار فبنتكلم اكتر عن الموضوع. ففي مواضيع فعلا بتتفتح وبتبقى بالنسبة لنا تحديات مش بنبقى عارفين هنعمل فيها ايه. وفي بعض المواضيع التانية اللي يمكن لسه ما تفتحتش، يمكن لسه ما تكلمناش فيها اكتر بعمق. وده اللي احنا جايين نكون بنعمله النهاردة هنا، ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم اكتر عن التحديات دي. يمكن احنا في سن صغير ما عندناش هذه الخبرة الكافية اللي تخلينا نكون بنعرف نتعامل مع المشاكل بقدر كويس. يمكن ما عندناش لسه الحرفة دي، ان احنا معرفناش لما بنتحط في المواقف دي بنعمل ايه. فطبعا وارد جدا ان احنا نخش في لحظات يأس، وارد جدا نخش في لحظات فشل، حاسين بان احنا مش عارفين نعمل ايه، تايهين، مش عارفين احنا عايزين نروح فين او نعمل ايه الوقت اللي جاي. حاجات كتير قوي بنتحط فيها يمكن بتبقى صعبة علينا، وقرارات انا مش عارف اكون بختار ده ولا ده. فدي بيبقى الوقت ده مليان تحديات كتيرة قوي. وحابب اقول انه احنا في راديو سما مش بس بنقدم جوه الشبكة، بنقدم مواضيع تانية وافكار تانية كتير قوي. واشجعك جدا واشجعك خشوا عندنا على الصفحة، افتحوا الصفحة وانزلوا، ممكن تلاقوا مواضيع كتيرة جدا بنتكلم فيها. في منها اللي يمكن في افكار جوانا لسه محدش جاوب عليها، او يمكن في حاجات احنا محتاجين نكون بنسمعها اكتر، احنا بنقدم ده. فأحب جدا جدا لأي شخص بيسمعنا أو أي بنت تكون بتسمعنا تكون بتخش على الصفحة عندنا على الفيسبوك، تكون بتسكرول كده أو بتتصفح وتشوف إحنا بنتكلم في إيه وبنعمل إيه. أكيد في حاجات كتيرة قوي هتكون بتفيدكو، وأمين ربنا يكون بيستخدمنا أكتر وأكتر. ولكن إحنا في جوة الشبكة ده الموضوع أو دي الحاجات اللي إحنا نكون بنقدمها، مواضيع فيها تحديات كبيرة جدا جدا لينا إحنا كشباب. وإحنا مش جايين برضو هنا نكون بنقدم أجوبة واحد اتنين تلاتة نكون بنعمل إيه، على قد ما إحنا جايين علشان نكون بنشارك الخبرات مع بعض، نشارك المواقف مع بعض، نكون بنطلع الأفكار بتاعتنا بشكل عشوائي. ممكن من الحاجات اللي احنا عشناها اللي يمكن تكون صغيرة جدا جدا جدا، لما نتشارك نطلع بفايدة تنفعنا لأي مواقف احنا اتحطينا فيها بعد كده أو هنتحط فيها أكيد بعد كده. فده اللي احنا جايين نكون بنعمله. احنا في الموسم الثاني في جوه الشبكة، كان في موسم طويل أول مليان أفكار كتيرة، مليان مواضيع كتيرة اتكلمنا فيها. واحدة من المواضيع دي علاقتنا بالأهل، قد إيه إحنا بنحس بأنه أنا وأهلي في بيننا مسافة كبيرة قوي، أنا مش فاهمهم هم مش فاهميني، يمكن هم بيخافوا علينا زيادة فبيعملوا أفعال ممكن تضايقنا فبننفعل فيحصل صدام بيننا وبينهم، حاجات كتيرة قوي. لكن لمجرد ما نفهم الدافع بتاعهم ان هو الحب الاساسي اللي بيحركهم، ممكن ده يخليني اختلف شوية في ردود افعالي عليهم، او ان ابقى متفهم اكتر هم ليه بيعملوا كده. فدي واحدة من الحاجات. اتكلمنا برضو في موضوع الفلوس، انه قد ايه الفلوس بتبقى واحدة من التحديات اللي بتبقى بتشكل جزء كبير جدا جدا من تفكيرنا، ونحن بنفكر فيها هنعمل ايه في الفلوس، انا محتاج يكون معايا فلوس علشان احقق احلامي، ان اسافر، ان اجيب واشتري، ما كنتش بقول الاهم. اكيد في وقت من الاوقات جيت فكرت انه انا ازاي اكون شخص معايا الفلوس، ولكن هل قيمتي في الفلوس؟ طب انا لو مش معايا الفلوس الكافيه اللي تخليني اكون بعمل كل حاجه في دماغي، ده معناه ان انا شخص فاشل ولا لا؟ فدي واحده من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. اتكلمنا انه ممكن نوصل لمرحله من المراحل اللي احنا بنفكر فيها ازاي احل مشكلتي المادية والاجتماعية، فبعض افكر مع نفسي في يوم من الايام واكتشف انه ماذا لو ان انا اقرر اسيب البلد واسافر واروح بلد تانية.
أكيد الناس اللي عايشة برة حياتهم أحلى مليون مرة من حياتي في بلدي دلوقتي. فماذا لو إن أنا أكون بسافر، بعمل نفسي، بشتغل، باخد فلوس كتير، وبسكن في حتة حلوة جدا، وبخرج خروجات كويسة جدا، وبسافر وبروح وباجي زي الناس اللي بشوفها على السوشيال ميديا؟ فماذا لو إن أنا أكون بعمل كده؟ ولكن هل الموضوع بس كده؟ ولا ليه أفكار وأبعاد تانية محتاج أكون بفكر فيها قبل ما أخد قرار إن أنا ينفع أكون بسافر ولا لأ؟ طب هل أنا مش عارف إنه قد إيه في تحديات كبيرة جدا جدا مستنياني أنا يمكن معرفش عنها أي حاجة، غير إن أنا بس مشغول بإن أنا أسافر بس مش أكتر؟ فمحتاج أكون بدرس القرارات بتاعتي ودوافعي كويس جدا قبل ما ياخد أي قرار في حياتي. كاننا في مواضيع كتيرة جدا جدا لحد ما وصلنا بعد 13 حلقة دخلنا للموسم 10. النهاردة احنا في الحلقة 10 بنتكلم عن موضوع جديد، ولكن حابب أقول احنا في الموسم التاني بنعمل ايه أكتر. احنا في الموسم التاني بنتكلم عن أنا أكتر، أنا مين وبعمل ايه، وايه هي صورتي الأصلية، وامتي في ايه، وعايز أكون بحقق ايه. كلها أفكار يمكن اتحطينا في وقت من الأوقات قدامها ومش عارفين نكون بنقرر ايه. فأنا مين وايه صورتي الأصلية؟ اعتقد احنا ما بنعيش في العالم، العالم بقى بيزرع جوانا أفكار كتيرة قوي، بيلطخنا بحاجات كتيرة قوي، يمكن لدرجة انه بنوصل لمرحلة ان احنا واخدين أفكار عن نفسنا غلط ومش بنبقى عارفين ايه. فبتبقى فرصة حلوة قوي ان انا افكر انه طب ربنا خلقني ازاي، فانا محتاج اروح للصورة الاصلية، ولما اعرف صورتي الاصلية اعرف امتي في مين واعرف امتي في ايه بالظبط. مش امتي في فلوس، مش امتي في انه يكون عندي صحاب كتير، مش امتي ان انا اكون مدير في شغلي بدرجة كبيرة جدا جدا، مش هنا امتي. وبعدها بدخل في مرحلة من المراحل اللي بوصل فيها لسؤال انا مش عارف اجابته، طب انا لما اتخرج انا عايز ايه؟ فانا عايز ايه في العموم؟ انا هدفي ايه؟ انا عايش لايه بالظبط؟ هل انا عايش انه اكون بشتغل اكتر، ان انا احقق فلوس اكتر واكتر، ان انا اكون بجيب العربية الفلانية، ان انا اسكن في الحتة الفلانية، ان انا يبقى عندي عدد صحاب كبير جدا جدا جدا، انا عاوز ايه بالظبط؟ طب انا اتخرجت ومش عارف انا محتاج اخش جامعة ايه بالظبط، انا مش عارف. اعتقد في جزء كبير جدا جدا منا ما عندوش اجابة للحتة دي. بعدها دخلنا فكرة انه الخوف قد ايه بيحركنا، وما هو الخوف، ايه هو الخوف، وقد ايه ان الخوف ده ممكن يكون سلاح ذو حدين، سلاح بي يخليني ما اخدش اصلا الخطوة الاولى لان انا خايف اخدها لفشل، او ممكن يكون دافع او بنزين بيخليني اكمل، ان انا خايف بس مكمل وهعمل كده رغم خوفي. بس الخوف بيديني نوع من الحكمة، ان انا فيها بكون حذر، بفكر مرة واثنين وتلاتة في الخطوة اللي جاية اللي انا هدخلها، فبيديني بلا وعي كده احساس بان انا بخطط للنا حاجة اللي انا عايزها. فقد ايه الخوف ممكن يبقى حاجة فعلا تفيدني او حاجة فعلا ما تفيدنيش خالص؟ طب هل الخوف هو شعور عادل ان ربنا يكون بيخلقني وان انا شخص احس بخوف في وقت من الاوقات؟ لانه انا بالنسبة لي الخوف هو ضعف. ممكن واحد يبقى بالنسبة له ايه هو الخوف بالنسبة له؟ ضعف. الخوف ان انا ما كنتش شجاع، الخوف ان انا ما كنتش جريء، ان انا اكون بتحرك للحاجة الفلانية او ان اعمل الحاجة الفلانية. فبالتالي انا شايف ان ربنا غير عادل بالمرة ان هو يخلقني وانا شخص بخاف من بعض الحاجات. قد ايه انا كفادي بوصل لمرحلة من المراحل بحس فيها انه الخوف ممكن يتقلب عليا، الخوف ممكن يحسسني بان انا انسان ضعيف. ويمكن في وقت من الاوقات من اكتر الحاجات اللي يمكن بتشغل دماغي جدا الوقت الوقت اللي بيبقى في المستقبل هو الخوف من المستقبل. قد ايه انا بوصل لمرحله من المراحل انا خايف من انه ما اكونش هذا الشخص الناجح، او ان انا اكون زي اشخاص ناجحه بشوفها، ان انا ما اكونش بعيش العيشه المرتاحه، العيشه اللي بيها ببسط نفسي، ببسط شريكه حياتي، ببسط ولادي فيما بعد، ان انا ما كنتش بكرر قصص لما بشوفها مش ببقى عايز اكون بتخيل نفسي اصلا مكانها. فقد ايه دي واحدة من الحاجات اللي يمكن احنا كشباب بنفكر فيها ويمكن
مش بس الموضوع بيقف للشباب ولكن بيوصل وبيكمل لمراحل عمرية كبيرة. بس ما اعتقدش ان في اتنين ممكن يختلفوا انه قد ايه الخوف من المستقبل حاجة بتشغل دماغنا وبتخلينا نقعد نفكر مرة واتنين وتلاتة. فده اللي انا حابب اكون ببتدي بيه اول حلقتنا. انا خايف من ايه اصلا؟ انا خايف من المستقبل، خايف من المجهول. واحدة من الحاجات اللي بحس جدا بالاحساس ده لما ببقى في البحر، لما ببقى في البحر وبعوم لمسافات قدام ورجلية ما بتبقاش لمسة الارض، فلما فيش اي حاجة تحتية، واجرب في وقت من الاوقات ان انا انزل اخد غطس وبص ايه اللي تحتية واكتشف انه مفيش اي حاجة تحتية، وابتدي اتخيل ايه اللي ممكن يكون بيحصل الوقت اللي جاي، وايه اللي ممكن تطلع حاجة اشوفها اترعب. مجهول، انا مش عارف ايه اللي تحتية، فببتدي اتصور وابتدي اتخيل سيناريوهات كتيرة جدا جدا ممكن تحصل بحاجات انا يمكن شفتها او حاجات عقلي بيبتدي يبتدعها بيبدع فيها. فبوصل لمرحلة ان انا خايف. فلو انا مستمتع باللحظة الجميلة اللي انا فيها وسط اصحابي بقرر ان انا ارجع، لان انا مش عايز اكمل في الحتة اللي انا فيها، لان انا جوايا دلوقتي احساس بالخوف من المجهول. انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. ده بالظبط احساسنا مع المستقبل. لما بقى انا واقف هنا هو وبفكر لقدام سنتين تلاتة او اكتر من كده بكتير، ومش ببقى عارف او عندي ردود او اجوبة للاسئلة اللي عندي، فبدخل للحظة ان انا ممكن اهرب. اهرب من اي خطة انا بخططها، اهرب من اي استثمار في الوقت في المجهود، لان انا خايف. والخوف لما بيزيد بيعميني، مش بيعرف يخليني ابص لقدام اكتر، لكن بالعكس ده بيخليني افكر في اللي جوايا ايه اكتر. فلو انا بعمل حاجة بس انا في نفس الوقت خايف، فببتدي اتشتت انه انا في حاجة بعملها، في حاجة انا قاعد ومفروض احط فيها مجهود، احط فيها وقت، احط فيها تفكيري، بس الموضوع بيتاخد وبيتحول لحتة تانية خالص. بتشتت وبروح لحتة فيها ان انا بفكر في خوفي، في قلقي، في ماذا لو. فده اللي بيعمله الخوف من المجهول، خوف من انه ماذا لو ان انا فشلت فيما بعد، او ان انا اكون بوصل لمرحلة انا مش عارف احقق فيها حاجة، او ان انا فاكر نفسي ذكي وما طلعت ذكي كفاية على الحاجة اللي انا بفكر فيها ببقى ناجح فيها جدا. مش بفكر في انه كم من الناس اللي نجحت قد ايه مرت بلحظات فشل في حياتها. اعتقد مش دي الحاجات اللي يمكن بتبقى ظاهرة قوي، الكواليس. محدش بيروح يشوف مسرحية وبيشوف الكواليس اللي جوه، بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا جدا، وممكن يبقى الموضوع عشوائي جدا جدا على النظام اللي بيطلع فعلا على المسرح. القصة اللي بشوفها اللي فيها ناس حافظة سيناريوهاتها بالظبط، عارفة دخلتها بالظبط، عارفة هتكون بتعمل ايه، دنيا منظمة جدا جدا جدا. لكن الكواليس ما بتبقاش ممكن بهذا النظام او بهذه السيناريوهات الواضحة. ممكن تحصل حاجة فجأة تبوظ حاجة تانية ومحتاجين نكون بنتصرف، ممكن حاجة بندور عليها وما نلاقيهاش فبرضو محتاجين نتصرف، حاجات كتيرة جدا لحد ما يطلع العرض المسرحي بشكل منظم وحلو زي ما احنا بنشوفه. الخوف مش بيخليني ابص لكده، خوف منه ماذا لو فشلت بيعطلني، بيخليني ارجع واخد خطوتين لورا. الخوف من الفشل اللي بيتبعه الخوف من الخسارة، ان انا ببقى خايف انه انا اللي عندي اكون بخسره، فاكتشف ان اللي عندي ده بدل ما اكون بزود عليه علشان اكبر في حاجة، لا انا بحتفظ بيه، وواحدة واحدة من الخوف انا ببتدي اخسره، يمكن بشكل بطيء، بس اللي بيحصل انه انا بخسره. فلو في حاجة انا بذاكر فيها وبدح فيها على قد ما بقدر بس خايف ان انا افشل فيها، وعندي حاجة تانية انا مكمل فيها ومضمونة بس انا مش بحبها، انا مش عايز اكمل فيها، انا شايف انه مش ده مش مناسب ليا خالص،
وبحس ان انا عمري بيتسرق جدا وسريع جدا جدا في المكان اللي انا شغال فيه. ما هو ده اصلا اللي خليني اكون بفكر في حاجه تانية واشوف الحاجه اللي بحبها فذاكرها. لكن انا فكرت انه ماذا لو انا فشلت او ان انا كملت في الموضوع وما وصلتش لحاجه، وقفت عند كده، كل لحظات انا ذاكرتها طالما انا مش ببني عليها او بتدرب عليها بتتنسي بتتمحي. فاللي حصل انه انت رضيت بواقع انت مش عاوزه، وفي نفس الوقت الوقت اللي انت استثمرته وكل الاجتهاد اللي انت حطيته في الحاجه دي برضو راح. فبوصل لمرحله انه انا فعلا مرهق، انا فعلا مش عارف اخد خطوه

يمكن أغنى مني بكتير، يمكن أنا شايف إنه معداش بكم الحاجات اللي أنا عديت فيها. أنا بالنسبة لي إنه هو عايش مرتاحة إنه يكون بيحقق الحاجات اللي هو عايز يحققها، أكيد أحسن كتير جدا وأسهل كتير جدا جدا من كم بقى المجهود والتدبير في المصاريف للحاجات اللي أنا عايز أكون بحققها. هو أكيد عيشته أحسن مني، أكيد الطريق بالنسبة له أسهل كتير جدا جدا إن هو يوصل. هو أصلا مش محتاج يوصل، هو واصل. فببتدي أتمرد على أنا فيه، ومش ببقى شايف القصة الكاملة، ببقى شايف عملة واحدة من العملة من سوري وجه واحد من العملة من العملة اللي عندي، ببقى شايف بس حياته من بره، مش ببقى شايف اي ابعاد تانية ممكن يكون هو كشخص بيمر بيها وعنده تحدياتها. انا مش ببقى شاغل دماغي بكل ده، انا بس ببقى شاغل بالي بحاجات ناقصة عندي وببتدي ابني عليها وقارن بيها. وده مش بيعمل حاجة غير انه يوصلني لحاجتين، ان انا اتمرد وان انا اشوف ربنا غير عادل، ان هو خلقني مش بنفس ظروف الشخص التاني. فانا ممكن اكون لسه هبدأ في حاجة جديدة ولكن ببتدي اتخيل نفسي ان انا افشل. ويمكن دي المشكلة الاساسية اللي بتعمله معانا، الخوف من المستقبل. وحابب اكون بسيب معاكم سؤال، احب جدا تكونوا بتشاركوني في الكومنتس باجابات. ايه اكتر حاجة بتخوفني من بكرة؟ او ايه اكتر حاجة لما بتقعد مع نفسك وتفكر بتبقى خايف انها تكون بتحصل لك؟ حابب كده نكون بنطلع فاصل سريع وارجع لكم تاني بعد الفاصل نكون بنكمل كلامنا.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وجات لي كومنتس عايز اكون بقراها من صديقنا بوبا اشرف. بيقول اوقات بيكون الخوف وهم كبير بنعيش فيه، ولما بنختبر الحياه اكتر نبدا اوقات نوعى في السكه ان بعض مخاوفنا هي كانت مجرد اوهام. طبعا انا متفق

جدا جدا مع الكومنت ده، لانه فعلا بيبقى الخوف وهم كبير قوي، وبشوف انه كل حاجة انا ممكن اكون بخاف فيها هي فعلا مش حاصلة برايا، ولكن هي بتدور هنا، ولما بتدور هنا كأن انا ايه ببني حيطان كتير عالية جدا مش بتخليني اشوف اي حاجة وراها. فدي فعلا بيبقى الخوف اوقات كتير قوي بصطدم انه بعد وقت كان مجرد وهم في دماغي. استاذ طارق بابايا بيقول الخوف مهم في الحياة علشان المغامرة فيها خطورة، فلازم نحسب كل خطوة احنا بنخطوها. انا معاك جدا بانه اكيد لازم اكون بفكر جدا وبحسبها جدا جدا قبل ما اخد الخطوة دي. واحدة من الحاجات اللي بتدل ان انا شخص ناضج، فلو انا محلتش او ان انا اكون مبفكرش قبل ما اخد الخطوة، ده ممكن يكون بينفعني في اوقات، ولكن ممكن يلبسني في اوقات. فده فعلا سلاح ذو حدين، فعشان كده بقول انه قد ايه الخوف برضو سلاح ذو حدين، ممكن يخليني ان اكون بكمل بحذر لان انا بخطط للحاجة اللي جاي لان انا خايف منها، او يخليني

ايه نتائج الموضوع ده. فالخوف بيسرق مني النهارده. الموضوع واحده من النتائج اللي بيحصل فيها ان انا ببتدي افكر بشكل كتير وشديد، تفكير زائد عن اللزوم زياده. فلو انا بحط طاقتي في حاجه، خوفي من ان انا افشل لبعدين في نفس الحاجه دي بيطغو على تفكيري في الحاجه دي نفسها. التفكير من ان انا خايف وقد ايه انا قلقان بيخليني انا مش شايف اي حاجه غير ان انا فعلا قلقان. فده بيوصل لمرحله من التشتت، انا ببتدي اتشتت. فانا ما بقتش عارف اركز في الحاجه دي لانه انا ببتدي اكون بملى عقلي بافكار سلبيه كتير تمنعني عن اي تفكير ايجابي في الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي. فمن كتر ما انا بفكر كتير بتشتت اكتر. عارفين زي ايه؟ انك تفتح الدولاب وتلاقي 50 نوع تيشيرت، 20 بنطلون، ومش عارف تختار ايه فيهم بالظبط، وانت مستعجل وعايز تنزل، ولكن انت تشتت لانك انت عندك خيارات كتير مش عارف تعمل ايه ولا ايه. كأنك انت جبت بازل ورحت رميتها في وشك مرة واحدة. اكيد البازل دي هتطلع في الاخر صورة كويسة بس محتاجة شوية وقت. لكن انا اول ما بشوف الحاجة الكتيرة دي بتشتت، انا مش عارف ابتدي بايه ولا ايه. فمن كتر ما انا عمال بفكر في المجهول والخوف في المستقبل وفي تفكير زيادة عن اللزوم ببتدي اتشتت. فالحاجة اللي انا اوريدي بحاول اكمل فيها بتشتت عنها وببعد عنها اكتر. وده بيوصلني لمرحلة من المراحل الارق والارهاق الكبير. انا تعبان، ارهقت كتر التفكير. فلو انا عندي مثلا ساعتين دلوقتي انا عايز اكون بذاكر فيهم كويس، بوصل لمرحلة من المراحل اللي انا ما عنديش طاقة ان انا اكون بكمل. هكمل ازاي؟ بنزيني خلص، انا بادئ الساعة 7، منهم ساعتين عمال بفكر في ماذا لو ده حصل. طب اعمل ايه عشان لو ده حصل؟ انا بخترع حلول لمشاكل هي لسه ما حصلتش. انا عارف انك انت لسه مش هتستنى انها تحصل، ولكن ده بيمنعني ان انا اكون بركز في الحاجة اللي ممكن من خلالها المشكلة دي ما تحصلش اصلا. ان انا اكون بركز في الحاجة اللي بذاكرها، اكون بستثمر وقتي صح، فده يخليني اكون افضل. فلما اتحط في مشكلة معينة اعرف حل فيها، ما بلمش، ما اقفش كده ومش لاقي حل، لان انا بدور لحلول لمشاكل لسه ما حصلتش، وانا اصلا لسه ما عنديش البيزكس اللي تخليني اعرف اساسا اكمل. فدي واحدة من الحاجات. الاستنزاف، كم الاستنزاف اللي بيحصل لمشاعري والأفكاري ولطاقتي كبير. أنا ما عنديش طاقة أن أنا أكون بكمل، لأن أنا مستثمر كل وقتي بدل في الحاجة اللي أنا مركز فيها، أنا مستثمر وقتي في حاجات تانية بعدين أنا مش عارف هتحصل ولا لأ. فدي الاستنزاف بيخليني مش قادر، مش عارف اكمل. ممكن اوصل لمرحله من المراحل الياس، لان انا في كل مره بقعد مش عارف اكون بركز، بتشتت مش عارف، فدايما بستنزف. الضغط ده بيوصلني مراحل الضغط اللي فيها انا ببقى فعلا مضغوط، انا مش عارف اكون بعمل ايه الوقت اللي جاي. انا بدور على المشكله هتطلع منين، مش بدور على الحل. وقد ايه احنا بنبقى محتاجين مشورة شخص لما نوصل لمرحلة من المراحل دي. دايما أقول وبقولها في كل حلقة، ربنا خلقنا البعض لغرض. أنا موجود علشان في وقت من الأوقات لما يبقى أخويا محتاجني أكون معاه، لأن ربنا في البداية ده التصميم بتاعه الأصلي، إنه لقى آدم إنه مش حسنا إن هو يكون لوحده، ولكن أخلق له معين النظير، شخص يرعاه، شخص يتكلم معاه يفهمه. وانا شايف انه في مرحلة من المراحل انا محتاج اكون بلجأ لشخص بتكلم معاه، بعرف انا المفروض اعمل

ايه الوقت اللي جاي، ايه اللي في تفكيري مش صح للاخر، الحاجات اللي انا محتاج اكون بغيرها علشان ما اقعش في فكره انه انا دايما بتشتت، فكره انه دايما مش عارف اركز، ان دايما الخوف بتاع المستقبل بيجري ورايا. محتاج اطلع كل ده. كتير قوي بنقع في مشكله انه احنا ما بنتكلمش، ولكن بكتشف انه لما فعلا بنوصل لمرحله ان احنا فيها بنتكلم وبنطلع، بلاقي الحل من كلامي. بلاقي اني بقول لنفسي انا ليه فكرت في الحاجه دي اصلا لمجرد ان انا اتكلمت، او ان انا اكتب. اكتب، يمكن في دماغنا من التشتت افكار كتيره قوي غلط بتستخبى، افكار كتير غلط بتجري مش بعرف امسكها. بمسكها لما بحول الافكار بتاعتي دي لكتابه او لكلام بيتقال، فغصب عن الحاجه اللي متلعبكه تتفك، لان انا مش عارف اكتب كم الحاجات اللي بفكر فيها مليون حاجه في بعض اكتبهم دلوقتي. لازم هرتبها واحده واحده. فلما تترتب واحده واحده هتلاقي ان في نقط كتيره جدا عليها علامه استفهام انت نفسك هتبقى مستغربها. ودي واحده من الحاجات اللي انا كتير قوي بلجأ لها، ان انا لو اتحطيت في مشكله زي المشكله احنا بنفكر فيها النهارده، خوفي من بكره او من المجهول، بطلع ورقه وقلم واكتب، او ان انا اتكلم بصوت عالي. انت كده مش مجنون على فكره خالص، بالعكس انت مجنون بطريقه ذكيه قوي. فقد ايه الكلام مع النفس مهم جدا، اتكلم مع الشخص مهم جدا، ان انا اكون بطلع او بحول كل افكاري دي الكلام بكتبه. فعلا ده بيفضح كتير من الافكار المغلوطه اللي انا بفكر فيها ومش ببقى واعي. خوفي من بكره ممكن يكون نتائجه ايه؟ ان انا اكون بستعجل، ان انا اكون برضى باي حاجه بسرعه دلوقتي لمجرد ان انا ضامنها، لكن مش بفكر انه هل ده مناسبني، هو مش مناسبني بس هيحميني من حاجه تانية بعدين ممكن تحصل، ممكن تحصل. طب الحاجه دي انت بتحبها؟ لا مش بحبها، بس على الاقل انا ضامن ان انا دلوقتي بعمل حاجه وجات لي، فانا استعجلت فخدت القرار ده بسرعه علشان اكون بلحق نفسي من اي حاجه ممكن تحصل لي بعدين اتاذي فيها. دي واحده من الحاجات. فانا دايما بفقد، ودي يمكن احطها بشكل كبير كده بقى عنوان لكله، بفقد السلام الداخلي بتاعي، بفقد سلامي، لان انا طول الوقت بفكر لبعدين، طول الوقت بفكر. على فكره ان انا اكون ببص لبعدين وان انا عندي نظره مستقبليه اللي ممكن يحصل، ده في حد ذاته مش حاجه وحشه، بالعكس دي حاجه ممكن تبقى كويسه جدا، بس تبقى تحت الحكمه. لو هي تحت الحكمه اعرف يكون ليها حدود، يعرف انه المبنى ده انا عارف ابنيه صح، ابتدي وانهي صح، مش ان هو اللي يتحكم فيه بس انا اللي اتحكم فيه. وطبعا انا بقول الكلام ده لنفسي، وكتير قوي انا كتير قوي بفقده ومش ببقى عارف اتحكم في نفسي، وببتدي افكر في افكار هي لسه ما حصلتش. وللامانه اكتر وقت انا يمكن عشت فيه اللحظات دي لما كان عندي 17 18 سنه، موضوع يمكن قاعد معايا لسن اكبر من كده، ولكن دايما كنت بفكر في اللي بعدين واحط بعدين ده في الوحش الاول، وحاجات كتيره طبعا طبعا. وطبعا صوت الحاجه الوحشه اعلى من صوت الحاجه الحلوه، فكم طبعا ان الموضوع بس مش بيقتصر على مستقبلي عامل ايه بعدين في الشغل، ولكن لو عملت كده او قلت كده قدام اي حد ممكن يحس بايه، ممكن اقولها بطريقه وحشه فتطلع بطريقه وحشه لان انا شايف انها وحشه من قبل حتى ما اجرب. وبعدها ابتدي افكر في ردود افعاله على الحاجه الوحشه اللي انا قلتها، ممكن
يضحك ضحكة سخيفة، ممكن يبص لي بصة انه مش ظريف على فكرة، ممكن يقول لي لا، ممكن احس مش عارف بانه رفض. كم الحاجات دي انا بعدي بيها، فاكيد دي هتخليني شخص انجذب اكتر للعزلة، ان ابقى لوحدي احسن. انا كل بفكر في اي حاجة انا هعملها بفكر في ردود افعال الشخص قبل اساسا الفعل ما يحصل، يعني بفكر في رد الفعل قبل الفعل، فبفقد سلامي وبعيش لوحدي. وممكن حد يفتكر ان السلام في ان انا اعيش لوحدي، مفيش حد هيأذيني ومش هأذي حد، مش هتحصل موقف مثلا انه بايخ يضايقني، ولكن بشوف انه العزلة على قد ما فيها ممكن مميزات للوهلة الاولى احسها، على قد ما هي لما بتستمر بتبقى جحيم، وحاجة أنا ما تمنهاش لألد أعدائي. وده ممكن ياخدنا لحاجات تانية كبيرة ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين، ولكن الخطية بيني وبين ربنا بتوصلني للمرحلة دي، الانعزال، عشان بس أوضح أنه قد إيه الانعزال حاجة وحشة، قد إيه الغلطات أو أن أنا أكون بستمر في الشر دي حاجة أكيد بتبعدني عن ربنا بشكل كبير. فقد ايه الانفصال ده من ما بيحصل وانا بنعزل على ربنا عن ربنا، ده بيبقى شعور اصعب من اي حاجة انا ممكن اكون بحس بيها. احيانا ربنا بيسمح بده علشان فعلا يحسسك بانه ارجع لي وانت محتاجني، ما تبقاش لوحدك. فممكن يبقى نتكلم في الانعزال ده في حلقة تانية اطول وموضوع من البداية اكتر. وسؤال عايز اكون بسيبه ليكو، هل انا عايش النهاردة ولا انا عايش بكرة من دلوقتي؟ فكر فيها وصحح الافكار علشان تركز في اللي ربنا مديهولك دلوقتي في ايدك، مش في بعدين. انا عارف انه يمكن الحاجة اللي بتبقى شغلة دماغنا فكرة ان انا اكون المسيطر، وده اللي انا اتكلم فيه المحور اللي جاي او الجزء اللي جاي بعد الفاصل. انا عارف ان نفسي اكون بسيطر وماسك زمام الامور، وان انا اكون عارف الموضوع ده هيبتدي ازاي وهينتهي ازاي وضامن كل حاجة، انا لازم اكون عارف ولازم اكون ضامن، ولكن الواقع بيقول انه مش ده اللي بيحصل. فحابب جدا نكون بنتشارك مع بعض وعارف مشاركاتكو واسمع منكو اكتر، انت بتعيش النهاردة ولا بتعيش بكرة؟ تعالوا نطلع فاصل وارجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع بتاع النهاردة، وهو الخوف من المستقبل. ووصلنا انه انا بوصل لمرحلة ان انا نفسي اكون فيها بسيطر، اكون ماسك او ضامن المستقبل. ولكن اللي بيحصل انه المشكلة انه في حاجات ببساطة هي مش في ايدي، حاجات انا مهما اكون بفكر فيها للأمانة مش هعرف اكون ضامن حاجة للآخر. وده المستقبل وده الواقع وده اللي احنا عايشينه، عشان انا مدخل نفسي في حتة هي مش في ايدي. فببتدي ان انا اكون بخطط، فانا بخطط للمستقبل انا هضمنه ولا لا. وكأن مثلا انه انا عندي امتحان فبذاكر للامتحان، ولكن بدل ما اذاكر اخطط انه انا لازم اضمن اجيب الدرجة النهائية فيه. فانا بدل ما افكر في الحل في انه ايه فعلا اللي يخليني او يقربني اكتر من ان اجيب الدرجة النهائية، ولكن انا بسحي لنفسي في ان انا ازاي اضمن، فبضيع وقت كبير جدا جدا من الموضوع، وبشغل نفسي في حاجات انا ماليش ذنب فيها ومش عارف اكون بتصرف فيها باي شكل من الاشكال. تاني حاجة الضمان، ان انا احيانا باخد خطوة الا لما اضمن ان الخطوه دي هتنجح، وده مش الواقع، فبتضايق اكتر. والفكره ان انا بلبس اكتر لما ببقى مش عارف انه قد ايه ان انا اكون بفشل دلوقتي في حاجه. ده احسن بكتير جدا جدا، وليه مزايا كتير جدا جدا من ان انا ما اكونش بفشل خالص. بفشل خالص يعني انا ما بجربش خالص، ما بجربش خالص يعني انا واقف مش باخد اي خطوة لقدام. فانا عايز اضمن من قبل ما ابدأ. وانا اعتقد انه مش دي الحياة، مش دي الحياة اللي احنا عايشينها اللي فيها بنبقى ضمنين كل حاجة. في حد قبل كده قال لي انه، ودي انا عايز اربطها بربنا لان انا مشغول بيها، في حد قبل كده قال انه ما تفكرش فانت مين وهتعمل ايه، فكر انت مع مين. انت مع ربنا، ف ما تخافش من حاجة. عارف ان الموضوع محتاج شوية ايمان كبير، عارف ان الموضوع محتاج ثقة، الموضوع بيبقى صعب مش سهل، وكتير انا بتحط في موقف وفعلا بنسى ده، بنسى ان هو فعلا هو الضابط الكل، لكن انا بيبقى متهيالي ان انا اللي هبقى ضابط الكل، انا اللي عايز اسيطر، انا اللي عايز ابقى ضامن. ليا واحد صديقي اتفرغ للخدمة، او ان هو الفراغ ان انا اكون متفرغ للخدمة، المصطلح ده بيلقب بيه الناس اللي الوقت اللي جاي في حياتهم هم شايفين ان هدفهم الاساسي في الحياة كله ان هم يكونوا بيخدموا الناس، ان هم يوصلوا رسالة ربنا للناس دي بان هم يخدموهم، ومش عايزين يكونوا بيعملوا اي حاجة في الحياة غير ده. فلي واحد صديقي كان خلاص على وشك انه يبقى حاجة كبيرة في الشغل، وقرر انه هو يتفرغ، وقال لي انه اكيد جيت في وقت كنت خايف من المستقبل وانا باخد الخطوة دي، لانه اكيد مش هاخد او انا كنت باخد فلوس كتير بس دلوقتي انا مش هكون في الحتة دي خالص. فلو انت شايف انه الفلوس كانت بتسبب نوع من الراحة كبير في حياتك فهي تتاخد منك، ده غير طبعا انك انت قعدت سنين طويلة لحد ما وصلت لمرحلة انك انت ممكن تبقى حاجة كبيرة في الشغل بتاعك، ولكن انت قررت انك انت تسيب كل ده علشان تعمل حاجة تانية، انك تخدم يسوع، انك انت تكون بتخدم الناس باسمه. فسألته انت، طب انت دلوقتي مش حاسس بانك انت خايف من المستقبل او اي حاجة؟ فقال لي لا خالص، حتى لما كنت بستقيل وانا سايب الحاجات الكبيره اللي داخل عليها انا ما كنتش خايف حاجه من حاجه خالص. عارف انا ما كانش الموضوع مسبب لي أي مشكلة أو ما كنتش متضايق إن أنا سايب وعامل كل ده. أنا قررت أبقى معاه، فأنا هخدم الناس باسمه. فلو أنا هخدم الناس باسمه، إزاي أكون بعول هم بعدين؟ لأن هو كل حاجة بتحصل تحته، هو إن كنترول، هو الضابط. فإزاي أنا أكون بتبع شخص مؤمن بيه وسبت كل حاجة وماشي وراه، وفي نفس الوقت أنا مقرر إن أنا أكون بلعبها بدماغي، أو إن أنا خايف من بكرة، أو شايل همه. فدي كان رده بالنسبة لي، وفعلا رد يخليني فعلا أفكر أنا مرتين. أنا مش متفرغ، أنا بشتغل في حياتي عادي خالص، ولكن هو وصل لي أنه قد إيه ربنا موجود، وقد إيه هو لو سايب حاجات كتيرة قوي أنا مستغرب أنه هو سايبها، بس هو مش حاسس بالخوف اللي أنا حاسس بيه، وأنا عندي الحاجات اللي هو سابها. فلو هو ساب الشغل اللي بيدخله فلوس، أنا لسه في الشغل بيدخل لي فلوس أكتر، فممكن أكون مرتاح، بس في نفس الوقت أنا لسه خايف من بكرة. بس هو مبسوط أكتر مني، هو عنده سلام داخلي أكتر مني. طب إزاي؟ أنا نايم ما بتعرفش تكون بتكذب الواقع، ده بيحصل. فبيخليني أعيد صياغة تفكيري أكتر. فأنا بحاول أكون بتحكم في كل حاجة أعملها أنا بطريقتي زي ما أنا عايزها، عايز أعرف كل التفاصيل اللي جاية، وأنا مش هعمل كده ومش هعرف أوصل لده. المعادلة أساسا مكتوبة غلط. فدي الموضوع ده بيوصلني مرحلة من المراحل اللي فيها أنا مش عارف أكون بعمل حاجة. وعشان كده عايزة أدعو أي حد يكون بيفكر أو دلوقتي بيسمعني، ولد أو بنت أو أي شخص بيسمعني، قد إيه فكرة الإيمان بأن أنا مؤمن أنه في حد ضابط الكل، هو إن كنترول، هو بيقول لي أنك أنت ما تهتمش بحاجة، ما تهتمش بحاجة مش أنك أنت تكون بتهتم زي اللي هو بتاع الاهتمام ما بيطلبش، ولكن أنا ما كنتش بهتم، ما كنتش بعول هم حاجة هتحصل بعدين، أثق في هذا الشخص. وده بياخدني لمرحلة من المراحل اللي في أنا بسلم، إن أنا بسلم يا رب كل خوفي، بسلم كل حاجة أنا بفكر فيها دلوقتي، من كل لحظات يأس، من كل لحظات فشل، من كل أسئلة دلوقتي أنا مش لاقي ليها إجابات، أنا مش عارف أكون بوصل لأي إجابات فيها. أنا بسلم لك كل يا رب الفكر اللي ممكن يكون سلبي ليك، وده بتاعك أنت تصرف. وأنا نفسي يكون اتجاه قلبي وشهوة قلبي إن أنا أكون بمشي في الحتة دي من غير ما أكون بهتم أكتر ببكرة يحصل في إيه، أكون بفكر في دلوقتي أنا بعمل إيه، أكون أمين في الشغل اللي أنا مش حبه، وفي نفس الوقت يا رب اديني القوة إن أنا أكون بكمل في حاجة أنا بحبها واستثمر فيها وقت، وما ضيعش وقت في التشتيت في بكرة لأنه بتاعك، بس اديلي الطاقة اللي بيها دلوقتي أكون بحل الحاجة دي. الصلاة واحدة من الحاجات اللي بيها بقدر أتواصل بيها مع ربنا، دي لغة استخدمها وبتقربني أكتر لي. طبعا كل ما بقرب لي كل ما بيديلي من حكمته أكتر، وبيوضح لي قد إيه هو أكبر، وقد إيه هو عنده خطط أحسن وأجمل بكتير جدا من أي خطة أنا في دماغي، وقد ايه في اجابات لاسئله انا لاقي ليها اجابات، بس هو اجاباته مش متوقعه. فقد ايه ان انا اكون بسلم، قد ايه ان انا اكون بصلي، دي حاجه من الحاجات. وده بيوصلني لمراحل من المراحل اللي انا بيبقى عندي رجاء. عارفين ليه؟ واحد صاحبي اسمه كريم كان قال مثال بخصوص موضوع الرجاء، الحاجة اللي بترجع لنا السلام بتاعنا من تاني، لأن أنا عندي رجاء مؤمن بأنه أنا هنجح، أنا عندي رجاء بده. كان بيقول أنه ماذا لو أنك أنت دخلت في شهر صعب جدا جدا في الشغل، والموضوع فعلا فعلا بوخ، وأنك أنت خلاص بقيت بتشد في شعرك، أنت مش عارف تكون بتعمل أكتر من كده، شغل كتير جدا ضغط كتير جدا, مديرك وراك فوق دماغك اعمل ويلا عايزين ننجز وشارف ايه, وعندك تسليمات وعندك حاجات المفروض تكون بتراجعها وحاجات المفروض تعملها, حاجات كتيرة جدا جدا جدا. بس انه بعد الشهر ده انت عارف انه في سفرية كبيرة جدا جدا الوقت اللي جاي انت هتسافرها مع صحابك, والسفرية دي انتوا سافرتوا كذا مرة, فقد ايه هي الذكريات بتاعتها حلوة, انت بتبقى متحمس جدا لده, فقد ايه او بيبقى ايه شعورك لما بتتحط في وقت ضغط بس انت عارف انك انت مسافر اخر الشهر ده والدنيا الحمد لله تمام ومسافين ومتحمس. عارفين اللي بيحصل ايه؟ انه في اي وقت ضغط انا بتحط فيه بشوف انه تمام مش مشكلة هنعديها, مش مشكلة يا عم عدي عدي الدنيا والدنيا حلوة ونمشي الدنيا, مش مشكلة مش مشكلة, لان انت عندك مكافأة هتحصل اخر الشهر ده بانك انت هتسافر مع صحابك, فده بيهون عليك كل وقت ضغط, كل وقت انت حاسس فيه انك انت مش كويس وبتحط عليك حاجات تكون بتعملها لمجرد انه في حاجة هتحصل, في مكافأة هتحصل تهون عليك انت مؤمن بيها. عارفك انت مش ضامن انها تكون بتحصل بس انت مؤمن بيه, مؤمن ان هو موجود, مؤمن ان هو ضابط الكل, مؤمن ان انا في ايده. والحقيقة انا في حياتي في مواقف كتير قوي شفت فيها ربنا وشفت ولمست قد ايه هو موجود. فلازم يكون عندي هذا الرجاء, وده بيجي بان انا اكون شخص بأؤمن بيه, بصلي بسلم, مؤمن بيه بصلي بسلم, ونوصل للمرحلة الأخيرة اللي بيها أنا قلبي بيتقلق بيتملي بالسلام تاني. بوصل إنه قلبي بيتملي بالسلام تاني, وفي كل وقت أنا مش شايف إنه في أمل الموضوع بيتجدد, الموضوع بيبقى جوايا أكتر, لأن أنا مؤمن أنه هو موجود, وأشهد أنه ربنا الوقت اللي فات كان معايا جدا, طلع لي حل من الأرض ما كنتش متوقعه, وحصل في النص وعكة وانجرفت في دماغي أن أنا أكون إزاي بضمن وأشغل نفسي بحاجات لي علاقة بالمستقبل أنا مش ضمنها لأنه مش بتاعي, ولكن هو أمين رغم عدم أمانتي, ورد عليا بعدها وقال لي بص إنه رغم كل حاجة أنت بتفكر فيها ورغم كل قلق أنت مريت بيه لحاجة هي أصلا مش هتحصل, وأنا كانت عندي الإجابة, وأنك أنت ما وثقتش فيا أنا هفضل لسه أمين معاك, وعلشان كل وقت أنت استثمرته وعلشان كل مجهود انت اجتهدته هطلع لك حل من الارض, وانه مش ده الطبيعي اللي يكون بيحصل عشان انا بس موجود في المعادلة, بس مش ده الطبيعي, بس انا هديك الحل ده. ففي يوم من الايام في وقت من الاوقات الغريبة جدا ما كنتش اتوقع ربنا يكون بيتكلم فيه, رد علي وحقق لي حاجة نفسي جدا كانت تحصل ومستني جدا انها تحصل, وعشان تحصل محتاجة وقت على فكرة اكتر, ولكن هو امين, هو امين, وده اللي انا عايز اكون بسيبه معاك كل وقت اللي جاي. في اي وقت انت حاسس بانك مشغول ببكرة وخايف من المجهول والموضوع بيستنزف طاقة تفكير سلام ما بقاش موجود, فكر في ان هو ضابط الكل, فكر في كل موقف هو كان معاك فيه, في كل موقف انت حسيت بانه انا ازاي طلعت من الموقف ده, في شيء غير انساني اتدخل, سلم, خلي عندك رجاء, خلي عندك ايمان بانه كل حاجة تحت اسمه وانه هو ضابط الكل, فكر في انه انت مش مين وتخطط ازاي اللي بعدين، ولكن فكر انت مع مين. ودي كانت نهاية.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الخامسة عشر.
3: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
4: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
5: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
3: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك انك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن العبادة. العبادة مرتبطة بمعرفتنا الحقيقية والصحيحة بالله واعترافنا انه هو السيد على حياتنا. حتى نعبد الله عبادة حقيقية لازم يكون الله هو المركز بحياتنا، لأنه لو كنا منعبده كرمال عطية فعبادتنا باطلة ومنكون مركزين على أنفسنا مش على الله. لكن لما الله يكون المركز منكون نحن عم نسلمه كل شي بحياتنا وقلوبنا مليانة شكر مهما كانت ظروفنا، ومنكون مليانين بالامتنان على كل عطية، ومنقدم ذبائح حمد وتسبيح للرب لترتفع كرائحة سرور من عبادتنا. لأنه العبادة أمام الرب يوصفها الكتاب المقدس إنها ذبيحة بتتقدم للمسيح وثمر شفاه بيعترف باسمه، والكلام اللي منقوله لازم يكون نابع من قلب ممتلئ بالرب. شو مفهوم العبادة بالعهد القديم؟ العبادة بالعهد القديم مرتبطة بكلمة سجد، ومعناها الطاعة والانحناء والتوقير لله والخضوع الكامل له. بيقول الكتاب المقدس: هلم نسجد ونركع ونجتو أمام الرب خالقنا. شو أشكال العبادة اللي ظهرت بالعهد القديم؟ أشكال العبادة ظهرت مع الذبائح بالعهد القديم، مثل ذبيحة هابيل قدم من أبكار غنمه، ونوح كمان بنى مذبح وقدم ذبائح بعد الطوفان. كانت الذبائح أساس العبادة، وخاصة بعد إعطاء الشريعة المساوية يلي كان فيها شرح مفصل عن طرق تقديمها وأنواع أماكن العبادة. اتدرجت عبر التاريخ من مذابح فردية مثل يلي بناها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعد الهيكل صار مركز العبادة ورمز حضور الله وسط شعب. مكتوب: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. العبادة بالعهد القديم كانت منظمة بدقة من حيث مواعيدها والطقوس والكهنوت والأعياد المقدسة، مثل عيد الفصح وعيد المضال وعيد الكفارة إلى آخره. وهذا التنظيم بدل على عدم الاقتراب من الله باستخفاف، إنما بتوقير ومهابة. كمان بدل على قداسة الله. شدد الأنبياء بالعهد القديم على عبادة الله بقلب مستقيم وبشكل حقيقي، حتى ما تكون العبادة مجرد طقس أو تنحصر بتقديم الذبائح، إنما بتكون نقاوة قلب وطاعة. الرحمة والعدل جزء من العبادة. مكتوب: إني أريد رحمة لا ذبيحة. ومعرفة الله أكثر من محرقات. كمان العبادة تشمل التسبيح والصلاة. شو مفهوم العبادة بالعهد الجديد؟ العبادة بالعهد الجديد بالروح والحق. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والسيد المسيح هو مركز العبادة بالعهد الجديد. العبادة بتنتقل لمستوى أعمق، لأنه المسيح نفسه صار المذبح والذبيحة والكاهن. وبالعهد الجديد المؤمن هو هيكل الله. الهيكل ما عاد بناء. مكتوب: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. والعبادة هي حياة القداسة. بولس الرسول بيعرف العبادة تعريف عملي وبيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

عبادتكم العقلية. التسبيح كمان والترنيم هن جزء من عبادتنا للرب. الصدقة والعطاء كمان جزء من عبادتنا للرب. الصدقة تعبير عملي عن محبة الله والإيمان الحي اللي منعيشه. الكتاب المقدس العهد القديم والجديد ورد فيهن كتير عن الصدقة والعطاء. مثلا نادت شريعة موسى بالصدقة، مكتوب: وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عنك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. يعني العطاء للفقير واجب أمام الله. وبالعهد الجديد علمنا السيد المسيح عن الدوافع الداخلية للعطاء وهاجم رياء الفريسيين، وعلمنا أنه تكون الصدقة بالخفاء. وقال السيد المسيح: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. كمان الصدقة مرتبطة بمحبة القريب. بإنجيل لوقا مكتوب: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، واعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. الصدقة أحبائي هي برهان توبة حقيقي. هالشي منقرأ عنه بقصة زكا العشار لما تاب قدام الرب. الكتاب المقدس بعهديه بيعلمنا حتى يكون العطاء ذبيحة مقبولة أمام الرب لازم يكون بالخفاء وبدوافع إنساني حقيقي. الصلاة، الصلاة كمان هي عبادة، والصلاة هي تواصل وحوار مع الله. الصلاة مش طقس كتابي ولا كلمة محفوظة منرددها باستمرار، إنما هي علاقة حية بين الله والإنسان. من بداية الخليقة بيعلمنا الوحي قصد الله من خلق الإنسان حتى يقيم علاقة معه. والصلاة هي استجابة الإنسان لنداء الله واعترافنا باحتياجنا لوجوده بحياتنا وتسليم إرادتنا إله وثقتنا محبته. وصلاتنا هي اشتياق لمحضر الله قبل ما تكون طلبات. بعلمنا الكتاب المقدس أنه الله ما بيرفض القلب المنكسر، وعينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أحبائي، حياة السيد المسيح كانت صلاة مستمرة. علمنا أنه بخلواتنا مع الله نكتسب قوة وثبات. وكمان السيد المسيح علم تلاميذه صلاة بتجمع الثقة والخضوع وترتيب الأولويات، وهي الصلاة الربانية. وكثير من الصلوات تستجاب فورا، بس بعضها بيحتاج لصبر وإيمان. كلمة الرب تعلمنا أنه نواظب على الصلاة ونسهر فيها بالشكر. ومن أجمل الآيات يلي قال الرب يسوع حتى تكون صلاتنا مقبولة عند الله: ومتى صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابه وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أحبائي، نحن موجودين بالعالم لأنه إلنا رسالة، ورسالتنا نكون سفراء للمسيح. ولحتى نشهد عنه لازم تكون عبادتنا ذبائح حية، تسبيح وشكر وصلاة وعطاء ومحبة. حياتنا بتفوح منها رائحة المسيح الزكي. هذا أكبر دليل على وجود الرب فينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمه، ما بتورمش، ما اتألمتش في العمليه، رغم ان هي كانت كبيره والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس انه ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إنه ان انا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا اكتر، انه اب وحنين وقدير، وانه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع اول جرعة كيماوي، انا كنت بطلب من ربنا حاجتين، انه معدتي ما توجعنيش وان شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربه 2018 2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنه، فجيت في راس سنه بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحيه الثانيه، وكنت بقى حاسه انه اول مره احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسه انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019 ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس.

جه رئيس الكهنه ويدور في كل الادله اللي كانت متقدمه ضد المسيح وما لقاش حاجه، وقعد يستجوبه في اي كلام واي اسئله علشان يطلع منه اي غلط وما لقاش حاجه. في الاخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبه بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد ايه الراجل ده ظالم، وقد ايه الراجل ده بيجدف، وقد ايه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم ان المسيح ما قالش حاجه، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيليه دي. احيانا كتيره قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقه اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقه انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيليه الهزليه اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جدا.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كثير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة. مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب التاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب التاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرامي يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسع.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأن البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتقبأ أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم

0: يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
1: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك،
2: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
3: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
4: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
5: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
6: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
1: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
3: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
6: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
5: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
7: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
0: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
6: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب أين أذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ أين أهرب وأنت مالي الوجود؟ يا رب أحتاج إليك، فأنا أعيش في دوامة عصيبة، أعيش تحت ضغوط الحياة، أعيش بمرارة الألم. يا رب ارفعني فوق المشاكل، احمني تحت جناحيك، ازرع في بذرة سلام من عندك. يا رب زد إيماني بك واملأني بفرحك، فأنت مانح السلام وحدك، وأنت تستطيع كل شيء. يا الله أرفع صلاتي لك واثقة بحبك لي، واثقة بأنك السميع المجيب. يا رب آمين.

يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-35-799-865-965. الرقم مرة ثانية 00-35-799-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: عند ذلك غنى موسى وبنو إسرائيل هذه الأغنية لله: أغني لله لأنه علي عظيم، الفرس وراكبه رماهما في البحر، الله قوتي وأغنيتي وقد صار نجاتي، هو ربي فأسبحه، رب أبي فأعظمه، المولى يحارب عنا، المولى اسمه، مركبات فرعون وجيشه رماهم في البحر، أحسن قادة فرعون غرقوا في البحر الأحمر، غطتهم المياه العميقة، غاصوا إلى الأعماق كالحجارة. يمينك يا رب قوية قديرة، يمينك يا رب تحطم العدو، بعظمة جلالك تصرع الذين يقاومونك، ترسل غضبك فيأكلهم كالقش، بنفخة أنفك تراكمت المياه، المياه الجارفة انتصبت كالحائط، المياه العميقة تجمدت في قلب البحر. قال العدو: أتبعهم وألحقهم، أقسم الغنيمة وأشبع منها جدا، أستل سيفي فتفنيهم يدي، لكنك نفخت نفخة فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في المياه الغزيرة. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك أيها القدوس الجليل، أيها المهوب المجيد، يا صانع العجائب؟ مددت يمينك فبلعتهم الأرض، برحمتك تقود الشعب الذي فديته، بقوتك تهديهم إلى أرضك المقدسة، تسمع الشعوب فترتعد، يستولي الخوف على سكان فلسطة، يرتعب أمراء أدوم، يستولي الهلع على قادة مؤاب، يذوب كل سكان كنعان، يحل بهم الرعب والخوف، بقوة ذراعك يصمتون كالحجارة، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اشتريته، تأتي بهم وتغرسهم في جبلك، في الأرض التي جعلتها مسكنا لك يا رب، في المكان المقدس الذي أسسته يداك يا رب. الله يملك إلى أبد الآبدين. فلما دخلت خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى البحر، رد الله عليهم مياه البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على الأرض اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف في يدها، وخرجت كل النساء وراءها بالدفوف والرقص، وكانت مريم تغني لهن: غنوا لله لأنه علي عظيم، الفرس وراكبه رماهما في البحر. وقاد موسى بني إسرائيل من البحر الأحمر، وخرجوا إلى صحراء شور، وساروا 3 أيام في الصحراء من غير أن يجدوا ماء. فلما وصلوا إلى مارة لم يقدروا أن يشربوا ماءها لأنه مر، ولذلك سميت مارة. فتذمر الشعب على موسى وقالوا: ماذا نشرب؟ فتضرع موسى إلى الله، فأراه الله شجرة فرماها في الماء فصار الماء عذبا. هناك وضع الله للشعب فريضة وشريعة، وهناك امتحنهم وقال: إن سمعت لصوت المولى إلهك وفعلت ما هو صالح في نظره وانتبهت إلى وصاياه وعملت بكل فرائده، فلا أجعلك تمرض بأي من الأمراض التي أنزلتها على المصريين، فإني أنا الله شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وكانت هناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنصبوا خيامهم بالقرب من الماء.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتم منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. أعزائنا المستمعين، حياكم الله معنا في برنامجكم تأملات خليجية، وحلقة اليوم راح تكون عن: هل الله يعرف عنك كل شيء؟ أكو ناس يتخذون لأنفسهم أصدقاء مقربين لهم، يقولون لهم كل أسرارهم واللي يدور براسهم، وأكو ناس كتومين جدا وما يقولون اللي بقلبهم لأحد كلش، ويخشون مشاعرهم ويتحفظون بآرائهم وأفكارهم. لكن عزيزي المستمع، هل فكرت في الله إنه صديق مقرب لك تقدر تتكلم وياه وما تستحي ولا تخاف وتحكي عن كل اللي بقلبك، وما تخاف إنه يفشي أسرارك، بل بالعكس راح يعلمك شو اللي تسويه ويرشدك للصح، وحتى لو سويت شيء غلط هو راح يصحح الغلط. يقول الكتاب المقدس إن الله يحول اللعنة إلى بركة، حتى لو أنت غلط يغيرها. لكن أكو شيء أكثر أهمية من أن الشخص يبوح بأسراره وأفكاره، وهو أن الإنسان يفحص قلبه ويسأل نفسه: هل أفكاري والأمور الداخلية اللي بقلبي اللي ما يشوفها أحد أفكار ترضي قلب الله؟ داود النبي كان يقعد ويا الله ويفتح قلبه بكل تفاصيله ويطلب ويقول: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيني طريق باطل واهدني طريق أبدي. في المدرسة يمكننا صغار ويقولون لنا إن أكو امتحانات كنا ندرس حيل عشان نقدر نجاوب صح، لكن لما قال النبي داود اختبرني يا الله وامتحني، كان يقصد بالاختبارات والامتحانات فحص القلب وكشف دواخل الأفكار ونوايا القلب. عزيزي المستمع، أؤكد لك إن أكو أوقات مهمة وأوقات صادجة ويا النفس، لازم كل واحد يقعد ويا ربه ويكشف اللي بقلبه بكل صراحة وبكل وضوح بدون ليخبي أي شيء، ويسبح في أعماق أفكاره. ممكن أنه يكتشف مشاعر سلبية مثل التكبر أو التعالي أو الغيرة. ترى إذا قلت أني أنا ما غير، أنا ما تعالى، أنا ما تكبر كلش، أنا كلش متواضع، افحص قلبك وقعد ويا الله وشوف. ممكن شخص يقول شلون أنا مو متكبر، أنا متواضع وأهتم بالناس وما أفضلهم علي، بل أسوي كل اللي بوسعي علشان أفرح الناس. هذا كلام مضبوط، لكن أكو ناس أنت ما تطيق تسمع صوتهم أو تشوفهم، وما تحب تتواجد في مكان هم موجودين فيه. عزيزي، هذا نوع من التكبر، وعكس التكبر هو مو بس التواضع لكن المحبة. ترى مو سهلة المحبة. فاصل ونرد لكم مرة ثانية.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين وحلقتنا عن هل يعرف الله عنك كل شيء؟ إذا كان بقلبك محبة، ترى المحبة مو سهلة لأنها تحتاج للتقرب أكثر من الله، لأن الآية المشهورة جدا واللي تعبر عن صفة الله الرائعة أو كينونة الله هي الله محبة. مو بس أن الله من صفات المحبة، لا، الله هو نفس المحبة. هل لك قلب ينبض بالمحبة حق كل الناس؟ أكو بركة خاصة ناخذها لما نقعد ويا الله ونفحص قلوبنا. كل ما قعدت ويا الله وطلبت منه أن يكشف لي الخطأ اللي داخلي، راح يهديني الله لفعل الصواب. كتب شاب كان قلبه يعوره أنه مو قادر يعيش بعيد عن الفساد والخطية، وقال: أعماقي تشكو لك نفسها، جسدي يئن وكل حواسي ومشاعري تصرخ، لقد حل بي الفساد. هل من طهارة؟ ترى الخطية حلوة، تحمل سم موت، لكنها تجذب الإنسان، ودائما الإنسان يكرر الخطية ودائما يوقع فيها ويطيح. كتب هذا الشاب نفسه وقال: قدس عيني وأذني وكل حواسي ومشاعري، فأحيا معك يا رب بلا خوف ولا انزعاج من الإثم أو الخطية. ترى هذه معركة، الخطية اللي داخلي لابد أني أتخلص منها. شلون أفحص قلبي قدام الله وأقول: يا رب نقيني وقلبي.

من إن قلبه ينفتن وعطاه عفة في نظرته لهذه المرأة. ترى مو سهل إني أهرب وإني أنحاش من الخطية، مو سهل، وارتكاب الإثم صعب أحيانا إني أنا أتراجع عن ارتكاب الخطية، لأن الإنسان بسرعة ينجذب للشهوة. بس الله يحط الاختيار قدام الإنسان، إما أنه يحتمي في ربه ويطلب معونة منه، أو أن الله وأن الله يفحص قلبه، أو أن الإنسان يطيح في الخطية. أتذكر يوم كنا يهال ونطلع ويا الأهل نزور حديقة الحيوانات، كنا نرد البيت نتسبح عشان ننظف أجسادنا من الوسخ والتراب أو العرق. قلوبنا بعد لابد أنها تتغسل لما نقعد نجابل الله ونتصارح ونقول يا رب أنا سويت تي تي تي وأكو خطايا داخلي ما أدري شو سوي فيها، أكو خطايا مستترة أنا ما أدري عنها، أفكار تدور براسي. طوبة أو يا بخت ويا هنا أنقياء القلب، لأنهم يعاينون أي يرون الله. الإنسان اللي يفحص قلبه قدام الله باستمرار ويعترف بذنوبه وخطيته المستترة اللي ما يشوفها أحد ولا يعرفها أحد، هذا إنسان راح يكون مقدس. قدس قلبك في الله. عزيزي المستمع، هل فحصت قلبك قدام الله؟ فاصل.

0: ودير بالك عزيزي المستمع، لابد أنك تكون حذر جدا، لأن إبليس مكار وذكي جدا، ويحاول يطيحك بالخطية بأي وقت. تقول كلمة الله في مزمور 25 وعدد 15: عيناي دائما إلى الرب، لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. ترى الشباك اللي قاعد ينصبها لك إبليس والفخاخ يبيك تطيح فيها، الله يقدر ينقذك قبل تطيح. خلك منتبه، خلك صاحي، غمض عيونك وياي وتعال ندعي الله ونقول له الكلمات: يا رب أشكرك لأنك أنت تحفظني من كل شر، يا رب علمني شلون أتصرف في الأمور الصعبة اللي قاعدة تجذبني إليها الخطية، يا رب مو سهل علي أني قاعدة أطيح في الخطية والإثم ارتكاب الذنوب وأنا مو قاعد وياك ولا أفحص قلبي. اختبرني، امتحني، شوف شو اللي غلط فيني وصلح هذا الغلط، حول كل لعنة إلى بركة داخلي. يا رب أثق أنك أنت تسمع صلاتي وتستجيب، ولك كل كرامة ومجد. آمين.
1: أعزائنا المستمعين، تعالوا نسمع كلمات الترنيمة هذه.

0: تغفر الشروق.
1: مستمعينا الأعزاء، حضروا ورقة وقلم وكتبوا أرقام تليفوناتنا وبريدنا الإلكتروني عشان تتواصلوا معنا عقب البرنامج.

وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين، تذكروا أن الله يفحص القلوب، ولابد أنك تقعد ويا الله وتجابله وتقول يا رب شو اللي فيني غلط، وصحح هذا الغلط، واغسل قلبي من كل خطية وإثم. عزيزي المستمع، أحب دائما أني أتواصل وياكم وتستمعون لهذا البرنامج، وإن شاء الله يكون أفادكم. ولكم مني كل تحية وسلامتكم.

يا سلام، شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنت لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نسمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنتي.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء. وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، نعيش في عالم يدعي التقدم والتطور والازدهار، لكن على الرغم من هذا كله فإننا نرى هذا العالم نفسه يعود إلى الوراء في حفاظه على حقوق البشر بشكل عام. نحن لا نتكلم عن البلاد التي تدمرها الحروب أو تقضي على شعبها الصراعات المختلفة، كلا، بل أتكلم سيدتي عن حقوق المرأة في بلادنا العربية التي يدعي البعض منها بالتقدم ومواكبة العصر. نعم، هناك تقدم ومواكبة للعصر في مناحي البناء والعمار في بلاد عديدة ربما، لكن هل هناك احترام لحقوق الإنسان ولحرية الفرد خاصة المرأة؟ هذا هو بيت القصيد. فالتطور لا يقتصر على المظهر يا سيدتي، بل ينبغي أن يتناول الجوهر أيضا، أليس كذلك؟ تعالي معي نستمع إلى هذا الخبر الذي جاء من سويسرا. يقول: اعتمدت مصلحة السجون في سويسرا نظاما جديدا يتعلق بلون الجدران، وأصدرت قرارا بدهنها باللون الوردي استناداً إلى آراء استشاريين في علم النفس نصحوا بهذا اللون لما يحمله من تأثير إيجابي على حالة الإنسان النفسية. لكن لم يقتصر ذلك على السجون فحسب، بل قررت الشرطة السويسرية أيضاً دهن زنزانات الحجز المؤقت باللون الوردي، فلاحظت أن الموقوفين المعروفين بعدوانيتهم قد أصبحوا أكثر هدوءاً، حتى إن بعضهم كان يغط في نوم عميق.

ويتابع التقرير تحت عنوان لون السجون في سويسرا وردي، ليقول: يصف علماء النفس اللون الوردي بأنه اللون الذي يرمز إلى السعادة الروحية، أي بمعنى النفسية. ويصنف اللون الوردي ضمن فئة الألوان التي توحي بالرقة والضعف والأحاسيس المرهفة، ولذلك يوصف بأنه لون البنات. أما في الثقافة الروسية فكان اللون الوردي يرمز دائما إلى التفاؤل والأمل. والجدير بالذكر أن قوانين العديد من سجون العالم تبدو مثيرة للاهتمام الذي لا يلبث أن يتحول إلى الإعجاب. فعلى سبيل المثال، ثمة قانون تعمل به السجون الفيدرالية البرازيلية يسمح بتقليص مدة الحكم لأربعة أيام مقابل قراءة كتاب واحد، وإن كان ذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الأيام شهراً ونصف في العام الواحد. وسعياً من السجناء للتأكيد على أنهم قرأوا الكتب، يبدي هؤلاء استعدادهم للخضوع إلى اختبار إنشاء يجيبون فيه على أسئلة ويكتبون ملخصاً للكتب التي قرأوها. إلى هنا ينتهي الخبر يا سيدتي.

نعم، ويقومون بدراسات وبحوث كثيرة لكي يجدوا حلولاً تجعل في حياة المحكومين المساجين نافذة أمل، فلا يستسلم لليأس أو الفشل بسبب ما اقترفوه في حياتهم من أعمال ضد القانون والمجتمع. وهكذا يطورون أساليب وطرق عن طريقها يربحون فيها حتى المساجين في السجون، فلا يحكمون عليهم إلى الأبد بأنهم لم يعودوا نافعين أو غير قابلين للتغيير أو إعادة التأهيل. لماذا كل هذا يا سيدتي؟ أليس لأن للفرد قيمة واحتراما لا نراهما متوفرين في بلادنا نحن إلا النذر اليسير؟ حتى للفرد المسجون قيمة، أما نحن فلا نجد للمرأة قيمة في المجتمع تذكر، لأنها تعيش في وسط مجتمع ذكوري يتطور ويتقدم في أشياء كثيرة من حيث المظهر، أما من حيث الجوهر فإن العقول تبقى كما هي، لا تتطور في الطريقة التي تعامل بها المرأة ولا تتحسن. بل أخشى أن ما يجري الآن في الحروب إنما يعود بها القهقرة إلى الوراء لقرون وقرون.

هل تعلمين سيدتي المستمعة أن الفادي والمخلص يسوع المسيح قد اهتم بالكبير والصغير، بالرجل والمرأة سواء؟ لم يخلق مجتمعا ذكوريا قط، بل نادى بملكوت يتساوى فيه الجميع، إذ لا فرق بين رجل وامرأة، بين عبد أو حر، حتى المقعد أو الضرير، العشار وغيره، الكل واحد في نظره، لهم قيمة واحدة هي قيمة نفوسهم الخالدة. أتعلمين يا سيدتي ماذا فعل الرب يسوع لكي يبين محبته لكل بني البشر سواء؟ لقد قام ببذل نفسه هو من أجل أنا ومن أجلك أنت، بمعنى أنه لكي يربح نفوسنا ويضمن أن يكون لنا نصيبا في هذا الملكوت الروحي الذي أسسه بنفسه، بذل نفسه عنا نحن البشر الخطاة. مات لكي يربح الإنسان، كل إنسان، المرأة والرجل والولد والشيخ سواء، مات لكي يربحهم في هذا الملكوت، حتى لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. على الرغم من أن الإنسان مقصر ومحكوم عليه بالموت الأبدي، أي الانفصال عن الله تعالى، إلا أنه لم يتخلى عنا البتة، لأن نفوسنا ثمينة جدا عنده، وقيمتنا غالية في نظره، فلهذا منحنا فرصة ثانية، ليس لكي يعيد تأهيلنا فحسب، بل لكي يخلقنا خليقة جديدة من جديد. وهكذا وضع فينا طبيعة جديدة تحب الخير وتكره الشر. فهل أدركت سيدتي قيمتك الغالية في نظره تعالى؟ وحين تأتين إليه واثقة أنه يحبك ويهتم بك شخصيا، تختبرين عندها الحرية الحقة، وتصبحين تلميذة للرب يسوع المسيح المخلص الفريد. يخبرنا الإنجيل المقدس بحسب متى فيقول عن يسوع المسيح: وعلى أثر ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من أمراض، مريم التي تدعى المجدلية، ويونة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. نعم يا سيدتي، فكما أن يسوع المسيح يشفي الجسد، هكذا أيضا يشفي الروح من الداخل، من سلطان الخطية. وعندها تصبح المرأة أيضا تلميذة وتابعة له، مثلما كانت تلاميذ الذكور، لا فرق. فهل تعرفت على من يحترم المرأة وحقوقها ويمنحها قيمة حقيقية مثل الفادي المسيح؟ وهل تقدرين ما عمله من أجلك؟

أعزائي فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كلها بركة وكلها نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 41.

0: هنيئاً لمن يعتني بالضعيف، فإن الله ينقذه في يوم الشر. الله يحميه ويحفظ حياته ويسعده في الأرض ولا يسلمه إلى رغبة أعدائه. الله يعضده وهو على فراش المرض ويرد قوته. أنا قلت: يا رب ارحمني، اشفني لأني أخطأت في حقك. وقال أعدائي بخبث:
1: متى يموت وينقرض اسمه؟
0: إن جاء واحد منهم ليزورني يتكلم بالكذب، يحاول أن يجد شيئاً ليفتري به علي ثم يخرج ويشيعه عني. كل أعدائي يتهامسون معاً علي وعلي يتآمرون بالسوء، يقولون: أصابه مرض رديء ولن يقوم من فراشه. حتى صديقي الحميم الذي وثقت به، الذي أكل من خبزي، انقلب ضدي. أما أنت يا رب فارحمني وأقمني فأجازيهم. أنا عارف أنك رضيت علي لأن عدوي لن يغلبني. في نزاهتي أنت تسندني وتقيمني في محضرك إلى الأبد. تبارك الله رب بني إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. آمين وآمين.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي على القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا.
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادي هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف شوف هالجزمة شو حلوة.
1: وجع بالي. شوف
0: شو ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستا؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتك؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قالب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قالب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير.
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك احكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم. كل حكيك بالالغاز ماني فهمانة شي.
1: مالك فهمانة شي؟ نسيتي داك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طيارة. حلوة منك هيك لكان. انا من الخطبه فهمتك انه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وانت بكل بساطه كشفتي سري لعيلتك.
0: هلا هذا اللي مزعلك؟
1: ايه نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: ايه اسمع لك، انا شرحت لك اني ما قلت لها لاختي جوزي ما بيسافر لانه بخاف من الطياره. اختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحله. وقت رفضنا اكثر من مره فكروا انه ظروفنا الماديه ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الانترنت وحبوا يعملوا لنا اياها مفاجاه. فهون بقى حسيت حالي اني ورطتهم بحق التذاكر، لانه تذاكر الانترنت اذا لغينا حجزها بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الامر وكون صريحه معهم حتى يتفهموا الوضع. هي اولا. وثانيا للتذكير بقى يا استاذ، نحن تصافينا هداك الاسبوع، حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وانت قلت لي انك سامحتني وطوينا الصفحه. بقى ليش هلا انت عم تقول انك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيك تقولي اي حجة تانية، مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان احسن من هاي البهدلة قدام عيلتك يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك عيلتك؟ انا قلت لك انه اختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز اختي تفهم الموضوع بكل بساطة. وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة، ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز اختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال ام نبيل؟ يعني هلا جوز اختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبه بكل روح طيبه، وانا خجلانه كتير منه وهو عم بيقول لي ولا يهمك. الزلمه بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه حتى نسافر معهم.
1: على القصه يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزه، كانت كتير حلوه عليك بس استيا.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزه، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني.
1: سامحتك وتفهمتي.
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع تقلب خلقتك؟ سامحتني يعني سامحتني. اوكي
1: اوكي سامحتك يعني سامحتي. شو عم تعملي؟
0: بدي اتصل باخوك. وهلا شو يعني قلك من المحل وبيقول لك مالك شي عندي؟ المحل الك ولاخوك، هاي وصيه ابوك قبل ما يموت.
1: لك ما حلوه، بضلوا اخي الكبير، ما بدي زعله. انا سامحته ما عاد بدي شي منه.
0: شو عم تحكي انت